0: سلامة سيارتك وتضلها بحالة جيدة ميكانيكية وهيكل، لازم تكون هاجسك بظل هالغلا والكلفة الكبيرة للصيانة وأسعار القطع. تجنب الحفر الكبيرة لأنه بتعمل خلل كبير بالميزانية وبالدواليب، وكمان بس توصل لمطبات خفف سيرك قبلهم وشيل إجرك عن الفريم بس تلمسهم، تما تزيد ضغط وزن السيارة على الدواليب بس يصطدموا بالمطب أو الحفرة وتتسبب بمضاعفة الضرر. في اوقات كتيرة بتتعطل السيارة وبتصير غير قادرة على اكمال المشوار، تمزق دولاب، تعجان، تفرغ منه الهواء، كسر ببيضة او ملقط او زند، هذا غير تفلت بعض الاجزاء مثل البطانات البلاستيكية ومرد الوحل وتوابعه.
1: هدفنا سلامتكم.

0: تضمن الدولة تنفيذ شروط الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار، ويتخذ حزب الله وضعية لا قتال، وكيف يقرأ إصرار عرقتشي على ربط لبنان بملف إيران، ومن يلاقي انتفاضة شيعة صور والنبطي مع الباحث السياسي الدكتور حارث سليمان.
1: بلا رحمة مع دونيز رحمة السبت 10

0: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي فخري. بالأمس طبعا كان خطاب ناري أو يعني مقابلة نارية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وكلام مهم جدا لرئيس الحكومة نواف سلام، وضع فيها الأمور أو النقاط على الحروف، لسيما في مسألة التدخل الإيراني في لبنان والدور الإيراني مع حزب الله في إقحام لبنان بحرب لم يكن يريدها وجلبت الويلات على لبنان. طبيعة الحال كلام رئيس الجمهورية وكلام رئيس الحكومة كان في دفاع ضمني عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الوفد في واشنطن، وكان اتفاق مهم، لكن حزب الله رفضه، وحتى الرئيس نبيه بري وصفه بالهجين. هل سقط وقف إطلاق النار؟ من يضمن تنفيذه؟ السلطة السياسية لمن موجودة على الأرض، أم من يتكم أو من يمسك اليوم بالميدان، أي حزب الله؟ طبعا التطورات كثيرة والأسئلة كثيرة استنادا إلى هذه التطورات السياسية، ويسرني أن أوجه هذه الأسئلة إلى ضيفي لأول مرة ببرنامج بلا رحمة، الدكتور حارس سليمان. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا فيك وصباح الخير لمستمعي لبنان الحر.
0: أهلا فيك دكتور. من كلام آخر كلام لرئيس الجمهورية وحتى رئيس الحكومة، التصويب بدقة على الدور الإيراني، كيف قرأت هذا الكلام اليوم بالتوقيت بالمضمون؟
1: طبعا هذا كلام يعني يعبر عن مسؤولية وطنية، يعني يتولاها رئيس الجمهورية ويتولاها رئيس الحكومة، هيدي واجباتهم. يعني واجبات رئيس الجمهورية أن يدافع عن سيادة لبنان وعن شعب لبنان، وواجبات رئيس الحكومة نفس الشيء، أن يدافع عن سيادة لبنان وعن شعب لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله. هيدي يعني الحد الأدنى من الواجبات التي يتولاها مسؤول تم اختياره يعني بالطرق الشرعية والقانونية والدستورية.
0: شو مفاعيل هذا الكلام؟
1: وهذا الكلام يمكن هلأ يشوفوه الناس أنه عالي اللهجة، لأن الوقاحة الإيرانية والاستباحة الإيرانية بلغت حد يعني الصلافة.
0: الصلافة؟
1: الصلافة نعم. هؤلاء الناس يعني بالأول كانوا يعني ينفذوا البدنية أو يعلنوا على البدنية بطريقة يعني مواربة، بطريقة غير مباشرة. قام لبنان بالوصول إلى اتفاق بضغط كبير أمريكي على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار. وإذ الحرس الثوري الإيراني بيرفض الاتفاق قبل نعيم قاسم، يعني كان فيه على القليلة الحرس الثوري يقول له لنعيم قاسم صرح وأنا بعدك، لا صرح قبله، وكأن الحرس الثوري كان خايف أنه نعيم قاسم يتأخر أو يتردد برفض الاتفاق، يعني سبق عليه قال له أنت وجبتك ترفض يعني، وأنا حأرفض وأنت الحقني. طبعا على الأرض كنت عم تقولي الكلمة للميدان،
0: من يمسك بالأرض
1: وبدي يقول الواحد الكلمة للميدان، إذا حسب الله بدي يقول الكلمة للميدان لازم يكون بنهاريا ليقول الكلمة بالميدان، مش بده يكون دافع 300 قتيل فقط بزوطر الشرقية اللي هي شمال الليطاني. الكلمة للميدان في يقول نتنياهو، لأنه نتنياهو يقوم بجرائم حرب ويحقق تقدم على الأرض، فما يعني هاي العنتريات البلا طعمة شبعنا منها وعرفنا آخر شيء أنا جوفاء.
0: بس البند المتعلق بالتزام بوقف إطلاق النار، الشرط اللي وضعه الإسرائيلي حتى ينسحب وحتى يوقف إطلاق النار، الانسحاب التدريجي طبعا نحكي عنه، لكن وقف إطلاق النار يتطلب أن يوقف حزب الله عملياته العسكرية أو مسيرات بغض النظر عن نتائجها، وأيضا أن ينسحب من جنوب الليطاني. فبالتالي يعني مين اللي بده يلتزم؟
1: بالأول كانوا يخبرونا جماعة حزب الله عن دخول الجليل شيء. بعدين كانوا صاروا يخبرونا لن تدخل إسرائيل الخيام شاك
0: بنت جبال.
1: بعدين لن يصلوا إلى بنت جبال. بعدين صار يطلع بيانات أنه عم نقص في الخيام وعم نقص في الطيبة وعم نقص في القنطرة وعم نقص في بنت جبال. وكانوا يطلقوا طياراتهم أو المسيرات تبعهم أو صواريخهم من جنوب الليطانة يعني من زوطر. هلا بطل فيهم يطلقوا الصواريخ من زوطر. مبارح راحوا على البيسرية ليطلقوا صواريخ وقاموا الناس أصحاب البيوت أصحاب البيوت ما حركت شيء يا شيخة.
0: لا
1: ناس بتدافع عن بيوت الناس
0: قالوا المشكل بين حركة أمل وحزب الله لأنه حطوا المسيرات.
1: قاموا الناس قالوا لهم فلوا من هون ما فيكم تضربوا من
0: والناس هن من الطائفة الشيعية
1: أكيد شو لكان شو
0: من البيسرية.
1: وبالتالي لا يعني هيدي الخبريات اللي كان يخبرنا إياها حزب الله خلصت على أرض الواقع. أنا بدي أضرب من البيسرية وين عم بضرب؟ بضرب دبين
0: أراضي لبنانية
1: دبين. أوكي طيب هلا لهذا الاتفاق أنا شفت صديقي سيمون كرم شفته 3 مرات
0: مع أنه ما برد على حدا السفير كرم يعني هيئته بعزك تيرد عليك.
1: إيه شفته 3 مرات. الفكرة الأساسية تبع الاتفاق أول شيء نتنياهو ما بده إياه يعني لم يصلوا إلى هذا اتفاق وقف
0: كادت أن تتوقف المفاوضات.
1: ما توصلنا لوقف إطلاق النار لأنه نتنياهو بده إياه. نتنياهو ما بده وقف إطلاق النار وبن غفير وسمور ميتش ما بدهن أبدا وقف إطلاق النار. لولا الضغط الأمريكي لولا أن قام سيمون كرم والوفد اللبناني المفاوض بمقاربة استطاعت أنها تحظى بدعم أمريكي قوي وبضغط من ترامب مباشر على نتنياهو ما وصلنا لوقف إطلاق النار. وهذا الحاب أقول لك سر نتيجة تواصل بين السفير سيمون كرم وبين رئيس الجمهورية وبين نبيه بري الذي قال أنه جيبوا وقف إطلاق النار وخذوا ما يدهش العالم.
0: صحيح وهي ورقة فوض فيها السفير سيمون كرم.
1: وبالتالي رئيس الجمهورية بناء يعني اقتراح من سيمون كرم قال له شوفوا الزموا بهالحكي. فتلفلوا رئيس الجمهورية لنبيه بري قال له أنت عم تقول خذوا وقف إطلاق النار قال له
0: وأنا ألتزم حزب الله
1: قال له أنا ألتزم بالوقف إطلاق النار وألزم حزب الله.
0: شو صار بعدين لكن؟ ليش الرئيس بري رجع عم بيقول هيدا هجين ومقابل الانسحاب في انسحاب؟
1: انت شايفي ناس بيلعبوا قمار؟ ما شايفي ناس بيلعبوا قمار بوكر ولا فيرو ولا كذا. هول بيلعبوا قمار بيكون حد منهم واحد قاعد بلم الجنيوت هذا ما عنده قضية ما فارق معه مين بيربح. عرفتي كيف؟ هيدا شغلته كل ما واحد ربح كوه مثلا بيربح 300 دولار 400 دولار بيعطيه 20 وهو شغلته إذا واحد بده شكاس بده ماي بده نفاضة بده إذا هو قاعد هو ما فرق معه مين بيربح.
0: رئيس بري هو الجنيوت؟
1: إيه بلوم جنيوت نبيه بري لا قضية له. نبيه بري كل واحد من السياسيين اللبنانيين براهن على نبيه بري بكون يا شريكه بالفساد يا ما بيعرف شيء.
0: أمريكا تراهن على الرئيس نبيه بري المملكة العربية السعودية غلطاني. عم تراهن على الرئيس غلطاني. نبيه بري
1: لن نبيه بري بلم الجنيوت بشوف مين بيربح وبياخد حصته. ليس لديه قضية نبيه بري ووليد جنبلاط بحبه لنبيه بري وبيعاومه يصطفل. لكن إذا الدولة بدها تقوم وإذا الدولة بدها تعمل حل وإذا الدولة بدها تنهض عليها أن تنهي مرض الرهان على نبيه بري.
0: بس كيف بينحكى مع حزب الله إذا ما كان الرئيس نبيه بري موجود؟
1: ما هيني ما في أي منه. شو حزب الله إله عنوان وإله تليفون شو هالقصة محمد رعد فيها
0: منظمة إرهابية معقولة الأمريكان يحكوا منظمة إرهابية معقولة الدول العربية تتواصل
1: بدا شيء بنبعت وسيط واحد وسيط بيقدر يحكي معهم ما في مشكلة. مش هذا الموضوع. نبيه بري لا يراهن عليه لا بإعادة بناء الدولة
0: يعني لما بيقول أنا ضماني
1: وني الضماني لما بيقول قال له نعيم قاسم ما حدا كلفك ما طلعش نعيم قاسم قال له نحن ما كلفناكش شو كان عم ببيع. فاذا هو قدم التزام تشيك بلا رصيد.
0: بس امبارح كلامه كانه مكلف من حزب الله لما بيقول الاتفاق كان باول اسطر عظيم بوقف اطلاق النار، لكن الشرط اللي انوضع مرفوض.
1: شو الشرط الوضع؟
0: انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، وانه يوقف حزب الله عملياته العسكريه.
1: ما انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني هذا كان قبل الحرب، قبل الحرب
0: بال 2024 بالاتفاق،
1: بالاتفاق
0: الاعمال العدائيه.
1: هو موقع عليه هذا الاتفاق، هو موقع اتفاق الازعام ب 27 تشرين الثاني سنه 2024، مكتوب فيه انه بينسحب حزب الله من جنوب الليطاني،
0: ومحددين
1: وحزب
0: المجموعات
1: وحزب الله قال انا وقت اللي اجى ليعمل معارضه ويناقش قال الاتفاق جنوب الليطاني فقط مش كل لبنان. فاذا جنوب الليطاني مش موضوع خلاف. حزب الله قبلين انه ينسحب من جنوب الليطاني قبل الحرب، ونبيه بري هو وقع الاتفاق.
0: بس هيدا كان كلام قبل ما يكون اسرائيل اخدي صارت 68 قرية ضايعة بقلب الجنوب.

0: وطرقاتها موجودة وحتى المباني الدمار كان جزء بعده وكان في بحولة كان في 30% وبمارون الراس كان في 30% من السكان رجعوا على بيوتهم قادرين يقعدوا ببيوتهم وبباقي القرى كان بعد في موجود.
1: دكتور حارس سليمان الرئيس اليوم في إحدى الصحف بتقول إنه الرئيس بري في كلام مباشر معه لأنه بيعتبره من قبل واشنطن يعني طبعا التفاوض جانبي مع الرئيس نبيه بري لأنه الكلام له وليس للسلطة السياسية، السلطة السياسية ما أنا قادرة تفرض أو تلتزم أو تعطي ضمانات.
0: ليس لنبيه بري أي مونة على حزب الله، عندما يصدر القرار الإيراني يلتزم نبيه بري كما يلتزم نعيم قاسم وبلا هالبلوف هذا اللي عمره 40 سنة. نبيه بري ليس إلا رئيس دويلة حزب الله،
1: القرار مش لإله،
0: قرار لإيران
1: للحرس الثوري
0: هو بيلتزم، هو كان ياخذ معاش من الحرس الثوري.
1: اليوم الوزير عراقجي بيقول برد على رئيس الجمهوريه وبيقول انه يعني كلام رئيس الجمهوريه لو كنا بدنا نعمل مساومه على الملف اللبناني كانت المفاوضات انتهت وصار في اتفاق مع الجانب الامريكي.
0: كذاب،
1: هاي نقطه،
0: كذاب.
1: ليش كذاب؟
0: كذاب عراقجي، مش محملنا اعذاره، نحن يستعملنا كوقود ل ل ل لمفاوضاته، بيستعملنا. ليكي الدول كافه مش بس ايران تتصرف مثل السعداني
1: حسب مصلحة.
0: بتعرفيها قصة السعداني؟
1: لا
0: احكي لك اياها. جاب واحد بده يشوف الغريزة البشرية او الغريزة غريزة الامومة مقابل حب البقاء. جابوا سعداني وابنه حطوهم بقفص حديد وصاروا يحموا تحت منه. بالاول قامت السعداني الام حملت السعداني الصغير الطفل، بعدين صارت تعمل بجريها تبدل جريها كل ما حمل الحديد تحت منها ده يلا اخر شيء وقت اللي ما عادت فيها تحمل جريها الحرارة حطت ابنها وطلعت عليه. وبالتالي غريزة حب البقاء كانت اكبر من غريزة الامومة. الدول بتتصرف مثل السعدين، بتربي وبتكبر وبتدعم وبترعى وقت بتوصل الامور يا انا يلي ربيته لا انا مش اللي ربيته.
1: يعني ايران رح تبيع حزب الله برايك؟ رح توصل
0: اذا وصلت للخيار بين مصالحها الحقيقيه وبين مصالح حزب الله؟ لا اكيد حتختار مصالحها، وهذا مساله طبيعيه. يعني مش بس ايران بتعمل هيك، كل الناس بتعمل هيك. اللي ما بيعرف هيدي بيكون غبي.
1: بس في نقطة كمان تحدث عنها وزير الخارجية الإيراني اليوم ردا على رئيس الجمهورية بأنه كلام الرئيس وكأنه إيران هي اللي محتلة لبنان، كأنه خمس الأراضي اللبنانية موجودة فيهم إيران بوقت إسرائيل هي اللي محتلة لبنان.
0: ليس هناك من زريعة لنتنياهو لمتابعة حربه في لبنان ولمتابعة احتلاله للجنوب اللبناني إلا الموقف الإيراني. ولذلك رئيس الجمهورية معه حق يقول لهم
1: هيدا مش بلدكم،
0: حلوا عنا روحوا حلوا أموركم لحالكم، نحن مش. ومعه حق رئيس الوزارة يقول انه نحن مش صندوق بريد وما نساحة لمفاوضاتكم.
1: طب ليش ما بنختصر الطريق بدل ما نروح على إيران ونقول له حلي عنا؟ ليش ما منقله لأصحاب إيران بلبنان
0: شو
1: فكوا عن إيران
0: ما هو
1: أو نعمل شيء؟
0: هولي أدوات. الله يرحم صفير البطرك صفير قال ليس لسوريا في لبنان حلفاء، هناك عملاء، هودي عملاء لإيران وهودي عملتهم ليست فقط مصلحية.
1: ألا يحاكم العميل؟
0: بلى، هودي عملتهم عقائدية مكتوب بالنظام الداخلي تبع حزب الله، يعني بالنظام الأساسي الدفاع عن الجمهورية الإسلامية واجب مقدس. مش الدفاع عن لبنان، الدفاع عن الجمهورية الإسلامية هو واجب مقدس لدى جيش ولاية الفقيه.
1: كيف
0: لدى
1: يفك الارتباط
0: يفكوا الارتباط
1: دولة بين
0: يجب تفكيك عقيدة حزب الله.

0: كيف امبارح رئيس الجمهورية عم بيحكي حزب الله فكرة.
1: فكرة بتناقشيها فكرة تانية.
0: لا يمكن التعامل مع حزب الله إلا محليا، وهذا هو واجب الدولة والحكومة. صح. إنما بشرط واحد، وهو إزالة جذور أسباب وجود سلاحه. يعني هل رئيس الجمهورية بعده عم بيربط
1: لا لا لا لا لا هيدا
0: بين
1: كلام
0: معالجة موضوع السلاح؟
1: لا لا لا أبدا، هذا كلام دقيق وصحيح.
0: كيف
1: سرنا عم بيقول لا إسرائيل شو ما عملتي مش أنت بتعالجي سلاح حزب الله. ليه؟ لأنه حزب الله مستند على فكرة، كل ما قتلتي منه الناس بيروحوا على الجنة وبصيروا شهداء سعداء وبكفوا الحرب. فإذا أنت كعدو يا إسرائيل مانك مؤهلة حتى لو امتلكتي قوة عسكرية وقوة حربية وجيش وما بعرف شو، وقمتي بكل هالجرائم اللي عم تقومي فيها، جرائم الحرب وتدمير البنى وتدمير البيوت وقتل الناس، ما فيك أنت تحلي مشكلة حزب الله، ما فيك تنزع سلاح حزب الله، ما فيك تنهي موضوع حزب الله. مين في ينهي موضوع حزب الله؟ هو لبنان، الدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية التي تستطيع أن تتعامل مع حزب الله. ليس عمالك شوي، ليس كعدو وإنما كشريحة من شعبنا، من من من اللبنانيين، ناس من اللبنانيين. وبالتالي الحل بتفكيك عقيدة حزب الله يجب أن يمر أولا بالدولة اللبنانية، ثانيا بالمواطنين الشيعة، حيث يجب أن يتم نقاش فكري وسياسي وعقائدي نخلص من ولاية الفقيه نهائيا، ويجب أن يتم أيضا بمعالجات أنت هلأ حزب الله بيدفع 85,000 راتب شهريا
0: بعده لهلأ؟
1: بعده لهلأ.
0: من وين المصاري؟
1: المصاري من المنهبة العراقية.
0: منهبة العراقية؟
1: نعم، في منهبة إيرانية في العراق وصلت إلى حدود 800 مليار دولار. 800 مليار دولار إيران من 2003 لليوم أخذ من العراق 800 مليار دولار. ولمزيد من المضحك المبكي أن 800 مليار دولار هؤلاء، العراق عنده نفط، عنده نفط ببيع ب 100 مليار دولار او 130 مليار دولار حسب سعر النفط سنويا، هودي بمره بالبنك الفدرالي الامريكي. النفط، عائدات النفط العراقي بتمرق بالبنك الفدرالي الامريكي
0: وبيوصلوا
1: لايران، بيوصلوا للحكومه اللي معمول صفقه بين امريكا وايران، وبعدين بيقعدوا يوصلوا للحشد الشعبي اللي هو ثلاث ارباعه بولاء مع ايران، وبعدين بيقعدوا يوصلوا لشو؟ لا، بيوصلوا للفصائل الولائيه اللي قص عملت 600 عملية ضد القواعد الأمريكية بالعراق، لهودي حزب الله وعصائب أهل الحق وما بعرف شو اسمه، أربعة سبعة من شو اسمه ننعمت أهل الأمريكان هلأ حاطين جائزة باللي يقول
0: كيف
1: بيتمول حزب الله. المصدر الأساسي لتمويل حزب الله هو المنهبة الإيرانية في العراق.
0: كيف عم يدخلوا إلى الأراضي اللبنانية مع الأساس أنه في مراقبة على الحدود البرية، على الحدود الجوية بالمطار حتى المرفأ؟
1: شو البدء؟ كيف عم يدخلوا المصاري؟
0: ايه كيف عم بيدخلوا؟
1: كيف دخلوا المسيرات؟ هلأ هول المسيرات
0: يقال انه المسيرات عم تتصنع هون.
1: طيب ما اوكي، بيجيبوها اجزاء،
0: المواد الاولية. نعم
1: اجزاء. اوكي، هيدي مسيرات اوكرانية عمليا. بيجيبوا أجزاء من تركيا ومن أوكرانيا ومن من محلات تانية. إيه كيف عم توصل؟ ما كانت موجودة المخزن تبع محمص الرفاعي، هذا كان مصنع مسيرات. إيه وين من الدولة؟ وين أجهزة الأمن اللبنانية؟
0: طيب ما هون بنرجع للسؤال، هذا اللي عم تقلي إنه بدنا نتعالج بلطف وكأنه
1: مش بلطف. مين قالك بلطف؟ لا، بحزم. بس مش إسرائيل هي اللي بتفكك حزب الله، الدولة اللبنانية بدها تفكك حزب الله.
0: الدولة أخذت قرارات جريئة،
1: بدها تاخد قرارات. أول قرار هذي بالمستوى السياسي، بدها تاخد قرارات بالمستوى الإداري، بدها تبطل، بدها تفكك الدولة الوازنة الموازية التي يديرها نبيه بري، وهي التي تساعد حزب الله على الاستمرار.
0: دولة عميقة
1: ما فيها، مش هيدي مش دولة عميقة، هيدي دولة محاسيب. دولة المحاسيب، لأنه الدولة العميقة إلى مفهوم آخر، الدولة العميقة بتكون متصلة بالدستور وبالقانون وولائها للبنان وبتدافع عن المصلحة الوطنية العليا، ما اسمها دولة عميقة. هيدي اسمها دولة ونافذة من النفاذ والنفوذ، نافذة وموازية، أنها ليست الدولة الشرعية.
0: دكتور، ما بتوافق الرأي أنه إذا يعني هذه الدولة المحسوبيات قائمة لأنه في سلاح، لأنه بفائض القوة موجودة؟
1: لا، لأنه من 40 سنة الحصة الشيعية بالدولة بإيدنا بيبره، وإذا ما قام مع حفظ الألقاب جوزيف عون ونواف سلام بتفكيك هذه الحصة الشيعية، لحيضل حزب الله قادر يعمل اللي بده يعمله. مش بس القصة، السلاح هو رأس جبل الجليد تبع حزب الله. هناك منظومة سيطرة من الدويلة النافذة الموازية التي يديرها نبي بري
0: بواسطة السلاح.
1: لا، بواسطة القرارات الحكومية، اللي بيعين مدير عام، واللي بيعين مدير الأمن العام، واللي بيعين الضباط، واللي بيعمل تشكيلات الجيش، واللي بيعين مدير المخابرات ونوابه ومدراء المخابرات بالمحافظات. قرارات حكومية، مش بالسلاح. ما حدا اجا حط فرد براس حدا وقال له عين لي فلان.
0: لا، هي بالمعنى مش عم
1: عسل المتخلف الطائفي اللبناني اللي بيقبل بالمحاصصة سند لي لحمل لك، هو اللي خلى الحصة الشيعية بإيد حزب الله، هو اللي خلى الحصة الشيعية بإيد نبيه بري. وما لم يبدأ رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة والوزراء ومنهم وزراء القوات بالقيام بنفضة بإعادة تفكيك هذه البنية الموازية، حيضل حزب الله عنده نفوذ.
0: مين البديل؟ وين الشيعة الآخرين؟
1: في مواطنين شيعة ما خصهم، ما بيشتغلوا سياسي، ناس معلمين خريجي جامعات ما بدهم يشتغلوا سياسي، جبيهن، هودي ولائهم للبنان. وين في؟ أكيد في كل الموارنة قوات لبنانية؟ لا،
0: مش أغلبية.
1: القوات اللبنانية الحزبيين بيطلعوش 20% من المسيحيين، والسنة كلهم حريري؟ لا، بيطلعش تيار الحريري 15% من الحزبيين، عم بحكي مش عم بحكي الرأي.
0: يعني حملت البطاقات.
1: لا، والشيعة والحزب الله لا يتعدى 24% من الشيعة. وبالتالي في شيعة ناس ما خصهم، ما بيشتغلوا سياسة، يجيبوا منهم. تشكيلات الجيش بيعملها أحمد البعلبكي، بدك هذا الجيش يفوت ينزع سلاح؟
0: هلأ صار في عليه عقوبات أحمد البعلبكي؟
1: إذا صار عقوبات بعده لحد هلأ هو بيعمل تشكيلات الضباط الشيعة بالجيش.
0: طيب كيف كان لازم تتعاطى مثلا قيادة الجيش وحتى الأمن العام مع العقوبات على ضباط اعتبرون أنه هن عم يشتغلوا للحزب مش عم يشتغلوا للدولة؟
1: أول شغلي لازم كانوا يستحوا عطولهم، انه انا عندي ضابط بالامن العام بيجي عليه عقوبات من امريكا لانه مع حزب الله. انت شو عاد تعمل؟ وليش العقوبات؟ لانه في باسبورات مزورة، هي مش مزورة،
0: هي حقيقية اخرى
1: مصدرها الامن العام للحرس الثوري الايراني. انت شو عاد تعمل؟
0: ما صار شيء حتى يعني.
1: وين التحقيق؟ وين العقوبات؟ وين الطرد من الوظيفة؟
0: مسألة انه الجيش بينقسم، اذا
1: ما بينقسم
0: حاول يواجه حزب الله ورافض يواجه حزب الله كمان تحت بحجة السلم الاهلي، وهذا اللي قاله الوفد العسكري اللبناني على طاولة المفاوضات العسكرية.
1: الجيش اللبناني ما بينقسم،
0: ما بينقسم ضباط الشيعة ما بيهددوا؟
1: لا، في ضباط شيعة يمكن يكونوا متعاطفين مع حزب الله أو مع حركة الأمل، فيه مزبوط، بس مش معناته أنه بيتركوا الجيش ولا أن لإيران. لكن حتى انقسام الجيش بال76 بين أحمد الخطيب وبركات وفؤاد مالك وكذا كان قرارا مزدوجا.
0: كيف؟
1: كانت الجبهة اللبنانية بدها تستعمل الجيش بضرب الفلسطينية واليسار. وكان وقتها حنا سعيد هو قائد الجيش. حنا سعيد اعتبر انه هو ما بده يستعمل الجيش بهذه المهمة هو، وبالتالي اخذت قرار سوزانتاندو، مش انه خيي نحن مناخد المعنى المسيحيين ومناخد الاسلحة ومنستعمل الجيش كما نريد. نفس الوقت الجانب الاخر قالوا نحن يجب ان نمنع الجيش من القيام بقتال الفلسطينيين. شو بنعمل؟ نقسم الجيش وكل الناس بروحوا لعندهم. بهيك ظرف، بقرار من كميل شمعون وقرار من اليسار ومنظمة التحرير، أحمد الخطيب عمل جيش لبنان العربي، والجبهة اللبنانية عملت جيش بركات وفؤاد مالك وميشيل عون. هيدا، وكان هناك إمكانية لتمويل الانشقاق. الجيش ما حدا بيطلع من الجيش إلا إذا ضامن معاشاته وتموينه وزخيرته
0: وضمانه وتسليح الصحي والاجتماعي.
1: فحاجي خبرونا خبريات نحن بنعرف هاي القصة وعصرناها ونعرفها بالتفاصيل. ما بينقسم الجيش لأنه مقومات.
0: طب ليش الجيش لأنه ما بينفذ قرارات الحكومي؟
1: لأنه المقومات السياسية والتمويلية والإقليمية
0: من وين؟
1: ضد قسمة الجيش. وبالتالي بلاها هالخبرية، وإذا حدا عم يحكي فيها من الضباط معلش نحن بندعي على جلسة مش بالإعلام.
0: تذكر البيان لنفهمه، بيان الضباط اللي حطته جريدة الأخبار.
1: هيدا شو اسمه، شغل شغل مخبرين ما لهش قيمة.
0: إذن لماذا الجيش اللبناني لا ينفذ، لم ينفذ قرارات الحكومة؟
1: لا لك شغلي، في شيء خاطئ لدى الرأي
0: العام. لأنه كمان بردون عفوا يعني ما إسرائيل عم تتحجج أنه أنتم ما عملتوا شيء، يعني أنا عم بتدخل وعم فوت وعم كفي الاعتداء، لأنه عمليا بموضوع السلاح ما عملتوا شيء.
1: ماشي، في ناس بيتصوروا أنه مشكلة حزب الله بتنحل أنه في مخزن سلاح بنبعت الجيش بديهم وبناخد سلاح. هيك ما بيصير شيء، هيدا خطأ، هذا تصور خاطئ. حزب الله بده يتم تفكيكه أول شيء بإجراءات متعددة على مستويات متعددة وبأدوات متعددة. والأهم من تفكيك حزب الله وسلاحه هو تفكيك منظومة السيطرة تبعه ومعالجة تداعيات انهاء دوره العسكري والامني.
0: لا عناس
1: حزب الله
0: الخدمات بدك ترجع
1: تأمنهم. حزب الله عنده مدارس، حزب الله عنده معاشات، عنده موظفين. انا مثلا احدى الاقتراحات هو انه تجي جهة تقول نريد شراء سلاح حزب الله. كل واحد بيسلم كل واحد بيسلم سلاح حزب الله، طبعا مش كلاشين، مخازن
0: طبعا،
1: ندفع له حقهم. وسترين كيف يمكن تفكيك هذا السلاح بدون ولا ضربة كف.
0: ولو هن عم بيقولوا الجيش مش قادر، ما بيعطوه سلاح للجيش، بدنا نروح يبيعوا السلاح يعني.
1: لا بدنا نبيع سلاح حزب الله مش سلاح الجيش.
0: ما سلاح حزب الله يعطيه للجيش، بيقوى الجيش.
1: هذا إذا كان هو بده ينهي دوره. هو ما بده ينهي دوره، الدولة بدها تنهي له دوره، الواقع الإقليمي العربي بده ينهي له دوره. في إجماع على إنهاء دور حزب الله العسكري والأمني، إجماع دولي وعربي وشبه إجماع لبناني. هذا القرار هيك. هلا الآليات التنفيذية، مش ما نتصور إنه نحن في عنا مخزن سلاح نبعد الجيش بطوقه بحمله بالشحنات، مش هيك القصة. القصة مركبة، بدأت تصير على مستويات متعددة بآليات متعددة وبطرق متعددة.
0: كيف
1: بدك تعالجي كل المستويات؟ بدك تعالجي مستوى السلاح أكيد، لأنه إسرائيل ما لح تقبل تنسحب من الجنوب وحزب الله ما انسحب من جنوب الليطاني. هذه مسألة محسومة وخارج النقاش، وأصلا حزب الله قبل فيها قبل هلأ ونبي بري قبل فيها هلأ. لا لأنه الإيراني بعد عم بيساوم فاتح بزار، ومن خلال البزار بده يلملم وراء. طيب هيدي يعني هيدي تم الموافقة عليها،
0: محسومة لازم تكون،
1: ما تكون محسوم.
0: هلأ شمال الليطاني،
1: شمال الليطاني بدنا نلجأ لآليات متعددة متدرجة على مستويات مختلفة. يعني بدك تعالجي الأثر، أثر الوقف التمويل، بدك تعالجي أثر الناس اللي موظفين شو بدك تعملي فيه هون، بدك تعالجي يعني في مقاربات متعددة، بدك تعالجي النفوذ، تفكيك النفوذ، بدك تفوتي بنقاش عقائدي. يعني هل صحيح انه عقيدة ولاية الفقيه هي عقيدة الشيعة؟
0: الشيعة
1: مش صحيح الحكي، من 1400 سنة من سنة بالقرن العاشر بلشوا التشيع، وعشنا من سنة الألف يعني من 900 وكذا لا 1970 ما كان في ولاية فقيه، وكان في شيعة ستة ماتت كافرة، ستة ماتت قبل ولاية الفقيه وجدي، وكانوا يصلوا ويصوموا وجدي وقبل جدي وجد جدي كلنا شيعة وكانوا مؤمنين، وبعتقد راحوا على الجنة يعني ما راحوا على الولاية. ما كانش في ولاية فقيه، مين قال انه ولاية الفقيه هي التشيع؟ هيدا بده ينعمل نقاش فكري وعقائدي وفقهي، يقول لهم انه انتم حبيبي انتم هاي الاجتهاد تبعكم بولاية الفقيه هو اجتهاد غير مناسب وغير حقيقي، وليس من العقيدة وليس من الدين بشيء. انه انا يجيني واحد يقول انا نائب المهدي المنتظر وانا لا احاسب، وانتم بدكم تطيعوني ولا كلياتكم بتروحوا على جهنم؟ مين قال لك؟ مين نصبك؟ مين حطك هيك؟ منين جبت هيدي الشرعية؟ انه انت كتبت كتاب اسمه الحكومة الاسلامية، كتبه الخميني سنة بالسبعينات، وقال انه الفقيه هو جاي من عند ربنا. فرجينا الوكيلة من الله، انت عندك معك وكيلة من ربنا فرجينا اياه. لا هيدا كله هذا تفنيص. هذا
0: اللي صار بالنبطية،
1: نعم،
0: وصور،
1: نعم،
0: هذين النداءين،
1: نعم،
0: اللي فعلا يعني يوجه لهم تحية،
1: نعم،
0: أصحاب هذين النداءين، وجرأة وقوة. وعرفنا أنه للأسف في معلومات وحطتها يمكن لبنان الحر، ذكرت هذه المعلومات بأنه كل شخص مضي على النداء الحزب عم بيفوت عبيته حتى يتعرض للقصف من قبل الإسرائيليين.
1: يعني يمكن يكون في شوية مبالغة بهالحكي، ما قادرين. بتقول فيروز بأحد المسرحيات ما في حبوس تسع كل الناس. الناس لا، الناس ما عادت مع حزب الله، الشيعة ما عادوا مع حزب الله. الشيعة بلحظة ما اعتقدوا أو صدقوا أنه حزب الله بيحميهون، أنه حزب الله
0: بحق لهم مكاسب.
1: مش مكاسب حزب الله، ولا نهار كان بده مكاسب. حزب الله مشروع انتحاري يعني، آخر همه الوزراء والنواب، عودة أدوات سيطرة بياخدون ليسيطر، بس مش
0: لتنفيذ المشروع.
1: يعني منوش كتائب هو أو حزب جنبلاط أو حزب الحريري أنه بده ينفع الطائفة. لا، الحزب الله هو دمار للطائفة، دمار للطائفة الشيعية، كارثة على الطائفة الشيعية. هلأ بده يستعملهم حطب للموقد الإيراني. بس اللي خلى الشيعة يكونوا مع حزب الله، مش كلهم يعني النسبة الكبيرة، هو انه صدقوا انه هو بيحميهم من اسرائيل، صدقوا انه هو بيرجعهم عبيوتهم بالجنوب وبيعمل قوة ردع تمنع اسرائيل من الاعتداء عليهم. البعض من الشيعة صدق انه حزب الله اذا حدا دق فيهم من باقي الطوائف بيعمل لهم تفوق شيعي على بقية الطوائف اللبنانية الاخرى. شو طلع بالتجربة؟ طلع انه كل هيدا صدق مرات انه بدنا نوصل على القدس، وصدق مرات انه يعني بدنا ندخل الجليل،
0: حيفا ما بعد حيفا
1: ما بعد وبعد ومدري شو، صدق وهو القصص. هلأ
2: ظهر آخر شيء أنه الحقيقة عنيدة يعني ومش مزبوط كل هالقصة من أولها لآخرها.
1: كانوا يعتقدون الشيعة أنه إذا حزب الله انحشر وتعرض لهجوم وكذا أن إيران تتدخل لحمايته. وبعد مقتل السيد حسن نصر الله وهاشم صبي الدين اكتشفوا أن إيران لا تتدخل إلا لمصالحها مش لتحمي شيعة لبنان. بالعكس يعني علاقة إيران بشيعة لبنان أو بحزب الله هي كعلاقة الزعيم مع موكبه يعني. طبعا إذا في موكب زعيم سياسي ماشي وتعرض لإطلاق نار وجبات كل الموجودين بالموكب يحموا الزعيم ويوصلوا له يعني مكان آمن، بس هو مش شغلته يحميهم. هذه هي علاقة إيران بحزب الله وبشيعة لبنان. واجب شيعة لبنان بالنسبة للإيرانيين واجب شيعة لبنان وحزب الله أن يدافعوا عن الجمهور. هذا مكتوب
0: بس عم بتقول
1: يعني أنا لا أتهمهم بشيء لا يقولوه بالمادة 4 مدري 6 ما عادش زي من دستور حزب الله من النظام الأساسي تبع حزب الله. الدفاع عن الجمهورية الإسلامية واجب مقدس، واجب مقدس لدى حزب الله، مش العكس. مش الجمهورية الإسلامية بتدافع عن حزب الله.
0: بس هذه الأفكار عم بتقول حضرتك إنه شيعة وعيولة.
1: إيه أكيد، ولذلك كان نداء صور ولذلك كان نداء النبطية. النداء ما صحيح كان فيه شوية نخب بس كان فيه ناس عاديين. ناس عاديين رؤساء بلديات مخاتير
0: فعاليات
1: من أدركوا أنه خي مش هودي يعني هاي الخبرية خبرونا طلعت
0: بس هاي مالنا خيانة يعني
1: خيانة لشو؟ خيانة لأي قضية. أنا قضيتي بيتي بدي أدافع عن اللي دمر لي بيتي؟ أنا قضيتي عيلتي.
0: مش إسرائيل دمرت لك بيتك؟
1: لا، أنت خدتني على حرب تدمر فيها بيتي. أنت وإسرائيل اثنيناتكم مسؤولين، اثنيناتكم
0: مثل بعضهم
1: بتدمير بيتي. بتدمير بيتي إيه؟ مسؤوليتك تدمير بيتي مسؤولية إسرائيل ومسؤوليتك، لأنه نحن كان ما في شيء، كان بيتي موجود وليش بدنا ندافع؟ سؤال أنا بدي، إذا حزب الله بأحسن أحواله بيعبر عن 300 ألف شيعة أو 400 ألف شيعة هودي اللي أخدوا أصوات بالانتخابات. لا هلا أقل
0: هلا
1: أقل طبعا أقل عم بحكي عن الانتخابات
0: استنادا لأرقام جديدة يعني
1: لا الانطباع مع الناس بانتخابات 2022 أخدوا حوالي 347 ألف صوت تفضيلي. طيب بدي أفترضهم 400 مش 347، هل واجبات 400 ألف شيعة لبناني يدافعوا عن 100 مليون إيراني؟ هل هذا منطقي؟ هل هذا عادل؟
0: هلا
1: في حين انه ال 100 مليون إيراني ما بيدافعوا عن هون، بيبعثوا لهم معاشات، بيبعثوا لهم مسيرات، بيبعثوا لهم صواريخ
0: بس عم تشوف حضرتك انه مع كل اعلان وقف اطلاق النار عم نتوصل له بالمفاوضات عم بيسرع الحزب ويقول انه شكرا لايران لانه هي لولاها ولولا تدخل ايران لما حصلنا على وقف اطلاق النار.
1: عظيم ممتاز. فاذا وقف اطلاق النار منيح اوكي
0: بدهم يقرروا يعني
1: اذا وقف اطلاق النار منيح يقبلوا فيه على القليل بيحرجوا نتنياهو بيحرجوا وبقول والله الاتفاق مشي. شو بدك تقولي لي انه عرقجي والايراني جاب وقف اطلاق نار بلبنان وحزب الله ليش مش قبلين
0: ومعلق الاتفاق مع امريكا كرمال لبنان؟
1: عظيم عظيم ممتاز
0: يعني لا نووي ولا مضيق هرمس وكلهم مش مالهم
1: لا
0: مش هاد الاساس
1: ما في هبل في هبل انه في هبل اسمه انه ايران هزمت امريكا وهي ايران عسكريا لم تستطع ان تشن حربا على امريكا اكلت ضربة من اسرائيل
0: شنت حرب على الدول العربية
1: شو دخلونا وشنت حرب على صهاريج نفط شو اقفال مضيق هرمز؟
0: مطار الكويت مثلا.
1: لا لا اقفال مضيق هرمز شو فيها؟ مضيق هرمز في بواخر مدنية ناقلات نفط، ناقلة النفط شو بيكون فيه؟ بيكون في ناس فلبينيين وأفغان وناس من سريلانكا
0: موظفين على هالناقلة النفط،
1: بحارة. أي بحارة. بحارة مدنيين غلابة يعني. أي. مثل اللي بيشتغلوا عنا بالبيوت. بيطلع الإيراني شو بيعمل؟ بيلقط قذيفة صاروخية وبيضربها على الواحد، بيقول له وقف سلم. أوكي بس هذا عمل قرصنة،
0: هذا مش استهداف لأمريكا.
1: هذا مش مش معركة عسكرية قدامك. مش لنا البيرجي، لنا بيرجي ولنا مدمرة ولنا توربيد، خزين مازوت، خزين بنزين، خزين نفط. انت عم تتمرجل على ناس مدنيين بحارة غلابة، تقول انا سكرت مضيق هرمز. اوكي لهذا مفاعيل اقتصادية يمكن ان تضغط بالسياسي، ماشي، بس انت عسكريا صفر. اوكي انت بالصلبطة بالقرصنة البحرية، اوكي انت قدرت اخذت يعني ورقة، بس عسكريا انت شو عملت؟ شو عملت انت بالعمل العسكري عسكريا؟ انت شو شيء؟ اذا جينا نحسب انه هذه معركة بين فريقين عسكريا، ما في شيء. انت ما قدرت تعمل شيء. ضرب اسرائيل، ليش عم تضرب الكويت؟ الكويت بتحكيش سياسي. الكويت الكويت فتحت له الان بان لنبي بره. الكويت عمرت بالضاحية، ليش عم تضرب الكويت؟ عم نضرب قواعد عسكرية.
0: الكويت بدها ترجع تعمر لنا الأهرامات.
1: ايه بالمرفق. ليش عم تضرب على الكويت؟ ليش عم تضرب؟ ليش عم تضرب الإمارات؟ ليش عم تضرب قطر؟ قطر الإمارات كانت شغلت لك استثماراتك. دبي كانت مركز استثمار لإيران، أوراق مالية وما بعرف شو كذا ووسطات والبد. الكويت بأمره ما حكت كلمة ضد إيران، بالعكس بنت نص الضاحية الجنوبية. ليه عم تضربها؟ شو بيغير؟
0: قواعد الأمريكية وأنه الأمريكان عم يضربوا.
1: كم أمريكاني مات؟
0: إيران.
1: بدنا نخلص من الكذب. عم تضرب المغادرين، محطة المغادرين بمطار الكويت الدولة. هؤلاء المغادرين أمريكان؟ هؤلاء ناس عادية. أي المغادرين بمطار بيروت من إنه مخلوطين شو ممكن؟
0: دكتور حارس سليمان، هل فعلا تعتقد أنت حضرتك أنه نحن فصلنا الملف اللبناني عن الملف الإيراني؟
1: بعد بس الآن موقف الدولة السياسي، موقف الدولة التفاوضي هو بهذا الطريق.
0: كيف بدنا
1: شغلتين ليمشي الحال.
0: نعم.
1: ليمشي الحال لنقدر نروح على تفكيك البنية العسكرية والأمنية لحزب الله، على تفكيك العقائد الفكرية لحزب الله، بدنا نفكك الدولة النافذة الموازية. واحد، وبدنا نلاقي مسارات متدرجة، وبدنا دعم عربي للجيش اللبناني ومشاركة قوات عربية بحفظ الاستقرار جنوب الليطاني. ليش لا؟
0: بعد محل اليونيفيل.
1: لا مع اليونيفيل.
0: هلا اليونيفيل بينتهوا مهام.
1: بس الفرنسوية بقية. الفرنسوية حيبقى.
0: بس الفرنسوية ما بدهم اياهم لا الامريكان ولا الاسرائيليين.
1: ماشي الحال، بيقبلوا فيهم اذا كان
0: بهالاطار. كيف الايد زيارة قائد الجيش اليوم راي على باكستان؟ بدعوة من قائد الجيش الباكستاني يلي هو بيفاوض الإيرانيين.
1: ما بعرف
0: كيف شو مناسبة هالزيارة.
1: بلكي كفاءات القائد الجيش الإيراني تصل إلى إقناع إيران بإخلاء جنوب الليطاني. ما بعرف.
0: ما عندي الباكستاني قصدك؟
1: ايه؟
0: قائد جيش باكستاني. ايه؟ انه بركي هو بيتدخل. لا
1: ما بعرف يعني، ما عندي معلومات، ما بدي احكي شيء.
0: بس ملفت الزيارة صحيح؟
1: ايه ملفت. ايه؟
0: وراح عند الرئيس نبيه بري، زاروا قائد الجيش.
1: ايه؟
0: ومن بعد ما ظهر قائد الجيش الرئيس بري طلع البيان انه الاتفاق وقف اطلاق نار هجين.
1: ايه؟
0: يعني هودي
1: دلهم الجنيوت
0: باتفاق وقف اطلاق النار. شغلة أساسية كمان يعني نحكى عنها، أنه تم الاتفاق على المنطقة التجريبية.
1: إيه هيدي حكي لي عنها سيمون كرم. هيدي كانت
0: هي شغلة
1: بالدورة
0: أساسية.
1: بالجولة الثالثة. لا
0: بس هلا صار في وضع اذا بدك تفاصيل عليها باخر جولة، يعني عمليا تحددت المنطقة الجغرافية يلي هي قلعة شقيف وزوتر الشرقية والغربية،
2: الزوترين
0: وبيبلشوا منطقة مقابل منطقة
2: يعني حدود دبين وبلاط،
0: يعني اخذنا تعهد من اسرائيل انه رح تنسحب.
2: طيب
0: هاي شغلة أساسية.
2: لا
0: هي منا منطقة تجريبية، هي دي بمعزل.
2: لا لك شو هي الفكرة، شو اجت الإسرائيل وقت الميكانيزم والنقاط الخمس وكذا قالت منبلش من جنوب الليطاني بنزع سلاح حزب الله. قامت الدولة اللبنانية قالت نحن حنفوت الجيش اللبناني على جنوب الليطاني، ونحن أنجزنا السيطرة الميدانية الكاملة على جنوب الليطاني.
0: هاي اللي كمان
2: وطلع بيان من الضابط الأمريكي وقتها انه ايه انه مزبوط عملنا هيك. اجى حرب السائر لخامنئي، طلع انه حزب الله قادر انه يفوت على الخيام ويفوت على بنت جبيل وانه يطلق صواريخ من تحت من جنوب الليطان. شو عمل المفاوض اللبناني؟ يعني كل اللي عمله المفاوض اللبناني هو انه انا عم بقول اني انا التزمت بتطبيق الاتفاق تبع 27 تشرين وان بلشت بمرحلة اولى لشيل جنوب الليطاني. طلع انه كله مش مزبوط.
0: ما هي هي.
2: فبالتالي لم يعد لدى المفاوض اللبناني مصداقية، ولم يعد لدى الجيش اللبناني مصداقية لمعالجة هذه عدم المصداقية
0: الاشكالية.
2: قالوا طيب نحن ما بنقول جنوب الليطاني دفع وحده، نحن بنعمل زون بايلوت. شو يد الزون بايلوت؟ نجي بناخد شقفة صغيرة بفل منها حزب الله، منفوت عليها، والأمريكاني بيتحقق بأنه لم يعد هناك وجود لحزب الله بهاي الوحدة. بننجح ننقل على شقفة تاني، الشقفة تاني هتكون صور
0: باتجاه البحر رح يروحوا.
2: وبالتالي
0: البياضة للنقورة.
2: وبالتالي بدل ما نعمل جنوب الليطاني دفعة واحدة لأنه طلعنا كذابين، عم نعملهم شقفة مع آليات تحقق أمريكية وحتى إسرائيلية. هلأ شو البس بسهل هذا الموضوع؟ عمليا إسرائيل هي أخذ تقريبا معظم جنوب الليطاني،
0: يعني اوريدي انضاف من السلاح ومسلحين.
2: يعني اللي ما قدر عمله الجيش اللبناني أو ما
0: عملته إسرائيل.
2: هذه هي كل القصة.
0: بس بعد في عدد لا يستهان به من عناصر حزب الله فاتوا بعد حرب الإسناد مع إيران. فات عناصر جدد لحزب الله وفات سلاح جديد.
2: مش عناصر،
0: وهيدي معلومات تقدمت على طاولة المفاوضات كمان.
2: أعطيك معلومات أخطر. مش عناصر لحزب الله، فات ميليشيات عراقية وميليشيات إيرانية وميليشيات أفغانية وميليشيات يمنية. وبزوطر الشرقية راح 300 شاب قتلوا استشهدوا مخلوطين، يعني جنسيات متعددة.
0: طيب أين الدولة اللبنانية؟
2: شوف الأمن العام يمكن يكون باسبوراتهم كلهم أحسن من باسبوري.
0: طيب كيف صديقك السفير سيمون كرم عم بفاوض بهيك أجواء بهيك معلومات؟ شو بده يقول لهم؟ شو بده يلتزم؟ يعني
2: عم يقوم بواجبه، عم بيقوم بواجبه.
0: شو حدود، يعني شو السقف اللي مسمح له انه يروح فيه على طاولة المفاوضات؟
2: لا هلا هني يعني اتاخد من اسرائيل التزامات منيحة.
0: لا هيك ما في شك صراحة،
2: الحفاظ على حدود لبنان الدولية مسألة. انسحاب التزام بالانسحاب الاسرائيلي طبعا مع شروط اللي هي العلاقة بسلاح حزب الله. لا الإطار اللي عم بيجرى فيه التفاوض، عرفتي كيف؟ يعني إعلان النوايا إذا جاز التعبير،
0: وتصوير
2: المتبادل مقبول.
0: تصوير الوفد اللبناني بأنه خائن، يعني حضرتك عم بتتابع الحملات اللي عم بتصير طبعا على السفيرة، على السفير سيمون كرم، على الوفد اللبناني والشيخ نعيم قاسم، أنه هذه الدولة المستسلمة رايحة وكبت حالة أمام العدو الإسرائيلي وبإملاءات أمريكية.
2: دولة اللبنانية مستسلمة وخاينة وشو بدنا وزئبقية والبدكية. يتفضل الشيخ نعيم قاسم يقولنا نحن بمأزق، يقول لنا كيف بدنا نطلع من المأزق؟
0: نستخدم سلاح حزب الله كورقة.
2: شي الورق
0: كمان اقترحها الحزب،
2: شي الورق هات لنشوف. يقول لنا هلا هو كيف بينهي الاحتلال الاسرائيلي، شي الطريقه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، وشي الطريقه لعوده اهالي الجنوب الى بيوتهم، وشي الطريقه لاعاده اعمار الجنوب. يتفضل يقول
0: بس الا تتخوّر.
1: يخبرني قصه كذب، بس يطلع يسترجع يطلع ويقول انا عندي الخطه التاليه لحقق الاهداف التالية.
0: عنده المقاومه شو بتعمل بالميدان؟
1: ما كنا المقاومه كنا بالخيام، صرنا بزوطر، وكنا نقصف من من من شو اسمه من من الانطره، صرنا عم نقصف من البيسارية، واذا ضلينا هيك حنصير نقصف من الجيه. يتفضل يقول لي بدنا انهاء الاحتلال، عودة للحدود الدولية، عودة السكان والاعمار. يقول لي هو عنده خطة لتحقيق هذه الاهداف؟ يتفضل يقول لي. يقول لي كيف
0: رح يبقوا محايدين الضاحية الجنوبية برأيك؟
2: نتنياهو
0: اذا بقي حزب الله، بس اذا ما التزم حزب الله
2: الضاحية هلا ترامب ان شاء الله.
0: ترامب قاسم صحيح ترامب ترامب الشيطان الاكبر.
1: يتفضل يطلع الشيخ نعيم قاسم يقول لي ما بده تفاوض، ما بده الدولة، ما بده نواف سلام، ما بده جوزيف عون. اوكي شلناه هون. يتفضل هو يقول لي شي خطته
0: كيف بشيل اسرائيل،
1: كيف بحقق هل شو اسمه العودة للحدود الدولية، انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وعودة السكان الى قراه،
0: واعادة الاعمار.
1: واعادة الاعمار يقول لي كيف؟ يتفضل.
0: وعودة الاسرى، ما عندهم اسرى
1: والاسرى. يقول لي كيف؟ ما انت ما عندك سيناريو متخيل لتحقيق هذه الاهداف، ما عندك. يعني اذا جيت انت بدك تكذب وتخبرني سردية، ما انت ما عندك اياها، ما عندك اياها.
0: بس ما بتتخوف كمان انه اسرائيل عندها اطماع بلبنان؟ يعني عمليا بغض النظر عن سلاح أطماع. حزب الله
1: عندها اطماع. بس اذا انا فيني اعمل تفاوض، عم تقول اسرائيل انا بدي برجع للحدود الدوليه، بترجع للحدود الدوليه، الحال كذب على باب الدار. قل له اوكي بدنا حنرجع، مقابل شو؟ مقابل يعني نحن هلا اللي عم نقدمه من تنازلات شو؟ انه حزب الله بينهي دوره العسكري. طيب ما هيدي هذا مكسب. انا اذا انهيت دور الامني والعسكري لحزب الله مكسب. انا عم بعطي لاسرائيل مكسب، يعني اللي مصلحه فيه. بدنا نضلنا بعدين. طيب مقاومه، اذا لبنان اخذ حدوده وعمر قرى الجنوب وعوده الاسرى، نحن بدنا نتابع الحرب على اسرائيل؟
0: نرجع لسرديه مزارع شبعه.
1: مزارع دونيز
0: لو مش بعد الألفين، مش هيك صار؟
1: لو بعد في خيار عسكري عربي اتجاه إسرائيل لتحرير فلسطين، والله منقول نحن بلبنان إلنا دور، إلنا مساهمة، إلنا كذا. ما في ولا دولة عربية بدها تقاتل إسرائيل.
0: صح.
1: مصر، الأردن، السلطة الفلسطينية، منظمة التحرير. طب نحن شو بدنا نعمل؟ السعودية، الإمارات، السودان، العراق، ما حدا بده يقاتل إسرائيل. نحن والله إذا حدا منهم بده يقاتل إسرائيل نحن التاني. ما حدا فينا نعرف ليش بدنا نضلنا ما ننهي حالة العداء.
0: بس هل نحن حاضرين لسلام مع إسرائيل؟
1: مش ضروري. نحن منوصل على شو اسمه مننطر. لكن لبنان ما في يروح على سلام مع إسرائيل لحاله، سلام كامل وتطبيع، وما في يروح على حرب لحاله. المشكلة أنه من 73 لهلا
0: لحاله
1: لبنان رايح على الحرب لحاله.
0: صحيح.
1: ليه؟ نحن فلسطينيين أكثر من الفلسطينية، نحن عرب أكثر من السوريين، نحن عرب أكثر من المصاروة. ليه؟
0: أكثر من الأردنيين؟
1: أكثر من الأردنيين. لا، أنا مع القضية الفلسطينية وبقاتل عيدها وبتضامن عيدها، أوكي، بس أنا نمرو 2 مش نمرو 1. ويمكن إذا بدي أحسب على حجم لبنان وإمكانيات لبنان مقارنة بالدول العربية أنا نمرة 9 أو 10. يعني أنا بعد مصر، يعني أنا بعد الأردن، يعني أنا بعد العراق، يعني أنا بعد سوريا، بعد منظمة التحرير، بعد السعودية، أنا بعد هاو كلهم، بعد الجزائر بالترتيب. ما في شيء منطقي.
0: دكتور، كونك ابن بقع وابن بعلبك تحديدا، يعني كمان في سردية هيك بيحاول يمشيها الحزب بالبيئة، الخوف من سوريا، من التمدد السوري باتجاه بيدخلوا على البقاع وفيتين عليكم، وإذا سلمنا سلاحنا جاي علينا الشرع. عندك الخوف كابن بعلبك؟
1: شو أخذوا على سوريا؟ شو أخذوا على سوريا؟ بين ما حدا سباها للسيدة زينب، بعد ما حل السيدة زينب، شو أخذوا على سوريا؟ 3-4 آلاف شاب حطوهن على يد أسمى الأسد، مش على يد السيدة زينب. وشو عمل الأسد بطل الممانعة؟
0: هارب وتركهم،
1: أخذ مصري وسرق المصاري. إيه شو عملوا؟ وفي حماقات لا توصف. وهلأ مين بده يعمرنا؟ مش السعوديين ودول الخليج؟ ليش عم نقصفهم؟ وبعض الأغبياء والسفلة مبسوطين بقصف الكويت، ومبسوطين بقصف الإمارات، ومبسوطين بقصف السعودية. ايه مبسط،
0: بس نحن اللبنانيين هونيك عم يشتغلوا ويبعتوا لأولادهم
1: لأهلهم. نعم نعم نعم، مبسوطين. ليش مبسوطين حبيبي؟ لأنه هولي عمروا لك الضاحي، وعمروا لك الجنوب. قطر عمرت لك بنت جبيل، والسعودية عطتك 933 مليون دولار لعمرت كل الجنوب، والكويت عمرت لك الضاحية.
0: سريعا، كيف بدو ينتهي الموضوع؟ كيف بدو يتنفذ اتفاق وقف اطلاق النار؟
1: قلنا بخطة متعددة الأوجه بمقاربات
0: عظيم. بس أول خطوة، يعني كيف بدون يلزموا حزب الله يلتزم فيه الدولة، مسؤولية الدولة؟
1: جنوب
0: كيف؟
1: الليطاني صار تواجد حزب الله خفيف كتير.
0: لا مش خفيف دكتور، بعده موجود حزب الله بجنوب الليطاني.
1: بجنوب الليطاني بعده موجود بالخيام، بعده موجود بالطيبة، بعده موجود بالأنطرة، ما هو عم يقصفها، بعده موجود ببنت جبال، مش موجود. بعده موجود بمارون الراس، بعده موجود بحولة، بعده موجود بالعديسة، بعده موجود بكفر كلا. لا ما بعده موجود.
0: وقتنا انتهى. أنا بدي أشكرك كتير كتير كتير على هذه الحلقة، فعلا كانت حلقة مميزة. بدي الشكر الكبير طبعا لكل المستمعين، لكل المشاهدين اللي تابعونا بهذه الحلقة. موعدي بيجدد معكم مش الأسبوع المقبل، اللي بعده إذا الله راد. شكرا إلي مسيحي على إخراج هذه الحلقة. إلى اللقاء.
3: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تيمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحيانا ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا نستعمل شوية ذوق وأخلاق، نتنازل شوي عن استعجالنا ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: أي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: في ناس بتفكر أنه خسارة الوزن بدها حرمان ودايت قاسي، بس الحقيقة أوقات أبسط العادات اليومية بتعمل أكبر فرق. أول نصيحة، ما تشربوا سعراتكم، مشروبات الغازية، العصائر حتى لو طبيعية، القهوة الحلوة أوقات فيهم سعرات أكثر من وجبة كاملة وما بيعطوا شبع. المي أفضل خيار، وبعدها القهوة أو الشاي بدون سكر أو سكر خفيف. تاني شيء، دايماً على كل وجبة يكون في خضرة، الخضرة غنية بالألياف اللي رح تخلينا نشبع أسرع ولفترة أطول. تالت نصيحة، خففوا لقمشة خلال النهار، لقمة من هون لقمة من هونيك أوقات هن السبب الحقيقي لزيادة الوزن مش الوجبات الأساسية. رابع شيء وأهم شيء، تحركوا أكتر، مش ضروري الجيم في اليوم، المشي، الطلع على الدرج، الحركة بالبيت أو بالشغل كلهم بيحرقوا أكتر مما بتتخيلوا. خامس نصيحة، كلوا ببطء، لما ناكل بسرعة ناكل أكتر، خدوا وقتكم بالأكل، الجسم بحاجة لدقايق ليقول للدماغ شبعت. كمان ما تخافوا من الأكل، خوف والحرمان بيعملوا علاقة سيئة مع الأكل، مطلوب التوازن مش عقاب. بعد شغلة، ناموا منيح، قلة النوم بتزيد الجوع وبتزيد الرغبة على السكر والحلو. وأهم نقطة بالنهاية، ما تفتشوا على حل سريع،

0: حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سبع رهبان مين؟ وحلو كتير رقم سبعة، بس القصة منا كتير حلوة. رهبان السبعة هو فرنسوية، هن مجموعة كانوا 19 شهيد قتلوا بالجزائر بين سنة 1994 و96، بس هن على درب القداسة. والرهبان الفرنسية السبعة كانوا يعيشوا بدير اسمه سيدة الأطلس معزول بجبال جنوب الجزائر، وقرروا يبقوا فيه رغم كل المخاطر يلي كانت محيطة فيهم بسبب نشاطات جماعات إرهابية

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: يوسف بطرس أبي يونس، جان طام يوسف رام، طوني حنا إصطفان.
0: ارتفعوا كالأرث.

رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الفصل الثاني من الآية 1-10. يا إخوتي، لما أتيتكم لأبشركم بسر الله لم آتي ببراعة الكلام أو الحكمة، لأني قررت ألا أعرف بينكم شيئا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وقد جئت إليكم بضعف وخوف ورعدة شديدة، ولم يكن كلامي وتبشيري بكلام بليغ من حكمة بشرية، بل ببرهان الروح والقدرة، لئلا يكون إيمانكم قائما على حكمة الناس بل على قدرة الله. غير أننا ننطق بالحكمة بين الكاملين، ولكن لا بحكمة هذا الدهر، ولا بحكمة رؤساء هذا الدهر الذين مصيرهم إلى الزوال، بل ننطق بسر حكمة الله المحجوبة التي سبق الله فحددها قبل الدهور لمجدنا، وهي الحكمة التي لم يعرفها أحد من رؤساء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد. ولكن كما هو مكتوب: ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه. لكن الله أعلنه لنا بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال الرب يسوع لتلاميذه: من كانت لديه وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، ومن يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا: لا ذاك الإسخريطي، يا رب ماذا جرى حتى تظهر ذاتك لنا لا للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: من يحبني يحفظ كلمتي، وأبي يحبه وإليه نأتي، وعنده نجعل لنا منزلا. من لا يحبني لا يحفظ كلمتي، والكلمة التي تسمعونها ليست كلمتي، بل كلمة الآب الذي أرسلني. كلمتكم بهذا وأنا مقيم عندكم، لكن البرقليط الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. السلام أستودعكم، سلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أنا أعطيكم، لا يضطرب قلبكم ولا يخف.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله.

حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقذر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق من الأنبياء والرسل

المشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة، بدكن كلمة، بدكن صبحية حلوة، يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكم مستمعينا. طبعا ندعيكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، في اللحظة التي تنطفئ فيها جميع أضوائك لا تبحث عن شمعة جديدة، ابحث فيك عن الشمس. فالله ما خلقك هشا كما تظن، بل زرع فيك صبر الجبال ونقاء الماء ونورا لا يطفئه ظلام العالم كله.

بيا رفعتكم دايما لبنان الحر. كل العائلات السعيدة تتشابه، أما التعيسة فكل منها يتعس بطريقته الخاصة. فالسعادة العائلية تنبع غالبا من توازن بسيط في الحب، في الاحترام والطمأنينة، لذلك تتشابه في ملامحها أينما وجدت. أما التعاسة فمتعددة الوجوه، قد تكون خيانة أو فقرا أو غيابا أو صراعا داخليا، ولكل بيت دروبه الخاصة من الألم.

لبنان الحر دايما معكم. إن الذين يعلمون الأطفال جيدا أحق بالتكريم من الذين ينجبونهم، فهؤلاء منحوهم الحياة فقط، أما أولئك فقد منحوهم فن العيش الكريم.

التجارب في الحياة هي الأسس التي يبني عليها الحكماء والعقلاء حياتهم. الغرور هو المخدر الذي يخفف آلام المغفلين. الكسل أن تعتاد الراحة قبل أن يحل بك التعب.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، إن الرعب الحقيقي في الوجود ليس الخوف من الموت، بل الخوف من الحياة. إنه الخوف من الاستيقاظ كل يوم لمواجهة نفس الصراعات، نفس خيبات الأمل ونفس الألم. إنه الخوف من أن لا شيء سيتغير، من أن يقع المرء في دوامة معاناة لا مفر منها. وفي هذا الخوف يأس وشوق إلى شيء ما، إلى أي شيء يكسر الرتابة ويعطي معنى لتكرار الأيام الذي لا ينتهي.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير أصدقائي. العتب ليس ضعفا بل بقايا محبة. نعاتب من نحب لا لأننا لا نريد الخصام، بل لأننا لا نريد خسارتهم بصمت. فحين يصمت العتب يبدأ الرحيل بهدوء.

التسامح ليس نسيانا بل تجاوز الخطأ بقلب كبير. التسامح هو أن نختار السلام على الحقد وأن نريح قلبنا من ثقل الكراهية، لأن من يسامح هو من امتلك القوة لا الضعف.

صديقي، لا يوجد عدو أخطر من ذلك القابع في أعماقك. ولهون بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، وطبعا بيتر أنا متمنى للجميع يوم مبارك، وبنذكر بالنشرة الصباحية الأولى بموعد 7:15، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لون شاركوتيه. كيس نسكافيه 3 ان 1 4 دولار 200 ل750 جرام 7 دولار وقيمة جبنة عشقوان $1.95.

صباح الخير، إنها 7:15 في لبنان الحر، إليكم الصباحية الأولى. خلاف بعبدة طهران تحول استراتيجي، إيران تسقط الأصول الدبلوماسية ولبنان يفك الارتباط بطهران. هيكل غادر إلى باكستان بعلم واشنطن. قائد المنطقة الشمالية لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه من دون احتلال كامل لبنان. لبنان يطلق مسار إعادة تشغيل مطار نعم عوض وسلام، استكمال الطائف يتطلب حصر السلاح.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل الصباحية مع جورج الهاني ورولان خاطر. الخلاف بين بعبدة وطهران يتجاوز كونه مجرد سجال دبلوماسي، بل يمثل نقطة تحول استراتيجية تكشف عن ملامح المرحلة الجديدة في لبنان. فتصريحات الرئيس جوزيف عون واستخدام نبرة حاسمة ضد الحرس الثوري يعكس قرارا من العهد بفك الارتباط الاستراتيجي، وتعد بمثابة إعلان رسمي لإنهاء الحقبة السابقة إلى حد إعادة تعريف هوية لبنان السياسية وفصل ملفه عن وحدة الساحات الإقليمية.
1: وتحاول الرئاسة اللبنانية الاستثمار في الزخم الدولي والعربي لبسط سيادة الدولة وسحب الذرائع، بينما ترى طهران في ذلك محاولة لتقويض أقوى أوراقها الإقليمية في توقيت حرج. فأتى الرد الإيراني الذي تخلى عن الدبلوماسية التقليدية ولجأ إلى التهكم باللغة اللبنانية المحكية ليعكس حالة من التوجس والقلق الحقيقي في طهران. وهذا الأسلوب الهجومي يؤشر إلى أن إيران شعرت بأن الغطاء الرسمي اللبناني الذي كان يؤمن لها المناورة قد رفع تماما، وأن القيادة اللبنانية الحالية لم تعد مستعدة للعب دور الساحة لتبادل الرسائل الدولية.
0: واقعيا يضع هذا التطور لبنان أمام مسارين متوازيين. داخليا يعمق الفجوة بين مشروع الدولة المتمثل بالرئاسة والحكومة والقوى السيادية ومشروع الممانعة، وخارجيا يمنح الدبلوماسية اللبنانية قوة دفع تجاه الدول العربية والمجتمع الدولي، باعتبار أن الدولة في لبنان باتت تملك صوتا مستقلا ومميزا عن أجندة طهران.
1: وباختصار، لبنان اليوم يحاول الخروج من عباءة النفوذ الإيراني، وإيران تقاوم للاحتفاظ بآخر وأهم معاقلها على البحر المتوسط، مما يجعل المرحلة المقبلة مرحلة عض أصابع سياسي بامتياز.
0: وشهدت العلاقات اللبنانية الإيرانية تصعيدا كلاميا لافتا وتوترا دبلوماسيا حادا في أعقاب المقابلة التي أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع شبكة CNN، والتي انتقد فيها بوضوح الدور الإيراني في لبنان، مما استدعى ردودا رسمية قاسية وساخرة من طهران. وبات السؤال عما إذا كان تصعيد المواجهة الدبلوماسية سيفضي إلى ترحيل السفير الإيراني المعلق مهمته في لبنان منذ مدة.
1: ذلك أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تجاوز كل الأصول الدبلوماسية وأصدر ردا وقحا على رئيس الجمهورية، فكتب عبر إكس: بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران هي التي احتلت خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلده يوميا. لو كان لبنان ورقة مساومة في يد إيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن طويل. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي سيد الرئيس.
0: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اختار الرد بأسلوب هجومي ساخر مستخدما اللهجة اللبنانية المحكية، حيث كتب تغريدة قال فيها: ببيع اللي واقف حده بيشتري، اللي واقف ضده بيترك اللي سانده بيمشي ورا اللي خانقه، في غمز واضح من قناة تبني الرئيس لمسار التفاوض وابتعاده عن محور المقاومة.
1: مواقف الرئيس عون لاقت ترحيبا من الأفرقاء السياسيين المطالبين بحصر السلاح وبسط سيادة الدولة. فكتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر حسابه على منصة إكس إلى المسؤولين الإيرانيين: فكوا عن سما لبنان، لبنان ليس محافظة إيرانية، ورئيس جمهوريتنا لا يستأذن أحدا للدفاع عن سيادتنا. زمن الوصاية انتهى وقرارنا يصنع في بيروت لا في طهران، لبنان أولا وأخيرا.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع دعا الدولة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات تنفيذية، وقال كلام فخامة الرئيس يؤكد مرة جديدة أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون. وقد سبق للرئيس عون أن شدد في خطاب القسم على ضرورة احتكار الدولة للسلاح، وهو المبدأ نفسه الذي كرسه البيان الوزاري وأكدته قرارات مجلس الوزراء في 5 و7 آب 2025 وفي 2 آذار 2026، ما يدل على وجود تصميم رئاسي على المضي قدما في التزام هذا المسار. وموقفه الأخير جاء حاسما بأن لبنان لم يعد يحتمل مراوح القاتلة القائمة.
1: وانطلاقا من ذلك أضاف جعجع فإن المطلوب أولا من إيران الكف نهائيا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها، والمطلوب ثانيا من حزب الله التجاوب فورا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحل تنظيمه العسكري والأمني. وفي حال أصرت إيران على السياسة نفسها فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية وصولا إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة. وختم: لا يمكن إخراج لبنان من دائرة الحروب والفوضى إلا بوضع كلام الرئيس عون وقرارة الحكومة اللبنانية موضع التنفيذ الفعلي.
0: وسط هذه الأجواء غادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير رئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع الباكستانية. وأوضح مصدر عسكري لبناني للحدث أن زيارة قائد الجيش إلى إسلام أباد كانت مقررة منذ أكثر من شهر، لافتا إلى أن هيكل سيبحث في باكستان الحاجات العسكرية لتنفيذ مهام الجيش المطلوبة منه، وعلم بأن الزيارة تأتي بالتنسيق مع واشنطن.
1: في غضون ذلك تواصل التصعيد الميداني وتسبب بسقوط شهداء للجيش اللبناني، هم العميد وسام صبرة والنقيب إلي الخوري والجندي حسين عبد العلي غزال.
0: ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي أن حادثة استهداف آلية للجيش اللبناني قيد التحقيق ونعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. أضاف: تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من نفس المنطقة التي كانت السيارة العسكرية اللبنانية فيها.
1: هذا وأكد الجيش الإسرائيلي لصحيفة هآرتس أنه مستمر في تدمير البنى التحتية جنوب لبنان نافيا تلقيها أي تعليمات لوقف ذلك، كما أشار إلى أنه هاجم نحو 150 بنية تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان نهاية الأسبوع.
0: وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، صرح قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو أنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه من دون احتلال كامل لبنان وفق ما ذكرته القناة 13.
1: في المقابل أفادت معلومات بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية برية جديدة وتقدم باتجاه ميفادون وكفر تبنيت في محاولة للوصول إلى احتلال تلال علي الطاهر.
0: إلى ذلك تلقى أهل مغدوش إنذارا من الجيش الإسرائيلي بوجوب إبعاد عناصر حزب الله تحت طائلة توجيه إنذار بالإخلاء وقصف البلدة.
1: في ظل هذه التطورات وفي خطوة تعكس بشكل جلي انقلاب موازين القوة في لبنان والمنطقة، وبعد عقود من التأجيل والعرقلة من قبل حزب الله وفريقه الممانع، أطلق لبنان أعمال تأهيل مطار معوض لقليعات تمهيدا لتشغيله خلال أشهر قليلة، في خطوة وصفها رئيس الحكومة نواف سلام على أنها قرار سياسي وإنمائي بامتياز، مؤكدا أن استكمال الطائف يتطلب حصر السلاح.
2: نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز، ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. هذا ليس مطارا بديلا عن مطار رئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
0: على خط الجبهة الأمريكية الإيرانية، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الأعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران.
1: أضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج.
0: يأتي ذلك بينما تتجه الأنظار إلى زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران ضمن جهود الوساطة التي تقودها باكستان. وبحسب المعلومات فإن نقوي يحمل رسالة إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تتضمن جملة اقتراحات تتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة، وهي محط خلاف كبير بين واشنطن وطهران.
1: في الرياضة تقدم فريق الحكمة على هومنتمن 1-0 في دور البلاي أوف من بطولة لبنان لكرة السلة بفوزه عليه 118-98 في المباراة الأولى التي جرت مساء أمس على ملعب نادي غزير وحضرها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. وسيخوض الفريقان مباراتهما الثانية مساء الأربعاء المقبل في سنتر مزهر في أنطلياس. وبالانتقال إلى الكرة الطائرة، فقد صعد نادي التضامن كفر عبيدة إلى الدرجة الأولى في الموسم المقبل بعدما جدد فوزه على الرياضي الجي 3-0 على ملعب مجمع المر الرياضي مساء أمس، وتقدمه 2-0 في سلسلة الدور النصف نهائي من بطولة لبنان للدرجة الثانية ليبلغ الدور النهائي المؤهل حكما إلى الدرجة الأولى.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات خلال الأيام المقبلة. طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات. ترتفع نسبة الرطوبة في الفترة المسائية فيتحول الطقس إلى غائم جزئيا ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح أحيانا. ختام الصباحية الأولى نذكر بالعناوين. خلاف بعبدة طهران تحول استراتيجي، إيران تسقط الأصول الدبلوماسية ولبنان يفك الارتباط. هيكل غادر إلى باكستان بالتنسيق مع واشنطن. قائد المنطقة الشمالية لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه من دون احتلال كامل لبنان. لبنان يطلق مسار إعادة تشغيل مطار رنام عوض وسلام استكمال الطائف يتطلب حصر السلاح. الصباحية الأولى انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة.

0: صباح الخير من لبنان الحر.
1: برجك اليوم
2: على لبنان الحر.
1: برج الحمل من بلشوا مع بداية هنهار الجديد. برج الحمل على طول عم بتفكر دايما شو لازم يبقى وشو لازم يروح، ما تفكر نهارك مناسب لحتى ترجع تعيد ترتيب أولوياتك. الهدوء بيخدمك أكتر من المواجهة اليوم. برج الثور في راحة تدريجية وكأنك عم تسترجع طاقتك شوي شوي، فكرة للأيام اللي جاية بتستحق إنك تدونها. برج الجوزاء حديث بسيط أو موقف عابر بيخليك تشوف الموضوع بطريقة كتير مختلفة، فما تستهين بالإشارات الصغيرة. برج السرطان عندك اليوم أمل لحتى تصفي كل ذهنك، فرصة حتى تترك تعب الأسبوع وراك في الدفء بلقاء أو تواصل، فما تتأخر تروح تشوفه. برج الأسد خبر صغير أو لفتة من شخص مقرب بترسم ابتسامة، ما تقلل من قيمة التفاصيل الحلوة. برج العذراء اليوم الأنسب لحتى تخفف الضغط عن نفسك، ما لازم يكون دايما الشخص يلي هو بيرتب لك كل شيء حدك، لازم أنت تتكل على حالك. برج الميزان في تقارب أوضح تجاه شخص أو قرار، الحدث عندك اليوم حاضر فما تستهين فيه. برج العقرب باب جديد عم يفتح ببطء لإلك، ما تستعجل للنتائج، المهم إنه الحركة بلشت. برج القوس يمكن تغيير رأيك بموضوع كنت مقتنع فيه كتير، هيدا الشيء مش رح يكون ضعف ولكن رح يقويك، وأحيانا رح تحس إنك أنت صرت أنضج بالتفكير. برج الجدي الأسبوع عم بخلف تعب كتير قوي لإلك، ولكن كمان عم بعلمك دروس، خصص وقت لإلك قبل بداية جديدة. برج الدلو مفاجأة صغيرة أو لحظة دافية مع الناس يلي بتحبهم، حاول إنك تخزن هالشعور الحلو. وأخيرا مع برج الحوت اليوم عندك أقرب للتأمل بإحساس إنه مرحلة عم بتسكر ومرحلة جديدة عم تفتح، ما تخاف أبدا من البدايات الجديدة. برجك اليوم

من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون 3 دولار، وي جامبون لابيارا 2.5 دولار، 6 أناني بيرة ألماسة 3 دولار.

صباح الخير، إنها الثامنة إلا ربع في لبنان الحر. إليكم جولة الصباحية الثانية. العناوين: المواجهة تتسع بين مشروع الدولة والممانعة، خلاف بعبدة طهران تحول استراتيجي، ولبنان يفك الارتباط. هيكل غادر إلى باكستان بعلم واشنطن. قائد المنطقة الشمالية: تجريد حزب الله من سلاحه يتطلب احتلال كامل لبنان. الدولة تطلق مسار إعادة تشغيل مطار نمعود، وسلام استكمال الطائف يتطلب حصر السلاح.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل الصباحية مع جورج الهاني ورولان خاطر. الخلاف بين بعبدة وطهران يتجاوز كونه مجرد سجال دبلوماسي، بل يمثل نقطة تحول استراتيجية تكشف على ملامح المرحلة الجديدة في لبنان. فتصريحات الرئيس جوزيف عون واستخدام نبرة حاسمة ومباشرة ضد الحرس الثوري يعكس قرارا من العهد بفك الارتباط الاستراتيجي، وتعد بمثابة إعلان رسمي لإنهاء الحقبة السابقة إلى حد إعادة تعريف هوية لبنان السياسية وفصل ملفه عن وحدة الساحات الإقليمية.
1: وتحاول الرئاسة اللبنانية الاستثمار في الزخم الدولي والعربي لبسط سيادة الدولة وسحب الذرائع، بينما ترى طهران في ذلك محاولة لتقويض أقوى أوراقها الإقليمية في توقيت حرج. فأتى الرد الإيراني الذي تخلى عن الدبلوماسية التقليدية ولجأ إلى التهكم باللهجة اللبنانية المحكية ليعكس حالة من التوجس والقلق الحقيقي في طهران. وهذا الأسلوب الهجومي يؤشر إلى أن إيران شعرت بأن الغطاء الرسمي اللبناني الذي كان يؤمن لها المناورة قد رفع تماما، وأن القيادة اللبنانية الحالية لم تعد مستعدة للعب دور الساحة لتبادل الرسائل الدولية.
0: واقعيا يضع هذا التطور لبنان أمام مسارين متوازيين. داخليا يعمق الفجوة بين مشروع الدولة المتمثل برئاسة والحكومة والقوى السيادية ومشروع المقاومة. خارجيا يمنح الدبلوماسية اللبنانية قوة دفع تجاه الدول العربية والمجتمع الدولي، باعتبار أن الدولة في لبنان باتت تملك صوتا مستقلا ومميزا عن أجندة طهران.
1: وباختصار، لبنان اليوم يحاول الخروج من عباءة النفوذ الإيراني، وإيران تقاوم للاحتفاظ بآخر وأهم معاقلها على البحر المتوسط، مما يجعل المرحلة المقبلة مرحلة عض أصابع سياسي بامتياز.
0: وقد شهدت العلاقات اللبنانية الإيرانية تصعيدا لافتا وتوترا دبلوماسيا حادا في أعقاب المقابلة التي أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون لشبكة CNN، والتي انتقد فيها بوضوح الدور الإيراني في لبنان، مما استدعى ردودا رسمية قاسية وساخرة من طهران. وبات السؤال عما إذا كان تصعيد المواجهة الدبلوماسية سيفضي إلى ترحيل السفير الإيراني المعلق مهمته في لبنان منذ مدة.
1: ذلك أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تجاوز كل الأصول الدبلوماسية وأصدر ردا وقحا على رئيس الجمهورية، فكتب عبر إكس: بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران هي التي احتلت خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلده يوميا. لو كان لبنان ورقة مساومة في يد إيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن طويل. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي سيد الرئيس.
0: إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اختار الرد بأسلوب هجومي ساخر مستخدما اللهجة اللبنانية المحكية، حيث كتب تغريدة قال فيها: بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه، في غمز واضح في من قناة تبني الرئيس اللبناني لمسار التفاوض وابتعاده عن محور المقاومة.
1: مواقف الرئيس عون لاقت ترحيبا من الأفرقاء السياسيين المطالبين بحصر السلاح وبسط سيادة الدولة. فكتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر حسابه على منصة إكس إلى المسؤولين الإيرانيين: فكوا عن سما لبنان، لبنان ليس محافظة إيرانية، ورئيس جمهوريتنا لا يستأذن أحدا للدفاع عن سيادتنا. زمن الوصاية انتهى، وقرارنا يصنع في بيروت لا في طهران، لبنان أولا وأخيرا.
0: وفي ظل المواجهة اللبنانية الإيرانية، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الدولة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات تنفيذية، وقال: كلام فخامة الرئيس يؤكد مرة جديدة أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون. وقد سبق للرئيس عون أن شدد في خطاب القسم على ضرورة احتكار الدولة للسلاح، وهو المبدأ نفسه الذي كرسه البيان الوزاري وأكدته قرارات مجلس الوزراء في 5 و7 آب 2025 وفي 2 آذار 2026، ما يدل على وجود تصميم رئاسي على المضي قدما في التزام هذا المسار. وموقفه الأخير جاء حاسما بأن لبنان لم يعد يحتمل المراوح القاتلة القائمة.
1: وانطلاقا من ذلك، أضاف الدكتور جعجع، فإن المطلوب أولا من إيران الكف نهائيا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها، والمطلوب ثانيا من حزب الله التجاوب فورا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحل تنظيمه العسكري والأمني. وفي حال أصرت إيران على السياسة نفسها فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية وصولا إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة. وختم جعجع: لا يمكن إخراج لبنان من دائرة الحروب والفوضى إلا بوضع كلام الرئيس عون وقرارات الحكومة اللبنانية موضع التنفيذ الفعلي.
0: وسط هذه الأجواء غادر قائد الجيش علي مادر رودولف هيكل لبنان إلى باكستان تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير رئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع الباكستانية. وأوضح مصدر عسكري لبناني للحدث أن زيارة قائد الجيش إلى إسلام أباد كانت مكررة منذ أكثر من شهر، لافتا إلى أن هيكل سيبحث الحاجات العسكرية لتنفيذ مهام الجيش المطلوبة منه، وعلم بأن الزيارة تأتي بالتنسيق مع واشنطن.
1: في غضون ذلك تواصل التصعيد الميداني وتسبب بسقوط شهداء للجيش اللبناني هم العميد وسام صبرة والنقيب إلي الخوري والجندي حسين عبد العلي غزال.
0: ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي أن حادثة استهداف آلية للجيش قيد التحقيق ونعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. أضاف: تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من نفس المنطقة التي كانت السيارة العسكرية اللبنانية فيها.
1: هذا وأكد الجيش الإسرائيلي لصحيفة هارتس أنه مستمر في تدمير البنى التحتية جنوب لبنان نافيا تلقيه أي تعليمات لوقف ذلك، كما أشار إلى أنه هاجم نحو 150 بنية تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان في نهاية الأسبوع.
0: وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، صرح قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو أنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه من دون احتلال كامل لبنان وفق ما ذكرته القناة 13.
1: في المقابل أفادت معلومات بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية برية جديدة وتقدم باتجاه بلدتي ميفدون وكفر تبنيت في محاولة للوصول إلى احتلال تلال علي الطاهر.
0: إلى ذلك تلقى أهل مغدوش إنذارا من الجيش الإسرائيلي بوجوب إبعاد عناصر حزب الله تحت طائلة توجيه إنذار بالإخلاء وقصف البلدة.
1: في ظل هذه التطورات وفي خطوة تعكس بشكل جلي انقلاب موازين القوة في لبنان والمنطقة، وبعد عقود من التأجيل والعرقلة من قبل حزب الله وفريقه الممانع، أطلق لبنان أعمال تأهيل مطار معود لقليعات تمهيدا لتشغيله خلال أشهر، وذلك في خطوة وصفها رئيس الحكومة نواف سلام على أنها قرار سياسي وإنمائي بامتياز، مؤكدا أن استكمال الطائف يتطلب حصر السلاح.
2: نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. هذا ليس مطارا بديلا عن مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
0: ريفي يعلن إعداد اقتراح قانون لمعالجة أزمة السجون. محسن السقال:
3: أكد النائب اللواء أشرف ريفي أن رئيس الجمهورية هو المرجعية الدستورية الشرعية المخولة إدارة الملفات الوطنية الحساسة والتفاوض بشأنها، مشيدا بموقفه الأخير الذي اعتبره موقفا وطنيا مسؤولا، منتقدا ما وصفه بمحاولات بعض الأطراف فرض إرادتها على الدولة اللبنانية. واعتبر ريفي أن زمن الوصاية على القرار الوطني قد ولى، وأن المؤسسات الدستورية وحدها تملك حق اتخاذ القرارات. ريفي وخلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في طرابلس أعلن خلاله العمل على إعداد اقتراح قانون لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون اللبنانية، مؤكدا أن الواقع القائم بات يشكل خطرا وطنيا وأمنيا يستوجب تحركا عاجلا.
4: حبيبي أنت عميل إيراني صغير، وأنت اليوم حقيقة توهمت أنك أنت فيك تحكمني. اليوم هذا الزمن تغير، كل شيء ما بيضع على حاله لرب سبحانه وتعالى. أنت لك بصحة بحل هالمشكل بأسرع ما يمكن، ونحن جاهزين لنبحث. وأنا برجع بقول لك تماما، أنا عم طالبك بدي العدالة وخاصة لدم الشهداء وخاصة لدم شهداء الجيش اللبناني، وبدي رفع المظلومية عن المظلومين تماما الحقيقة، سواء كانوا مظلومين مني ولا كانوا منك. بس تعرف انت كنت بالدولة العميقة، انا ما كنت بالدولة العميقة، المظلومين هن مني مش منك انت، ما بدي اخر شيء يعني. حتى المرتكب عندك انت تطلعوا ما بدي اخر شيء حقيقة. ونحن كان اذا بدكم يتفبرك الملفات لشبابنا لحتى يزج فيهم بالسجون ويحملوا المسؤوليات. حبيت اعمل هالمداخل لاقول يجب هناك ضرورة قصوى لتحريك هذا الملف لإنقاذ لبنان بشكل أساسي ولإقامة العدالة، وخاصة العدالة لدم الشهداء وشهداء الجيش اللبناني، ولرفع المظلومية عن أولادنا اللي بكل أسف أغلب المظلومين هم أولادنا.
3: محسن السقا، لبنان الحر، طرابلس.
1: على خط الجبهة الأمريكية الإيرانية، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الأعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. أضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بحلفاء واشنطن في الخليج.
0: يأتي ذلك بينما تتجه الأنظار إلى زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران ضمن جهود الوساطة التي تقودها باكستان. وبحسب المعلومات فإن النقوي يحمل رسالة إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تتضمن جملة اقتراحات تتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة، وهي محط خلاف كبير بين واشنطن وطهران.
1: في الرياضة، تقدم فريق الحكمة على هومنت من 1-0 في دور البلاي أوف من بطولة لبنان لكرة السلة بفوزه عليه 118-98 في المباراة الأولى التي جرت مساء أمس على ملعب نادي غزير وحضرها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. وبالانتقال إلى الكرة الطائرة، فقد صعد نادي التضامن كفر عبيدة إلى الدرجة الأولى في الموسم المقبل بعدما جدد فوزه على الرياضي الجي 3-0 على ملعب مجمع المر الرياضي مساء أمس، وتقدم عليه 2-0 في سلسلة الدور نصف النهائي من بطولة لبنان للدرجة الثانية ليبلغ الدور النهائي المؤهل حكما إلى الدرجة الأولى.
0: ختام الصباحية الثانية، نذكر بالعناوين. المواجهة تتسع بين مشروع الدولة والممانعة، خلاف بعبدة طهران تحول استراتيجي، ولبنان يفك الارتباط. هيكل غادر إلى باكستان بعلم واشنطن. قائد المنطقة الشمالية تجريد حزب الله من سلاحه يتطلب احتلال كامل لبنان. الدولة تطلق مسار إعادة تشغيل مطار معوض وسلام، استكمال الطائف يتطلب حصر السلاح. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة.

برجك اليوم على لبنان الحر. برج الحمل من بلشوا مع بداية هنهار الجديد. برج الحمل على طول عم بتفكر دايما شو لازم يبقى وشو لازم يروح، ما تفكر نهارك مناسب لحتى ترجع تعيد ترتيب أولوياتك. الهدوء بيخدمك أكتر من المواجهة اليوم. برج الثور في راحة تدريجية وكأنك عم تسترجع طاقتك شوي شوي، فكرة للأيام اللي جاية بتستحق إنك تدونها. برج الجوزاء حديث بسيط أو موقف عابر بيخليك تشوف الموضوع بطريقة كتير مختلفة، فما تستهين بالإشارات الصغيرة. برج السرطان عندك اليوم أمل لحتى تصفي كل ذهنك، فرصة حتى تترك تعب الأسبوع وراك في الدفء بلقاء أو تواصل، فما تتأخر تروح تشوفه. برج الأسد خبر صغير أو لفتة من شخص مقرب بترسم ابتسامة، ما تقلل من قيمة التفاصيل الحلوة. برج العذراء اليوم الأنسب لحتى تخفف الضغط عن نفسك، ما لازم يكون دايما الشخص يلي هو بيرتب لك كل شي حدك، لازم أنت تتكل على حالك. برج الميزان في تقارب أوضح تجاه شخص أو قرار، الحدث عندك اليوم حاضر فما تستهين فيه. برج العقرب باب جديد عم يفتح ببطء لإلك، ما تستعجل للنتائج، المهم إنه الحركة بلشت. برج القوس يمكن تغيير رأيك بموضوع كنت مقتنع فيه كتير، هيدا الشيء مش رح يكون ضعف ولكن رح يقويك، وأحياناً رح تحس إنك أنت صرت أنضج بالتفكير. برج الجدي الأسبوع عم بخلف تعب كتير قوي لإلك، ولكن كمان عم بعلمك دروس، خصص وقت لإلك قبل بداية جديدة. برج الدلو مفاجأة صغيرة أو لحظة دافية مع الناس يلي بتحبهم، حاول إنك تخزن هالشعور الحلو. وأخيرا مع برج الحوت اليوم عندك أقرب للتأمل بإحساس إنه مرحلة عم بتسكر ومرحلة جديدة عم تفتح، ما تخاف أبدا من البدايات الجديدة. برجك اليوم

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.

0: نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصدر دبلوماسي قوله أن التوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان أصبح قريبا، وأشارت إلى أن القيادة اللبنانية تجاوزت نقطة لا عودة وهي متمسكة بالتوصل إلى اتفاق، وتدرك أن إعادة بناء الدولة يتم بإنهاء تأثير حزب الله. أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه تم الاشتباه بتسلل طائرة معادية وتفاصيل قيد البحث، وقد ضوت سفارات الإنذار في بلدة المطلة شمال إسرائيل. وصباحا استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بلدة الشابية قضاء صور، وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من جنود الاحتياط بجروح متوسطة جراء ضربة شنتها مسيرة متفجرة في جنوب لبنان. من جهة أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرتين تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة. وقفة إعلانية نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: أعلنت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عشية زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ أن البرنامج النووي للبلاد غير قابل للتفاوض على الإطلاق. أسفر إطلاق نار وقع قرب مهرجان محلي في توليدو في ولاية أوهايو الأمريكية عن إصابة 12 شخصا على الأقل بالرصاص، فيما لم يتم توقيف أي مشتبه بهم وفق الشرطة. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

خميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، ويت جبنة شافر شيفريت $3.25، ويت كراب كورايا $4.25.

0: سجلت غارتان إسرائيليتان صباحا على بلدتي صريفة قضاء صور والقطراني قضاء جزين، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط جريحين في غارة على بلدة الشهابية صور. وكان قصف مدفعي إسرائيلي استهدف ليلا تلال بلدتي برعشيت وشقرة في صور. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية أمس أدت إلى سقوط قتيلتين واثنين وعشرين جريحا. الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض صاروخين أطلقهما حزب الله واجتازا الحدود الإسرائيلية. وفي السياق أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في راموت نفتالي ويفتاح في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ. من جهته تحدث حزب الله عن سلسلة عمليات عسكرية استهدفت آليات وجنودا إسرائيليين في بلدات الطيري وحداثة ويحمر شقيف والناقورة. أشارت صحيفة إسرائيل هيوم إلى أن القيادة اللبنانية تجاوزت نقطة اللا عودة وهي متمسكة بالتوصل إلى اتفاق، وتدرك بأن إعادة بناء الدولة لا يتم إلا بإنهاء تأثير حزب الله. ونقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن التوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان أصبح قريبا. من جهتها نقلت يديعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي أنه من المبكر نعي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الفائز بمقعد مستشارة الفرنسيين في الخارج عن لبنان وسوريا السيدة نادية الزشعية. يرافقها مسؤول مكتب الإعلام والتواصل في منسقية فرنسا أنطوني خوري، في حضور الأمين العام المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد وكيم والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية توني درويش. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف على وحدة موقف المسؤولين في البلاد تجاه المفاوضات، مشددا على أن لإيران استراتيجية واضحة في هذا الشأن يلتزم بها جميع المسؤولين بتنسيق تام، في حين يعاني الطرف الآخر من ارتباك وتناقض في مواقفه. أخيرا انطلقت صباح اليوم في أرمينيا الانتخابات البرلمانية بمشاركة 16 حزبا تتنافس على قيادة البلاد في أول انتخابات دورية منذ 9 سنوات. وبحسب استطلاع أجراه المكتب الأرميني لمؤسسة جالوب الدولية فإن أحزاب المعارضة قد تهزم الحزب الحاكم. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نعرف انه بين الدول في حدود، ما هيك؟ طيب منعرف انه في حدود بعضها غريب شوي؟ فينا نبلش ونقول الحدود بين الفاتيكان وروما هي الأكثر غرابة، لأنه فعليا ما في حدود فاصلة بيناتهم بالمعنى المتعارف عليه عالميا، يعني ما في إشارات واضحة على أنه غادرنا روما وفتنا على الفاتيكان. وكمان القصة ذاتها بالنسبة لاليزوتو وجنوب أفريقيا، لأنه هنيك جنوب أفريقيا كمان كأنها محاوطة دولة ليزوتو الصغيرة. وإذا بدنا نحكي كمان حدود منقول برتغال وإسبانيا، لأنه كمان حدودهم كتير غريبة. وبين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كمان في منطقة حدودية عازلة منزوعة السلاح، بس هي واحدة من أخطر الحدود الدولية بالعالم، لأنه التوتر بيضل قائم هناك. وفينا كمان نحكي عن النيبال والصين، لأنه بيناتهم في حدود هي الأعلى بالعالم، لأنه بجبال الهيمالايا موطن قمة إيفرست الشهيرة عالميا. وأكيد بعد في غيرها من الحدود الكتير غريبة بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: البنزين 95 أكتان 1,490,000 ليرة، البنزين 98 أكتان 1,507,000 ليرة، المازوت 1,106,000 ليرة، والغاز 1,329,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: أيمن حدي.
1: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبتوا موجتكم على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.

0: صباح الخير، اليوم الأحد 7 حزيران 2026. برحب بكل يلي انضموا لنا تنجوجل سوا الأحداث يلي طبعت هالأسبوع. لا شك إنه كان في زحمة ملفات دسمة وضغطة، ومرقنا بأكثر من خضة، وفي أحداث علمت فينا وتركت بصمة كبيرة إن كان بعقلنا أو حتى بقلبنا. المفاجأة المدوية كانت الإمبلة يلي كبوها الرئيسان عون وسلام بوجه إيران ونعيم قاسم. فرئيس الجمهورية اعتبر أنه إيران عم تستخدم لبنان كورقة ضغط بمفاوضاتها مع أمريكا، وأكد أنه اللبنانية عم بيدفعوا ثمن المصالح الإيرانية الخاصة، وأنه الحرس الثوري لازم يوعى أنه لبنان هو بلدنا ومنه بلده. وتوجه الرئيس عون لأمين عام حزب الله وقال له الشعب اللبناني منه شعبك. أما رئيس الحكومة نواف سلام فجدد قوله أن الجنوب وأهله عم يدفعوا ثمن قرار ما أخدوه وحرب منا حرب، وقال لإيران رحم الجنوب. وأكيد هالموقفين استرعوا رد سريع من الجهة المقابلة، والأفظع بيناتهم كان الموقف النافر يلي تجاوز كل اللياقات الدبلوماسية لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. اعتبر فيه أنه لو كان لبنان فعلا ورقة مساومة كانوا وصلوا لاتفاق مع واشنطن من زمان، واعتبر أنه بحسب تصريحات الرئيس عون يبدو أنه إيران هي يلي عم تحتل 5 الأراضي اللبنانية وتهجر ربع السكان وتقصف مناطقه يوميا. أما المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فسخر من الرئيس عون وكتب بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه. للاطلاع أكثر على موقفه بصرنا استضيف عبر الهاتف رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب القوات اللبنانية ريشار كويمجان. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
1: صباح الخير
0: أستاذ ريشار. شفنا لأ مدوية أطلقها كل من الرئيسين عون وسلام بوجه إيران وحزب الله، وهالشي استرعى موقف إيراني وكذا موقف خصوصا لعرقجي وبقائي اللي تجاوزوا كل الخطوط الحمراء. بحب أعرف شو ردك على هالموضوع.
1: لا يعني موقف طبيعي اللي أخذوا الرئيس عون والرئيس سلام، لأنه هيدي في تراكم مواقف سلبية إيرانية تجاه لبنان. يعني هيدي آن الأوان أنه أن ينتفض لبنان الرسمي. هي أول مرة بنسمع تصريح رسمي لبناني بوجه تصرفات إيران. بس بدنا نذكر نحن من يعني إلى إيران تستثمر بحزب الله حوالي 40 سنة، هالاستثمار ما أدى إلا إلى مزيد من الخراب ومزيد من الدمار للبنان. نعم. بس بدنا نذكر بتصريحات قاسم سليماني وقت اللي أعلن أنه إيران مسيطرة على 4 عواصم عربية بين لبنان. مبارح لامبارح يعني بحرب الإسناد الأولى، بحرب الإسناد الثانية، قصة محور وحدة الساحات ومحور الممانعة يلي بزعامة إيران هو عم بيستعمل لبنان كورقة بإيده، ورقة عسكرية، ورقة أمنية، واليوم بده يستعمل ورقة تفاوضية. وبالتالي آن الأوان أن ينتفض لبنان، وهذا ما فعله الرئيسان. انتفضوا إذا بدك بوجه هالغطرسة وهالهيمنة الإيرانية اللي عم بتحاول تفرض حالها على لبنان. لا الرئيس عم بيقول اليوم أنه لبنان دولة، لبنان بحق إلا لهذه الدولة أن تجلس على طاولة المفاوضات، بحق إلا أن تعمل وفق المصلحة اللبنانية العليا، بيشوفوا وين مصلحة لبنان بدنا نعملها. ومشان هيك الرئيس اليوم الرئيس الحكومي ورئيس الجمهورية عندهم تأييد غالبية اللبنانيين، لأنه كل اللبنانيين بدهم يطلعوا من هالمأزق. وعبر الرئيس عون أنه خيقلنا من سنة 69 يعاني لبنان حروب الآخرين على أرضه، آن الأوان أن يقول لبنان أريد أن يعود القرار إلى الدولة اللبنانية. الشعب اللبناني بده يعيش بهدوء وبسلام وبطمأنينة، وليس لإيران أن تفرض على لبنان توقيت المفاوضات أو إدارة المفاوضات أو المصلحة المتوخاة من هذه المفاوضات.
0: نعم. اللافت أستاذ ريشار أنه توجه للشيخ نعيم قاسم بالمباشر، قال له الشعب اللبناني منه شعبك.
1: طبعا، لأنه بالآخر سكان الجنوب يلي هن لبنانيين، وراح روح أبعد، يعني إخواننا الشيعة هن كمان مواطنين لبنانيين مغلوب على أمرهم اليوم. طب هل هذا ما يريده الشيعة أنه يتركوا ضياعهم ومدنهم بالجنوب؟ بدهم أنه تنجرف قراهم، بدهم أنه يتحولوا لنازحين على أرصفة بيروت وعلى أرصفة المدن اللبنانية الأخرى؟ هل هذا ما يريده الشيعة في لبنان؟ بالعكس، الرئيس أنا برأيي اليوم عم بيطلع لمصلحتهم، لمصلحة شعبه، لمصلحة اللبنانيين، أنه آن الأوان لوقف هذا المسار الانتحاري يلي بعض القيادات تحديداً الثنائي عم بياخد هالمواطنين هودي إلى الانتحار. رئيس الجمهورية وجباته الأخلاقية والدستورية والسياسية والوطنية أن يوقف هذا الانحدار وأن يوقف هذا المسار الانتحاري يلي البعض أخذ اللبنانيين فيه.
0: نعم أستاذ ريشار كيومجيان، يعني عم نشوف الغطرسة يلي هو فيها حزب الله وحالة الإنكار وبيقعد بنصر ثالث إلى آخره، وهو متمسك بعده بإيران للأسف، وعم نشوف الدولة يلي عم تجرب تثبت فعلا حالة بشكل مباشر. نعم. لوين واصلين؟ لوين معقول بعد نروح؟ شو الأفق يلي موجود حاليا قدامنا خصوصا بظل يعني رفض المفاوضات؟ صح.
1: يعني ليس جديدا، حزب الله منه حزب لبناني، حزب الله هو فصيل، يعني أثبتت الأحداث اليوم ومن وقت حرب الإسناد الأولى والثانية أثبتت فعليا، نحن الشيء عم نقوله من 40 سنة. نعم. بس اليوم حزب الله هو أثبت بنفسه أنه هو فصيل إيراني تابع للحرس الثوري، وبالتالي لا، في سلطة لبنانية، في دولة لبنانية عم تقله لا، في مسارين، إما مسار حزب الله الانتحاري أو مسار الدولة اللبنانية، مسار الخلاص.
0: نعم.
1: يعني حدا بالآخر، أنا اليوم قلت العبرة في التنفيذ. صحيح القرارات مهمة، والقرارات الحكومة، البيان اللي طلع، البيان المشترك اللي طلع بواشنطن، تصريحات الرئيسين عون وسلام، كله منيح هيدا، بس تبقى العبرة في التنفيذ، أن تكون الدولة دولة فعلية، أن تكون الدولة دولة سيادية وتثبت هذا الشيء على الأرض. خلص آن الأوان أن تضع خط فاصل بين ما هو دولة وما هو لا دولة. الدولة بدها تقول أنا موجودة هون وبدي أثبت سلطتي، بدي أفرض سيادة لبنان على كل الأراضي.
0: نعم، هل رح يكون في مخاض طويل وصعب ومتعسر؟
1: ما في شك نحن بمخاض اليوم، الخلاص ما رح يجي على الهين للأسف، لأنه في فريق مسلح موجود، في طرف خارجي إسرائيلي يقصف ويدمر ويستعمل مواقف حزب الله كذريعة.
0: نعم.
1: بالآخر أنه حزب الله هو اللي راح استجلب مزيد من الاحتلال وقال لإسرائيل تعي صفي وتعي احتلي وتعي سيطري على أراضي لبنانية. في سبب، يعني في سبب لكل الأحداث اللي عم بتصير، هو انخراط حزب الله في حروب عبثية، خطأ استراتيجي ارتكبه حزب الله بحق شعبه وبحق لبنان، وبالتالي آن الأوان للانتهاء من هذا الوضع. في مخاض ما في شك، بدأ هذا المسار بواشنطن.
0: نعم.
1: وسوف ينتهي بلبنان حكما، ينتهي بأن يؤكد لبنان سيادته، أن تتحرر أرضه، أن يتم وقف إطلاق نار حقيقي فعلي، ولكن هذا بمعية الدولة اللبنانية وحدها، هي اللي بتقرر وهي اللي بتنفذ على الأرض. هذا ما نأمله، العبرة. نعم. في التنفيذ، أعود وأكرر، الدولة اللبنانية مطلوب منها خطوات أكثر من الكلام. هذا ما نأمله وهذا ما نطمح إليه. اليوم كل الدول العربية، كل أمريكا، الدول الأوروبية، فرنسا وأوروبا كلها، كلهم داعمين الدولة اللبنانية بمواقفها. يبقى على هذه الدولة أن تضع هذه المواقف موضع التنفيذ، وعسى خيرا، مخاض طويل بس الخلاص آت لا محالة،
0: على أمل أنه نوصل لولادة قريبة للبنان جديد، الحياة الثقافية اللي نحن منحلم فيه فعلا، بعيدا عن أي منظمة خارج القانون وخارج الشرعية اللبنانية. رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب القوات اللبنانية ريشار كيومجيان، شكرا لك على هالمداخلة. وبظل هالأجواء غادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل بيروت وتوجه لباكستان بدعوة من نظيره عاصم منير. للاطلاع أكثر معي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يوسف دياب. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
2: أهلا بحضرتك كارل.
0: أستاذ يوسف، ماذا في كواليس الزيارة وأهدافها وتوقيتها، خصوصا أنه بعض المصادر قالت ما رح يكون إلا علاقة مباشرة بالمفاوضات؟
2: طبعا هي ما لها علاقة بالمفاوضات، تأكيد قائد الجيش اللبناني ما حيكون شريك بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية اللي عم ترعاها باكستان، ولكن أنا بعتقد لها علاقة بترتيبات الوضع في جنوب لبنان في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. واضح اليوم أنه قائد الجيش الباكستاني بعتقد إلى حد كبير في تنسيق ما بينه وما بين الجانب الأمريكي. هذه الزيارة إلى علاقة أو بمسألتين أساسيتين أنا برأيي، أولا بالاطلاع على جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في المناطق التجريبية بعد انسحاب الإسرائيلي منها. المسألة الثانية إلى علاقة أنا برأيي بالاستعانة بقوات دولية، استعانة الجيش اللبناني بقوات دولية لمساعدته بالتموضع وبالانتشار في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. وأنا بتقديري قد يكون هناك دور للجيش الباكستاني في المرحلة المقبلة، خصوصا وأنه باكستان اليوم هي عم تلعب دور الوسيط ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وربما يكون يعني هناك تواجد فاعل وأساسي للجيش الباكستاني في جنوب لبنان، خصوصا وأن باكستان اليوم قد تكون موضع قبول ورضا أمريكي إيراني إسرائيلي في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، طبعا بالإضافة إلى قوات دولية أخرى. لكن بتقديري أنه سيكون هناك دور للجيش الباكستاني في بالمرحلة المقبلة. لذلك تأتي زيارة قائد الجيش إلى إسلام أباد في هذا السياق ولتنسيق مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
0: نعم أستاذ يوسف، أيضا ببحر الأسبوع كان في موقف لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال فيه أنه في بعض العناصر بالجيش اللبناني سهلوا أو تعاملوا مع حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا. شو تعليقك على الموضوع؟
2: أنا أول شيء برفض أنه يتهم الجيش اللبناني بأنه عنده ولاءات لغير المؤسسة العسكرية، لكن ما في شك أنه اليوم نحن أولاد بلد متعدد، وهذه المؤسسة العسكرية تضم يعني ضباط وعناصر من كل الطوائف ومن كل الفئات اللبنانية. لكن أنا لا أعتقد أنه هناك ولاءات في الجيش اللبناني أو بالمؤسسات الأمنية لحدا غير الجيش اللبناني. قد يكون هناك تعاطف من أبناء الطائفة الشيعية حيال ما يحصل لأبناء الجنوب من عمليات تهجير وتدمير، وطبعا هودي أبناء الجنوب الموجودين بالجيش اللبناني أيضا عم تتدمر قراهم وبيوتهم وممتلكاتهم وجنى عمرهم. لكن هذا لا يعني، وقد تكون لديهم عواطف إذا بدك متضامن مع أبناء الجنوب، لكن أنا لا أعتقد أنه هناك في ولاءات حزبية أو سياسية على حساب المؤسسة العسكرية. وأنا متأكد اليوم إذا خير الضابط الشيعي أو العسكري الشيعي ما بين ولائه للمؤسسة وما بين ولائه لحزب الله، بالتأكيد هو سيختار الولاء للمؤسسة العسكرية وللدولة اللبنانية، وخصوصا أنه كارل الأحداث الأخيرة أثبتت أنه يعني عدم صدقية سردية حزب الله بأنه هو من يحمي لبنان وهو من يدافع عن السيادة اللبنانية، وبالتالي صار في إيمان راسخ لدى كل اللبنانيين وخصوصا لدى أبناء الطائفة الشيعية سواء كانوا مدنيين أو داخل مؤسسات الدولة، أنه ما في ضمان لحدا من اللبنانيين وبما فيهم الشيعة إلا الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. وبالتالي هذا اتهام سياسي، وأعتقد أنه يأتي في سياق الضغط على المؤسسة العسكرية لتكون أكثر إذا بدك استقلالية وأكثر انفصالا عن إذا بدك التأثير أو التنسيق مع حزب الله سواء في هذه المرحلة أو المرحلة المقبلة.
0: نعم أستاذ يوسف، ماذا عن استهداف الجيش؟ يعني خصوصا شهدنا هذا الأسبوع أكثر من استهداف، وللأسف أيضا امبارح شهدنا على استشهاد ضابط مع مرافقينه أيضا على طريق النبطية على طريق الخردل للجرمة. تفضل.
2: طبعا هذه جريمة، هذه جريمة موصوفة وجريمة حرب تطال المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني اللي هو يعني جيش كل لبنان، وهذا بيدل على أنه إسرائيل يعني ما عندها تمييز بين لا الجيش اللبناني ولا مواطنين اللبنانيين ولا حتى مقاتلي حزب الله. أنا أعتقد أنه هذه تأتي في سياق الضغط على لبنان الدولي والمؤسسات، وكأنه إسرائيل عم تقول أنه هي لا تأمن لدور الجيش اللبناني في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
0: نعم.
2: لذلك أتت هذه العملية غير المبررة، وأنا بتقديري حتى لو الإسرائيلي طلع بعد شوي واعتذر وقال أنه هذه العملية خطأ، ما بعتقد، لأنه اليوم الإسرائيلي اللي عبر مسيراته بيقدر يميز بين شخص والتاني أو بين سيارة والتاني، ما ممكن يخطأ بإصابة آلية للجيش اللبناني ويؤدي إلى استشهاد هذا العدد من الضباط والعسكريين. أنا بعتقد هي هذه جريمة بحق الجيش اللبناني وبحق كل اللبنانيين، كما أنه مقتل كل لبناني سواء كان مدني أو عسكري هو جريمة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية. أتمنى اليوم أنه هذه العملية لا تؤثر على معنوية الجيش اللبناني الذي يبقى هو موضع رهان كل اللبنانيين في أن يكون هو من يحمي أمن الجنوب كما يحمي أمن كل لبنان.
0: نعم أستاذ يوسف، سؤال أخير. يعني شفنا من فترة عقوبات على ضباط بالأجهزة الأمنية ومن بيناتهم الجيش أكيد، وشفنا موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عم بيقول في ناس سهلوا أو تعاملوا مع حزب الله، وعم نشوف أيضا الاستهداف المباشر للجيش اللبناني. هل هناك عدم رضا على أداء الجيش أمريكي وإسرائيلي مشترك؟
2: إذا قلنا يعني عدم رضا إسرائيلي قد أتفهم، لأنه إسرائيل ما بتميز بين لبناني وآخر عندما تكون بأعمال عدائية ضد لبنان. لكن أنا بعتقد أنه العقوبات الأمريكية على بعض الضباط في الجيش اللبناني وفي المؤسسات الأمنية والتلويح بلائحة عقوبات قد تطال ضباط آخرين، هي مثل ما قلت لك في إطار رفع الضغط على الجيش اللبناني حتى يكون أكثر ابتعادا عن حزب الله والامتناع عن أي تنسيق يكون ما بينه وما بين حزب الله في المرحلة الحالية وفي المرحلة المقبلة. لكن برجع بقول لك الجيش اللبناني هو أكثر حليف بالداخل اللبناني للولايات المتحدة الأمريكية ولمؤسساتها الشرعية، والولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة تدعم الجيش اللبناني بالعتاد وبالأسلحة وبالأمور اللوجستية وحتى بالمال. ولا أعتقد أنه لا يزال الرهان الأمريكي كبير على الجيش اللبناني وعلى دوره. لكن برجع بقول لك هذه العقوبات تأتي في إطار

0: عند أول مواجهة بعد 2 أدار مع إسرائيل، وبالتالي ثم تخوف أمريكي من إعادة التنسيق أو أن لا يكون هناك محاذير من قبل الجيش اللبناني حيال دور حزب الله أو الأداء الذي يمارسه حزب الله. لذلك أتت هذه العقوبات كتحذير أو مثل ما تشبه البطاقة الصفراء، بأن لا يكون هناك تماهي أو تنسيق للجيش مع أي مؤسسة أو تنظيم غير شرعي، وخصوصا حزب الله في المرحلة المقبلة.
1: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يوسف دياب، شكرا على هالمداخلة القيمة وأهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لك. شكرا.
2: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
1: بالتوازي مع المسار السياسي كان لافت التصعيد الميداني بالجنوب، ورجع للأسف اسم بلدة القليعة يتصدر العناوين من بعد ما قدمت على مسبح الوطن الجريح هالأسبوع 3 ضحايا علقوا شهادتهم وسام على صدرهم بدل ما يعلقوا شهاداتهم الجامعية ويشتغلوا فيها. فالطبيب جيمس كرم يلي كان برفقة ابنه توني وبنته تيودوسيا على طريق الخردل النبطية راجعين من امتحانات الجامعة اللبنانية بصيدا، استهدفت سيارتهم إسرائيل فسقطوا بسبب حرب ما قلن فيها، وتفحمت الجتت وما بقي غير الإنجيل وكتاب صلاة تيعرف عنهم. غضب، ألم، صراخ، دموع، استغراب وأسئلة كتير انطرحت، ليه هني؟ شو ذنبن؟ ومن هون رح بلش مع خادم رعية مارجيريس القليعة الأب أنطونيوس فرح. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
3: شكرا. أهلا وسهلا فيكم. مرسي
1: أبونا. بداية بدي أعزيك وعزي أهالي القليعة بالمصاب يلي ألم فيكن، وبدي حييكن فعلا على صمودكن رغم الألم يلي عم بصيبكن. أنتو المقاومين الحقيقيين الأبطال يلي عم بتدافعوا عن أرضكن وعرضكن بسلاح الصلاة والمحبة، فعلا ترفع القبة على ألكن.
3: شكرا لك. يعني نحن أكيد بهيدا الفترة صامدين بأرضنا وبضيعتنا مع كل هالصعوبات اللي عم بتصير، يعني وخاصة هالاستشهادات اللي عم بتصير عنا بالبلدة، ومع استشهاد يعني جيمس ودكتور جيمس وولاده تيودوسيا وتوني طلاب الجامعة. أكيد نحن هيدا الشيء عم بخلينا نكون يمكن هيك عايشين بحزن، عايشين بألم، ولكن هيدا الشيء كمان عم بحطينا أسرار أكتر أنه نحافظ على صمودنا، نحافظ على أرضنا، نحافظ على بيوتنا.
1: نعم أبونا، هل تكشفت أي تفاصيل جديدة حول هالاستهداف يلي صار، خصوصا أنه حسب ما تردد أنه طبيب جيمس كان سبق وحصل على تصريح من لجنة الميكانيزم؟
3: هلأ في كتير أقاويل أكيد وفي كتير إشاعات. مبارح عبر إحدى الوسائل الإعلامية الأجنبية حطوا أنه الجيش الإسرائيلي بعد بهالمنطقة يلي مرقت فيها السيارة هو مطرح غير آمن وفيه دايما تحركات وقصف هيدا السيارة، ولكن بعدين بعد التحقيقات تبين انه كان فيها مدنية. هيدا الشهيد يلي نحن قدرنا نحصل عليه من خلال الاعلام، يعني عبر احدى الشبكات الاعلامية من اوروبا. ولكن هيدا الشيء كمان بضل ضمن خبر اعلامي، ما فينا نكون اكيدين من اي شيء. واتصال بالميكانيزم هيدا ما عنا خبر فيه ابدا.
1: نعم، تردد أيضا ببعض التحقيقات يلي حصلت بخصوص هذا الموضوع. أبونا اليوم إذا عرفت الحقيقة شو معقول يتغير؟ يعني نحن قدام زوجة وأم مكلومة فقدت كل مقومات الحياة، إذا بدي أقول لأنه عيلتها هي حياتها بالنهاية. إذا عرفت الحقيقة شو معقول يتغير؟
3: يعني إذا ما نطلع اليوم بأجاني ونشوف قديش هي مقهورة، قدي هي مجروحة، قدي هي متضايقة، قدي يعني هيدا المصاب آلمها، ولكن واجهته بإيمان كتير كبير. إذا بينت الحقيقة يلي هي عم تطالب فيها ويلي كلنا عم نطالب فيها، يمكن هيدا شوي ببل القلب، يمكن ما بنعرف، ما بنعرف شو هي الحقيقة تبين. ولكن أكيد اللي بيتغير هو إذا بدك فكرة، ولكن القلب بضل مجروح، الموقف بضل قاسي، يعني على أجاني وعلى كل أبناء البلدة هون، وبعتقد على كل لبنان أنه يصير هيدا الاستهداف بهيدا الشكل.
1: صح. صحيح. أبونا يعني مثل ما كلنا شفنا أنه ما بقى شيء بالسيارة للأسف، كل شيء تفحم، ولكن بقى الأهم يلي هو الإنجيل وكمان كتاب صلاة. كيف فينا نفهم حكمة ربنا هون؟
3: بدي أقول لك أنه هالإنجيل هو الوسيلة يلي خلت جيني تعرف السيارة.
1: صحيح.
3: لأنه خبر الإعلامي وصل، أو عفوا خبر الأمني وصل، بيقول أنه السيارة هي سيارة مرسيدس 320 لونها فاتح. هيدا المعلومة الوحيدة اللي كانت موجودة. بعدين الشباب الصليب الأحمر يلي كانوا عم بيشيلوا
1: الجثث
3: اكتشفوا انه بالسيارة في هذا الانجيل وهذا الكتاب الصلاة. اكيد ربنا يمكن اراد لأجيني انه ما تنطر كتير لتتأكد انه هيدا عائلتها، وما تضطر تعمل كل فحوصات الدي ان اي، وهذا الشيء اللي بياخد وقت واللي بيزيد الجرح وبيزيد الالم.
1: صحيح.
3: يمكن ربنا اراد انه تقدر تكتشف هيدا الشيء من خلال كلمته يلي هي الكتاب المقدس، وهي مرة كتير متسلحة بالصلاة، وكل الوقت وقت الجناز وهلأ وبعد لهلأ عم تقول يا يسوع أنت علمتنا المسامحة، يا يسوع أنت علمتنا نحب. فقداش يعني كلمة الله حاضرة بحياتها. كانت عم تقول انه اجاني وطوني يمكن ما كتير بيقدروا يحكوا بحديث عادي قد ما بيقدروا يصلوا، يمكن هن اشخاص معلمين على الصلاة. فاكيد ربنا اراد انه ما يكون عندها ألم اضافي لحتى تكون عم تطور اكتر وتكتشف. وبالفعل من خلال كلمة الله وكتاب الصلاة قدر يخليها ترجع تعرف انه هو لعائلتها. يمكن هيدا شوي بيخفف ألم الانتظار.
1: صحيح.
3: وهذا يمكن اللي ربنا.
1: نعم. بس أبونا شو اللي معقول يعزي هالإنسان اليوم إجاني يلي فعلا فقدت مثل ما ذكرنا كل شيء بحياتها؟ المرة بس تتجوز ويصير عندها عائلة، بيصيروا هن حياتها وهن الأولوية، فهيك بلحظة وبأبشع طريقة وهن ما زنبون شي فقدتهم. شو أي كلام تعزية بحس بيسقط قدام هيدا المشهد، ولكن شو معقول نقلها اليوم؟
3: بالفعل يعني نحن بنوقف بصمت كتير كبير قدام هالمرأة يلي عندها هالإيمان الثابت. ما في كلام ينقال صراحة، ما في كلام ينقال هالقد هي عندها إيمان كتير كبير. مش بحاجة نكون عم نقلها أنه استقوي بإيمانك، اتكلي على الله، يعني هدول الكلمات هي أصلا عم ترددهم. فنحن عم نوقف كتير كبير قدامها، قدام هالإيمان، قدام هالثقة. بالفعل ما في كلام ينقال لألا أكتر ما في أنه حضور وإصغاء لألا هي، وهيك لحتى نكون نحن عن جد حاضرين حد هذا الشيء الماكسيموم ممكن يكون عم بينعمل، يعني كان نحن وممكن أفراد عائلتها، خاصة قدام هيدا الظرف اللي كتير قليم. ما بتصور انه في كلمة عزة. يمكن هالردات الفعل اللي كتير كبيرة اللي صارت على مستوى الوطن وعلى مستوى يمكن العالم اكيد اثروا، بيساعدوها، بيعطوها مثل دعم، ولكن المصاب والألم يلي بقلبها ما بعتقد انه في كلمة ممكن تعزيها فيها.
1: اكيد بالنهاية رح ترجع تعيش حزنها لوحدها كل يوم للأسف. أبونا سؤال أخير، هل صار في أي تحرك على الأرض؟ يعني شفنا مثلا الجامعة اللبنانية أجلت الفحوصات، ولكن بالمنطقة تقريبا كيف الوضع التربوي خصوصا مع نهاية العام الدراسي اللي قربت؟
3: بالفعل يعني المنطقة عايشة حزن كتير كبير، ونحن نعرف أنه المدارس هون كانت كل الوقت أونلاين، الطلاب عم يخلصوا تعليمهم بأجواء كتير حزينة. يعني شهدنا على أطفال عم بيودعوا رفقاتهم بالاتصالات يعني بالزوم وللتعليم أونلاين، وهن عم يبكوا، هن مقهورين وعم يتمنوا أمنيات يعني نحن بنعتبرها حقوق الطفل الأساسية، أنه يكون عم بيروح على مدرسته، يكون عم بتلاقى بمعلمته وبرفقاته. بهيدا الأجواء بشكل عام عم تكون وداع هيدا السنة. وفينا نقول أنه اليوم الجامعة اللبنانية مش بس أجلت الامتحانات ومشكورة، هي كمان يعني أخذت قرار أنه الطلاب اللي موجودين عنا بالمنطقة، وهيدا مش بس من عند الجامعة اللبنانية، كمان من وزارة التربية، كل الطلاب اللي موجودين هون بالمنطقة بهالمنطقة المحصورة يلي ما فيها طريق آمن وزارة التربية أخذت قرار أنه امتحاناتهم الجامعية يكونوا عم بيقدروا يقدموها أونلاين، وبالفعل بلشت الجامعات تلتزم بهذا الشيء، وشفنا أنه طلابنا بقيوا بالمنطقة لأنه عن جد ما في طريق تاخدهم وتجيبهم. هذا بالنسبة للجامعات. وبالنسبة لامتحان الترمينال، وزارة التربية كمان مشكورة، عم تلاقي حل لطلابنا انه ما يضطروا يكونوا عم ينتقلوا على مناطق فيها خطر، مع انه بنعرف انه كمان اليوم بكل البلد عم بيصير في مطالبه انه بالغاء امتحان الشهاده السنويه. وهذا الشيء عن جد فعلا يمكن اليوم نحن بحاجه له.
1: صحيح. خادم رعايه مارجيريس لاي على الاب انطونيوس فرح، شكرا لك على هالمداخله.

0: والأبرز سياسيا أيضا هالأسبوع كانت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، يلي صدر من بعد بيان مشترك أعلنت فيه الولايات المتحدة توصل لاتفاق وقف إطلاق نار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإخلاء كل عناصره من منطقة جنوب الليطاني. واتفق أيضا على الإسراع بإنشاء مناطق تجريبية بتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد كل الجهات غير الحكومية منها بخطوة بتهدف للتقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأكيد جدد لبنان وإسرائيل التأكيد على أنه ما عنده النوايا عدائية تجاه بعضهم البعض، والالتزام بمواصلة المفاوضات المباشرة لمعالجة القضايا العالقة والعمل على اتفاق شامل بين البلدين. وشددت أيضا الولايات المتحدة على مواصلة دعم الجيش اللبناني لتعزيز قدراته وتمكينه من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وتم الاتفاق على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع يلي ببلش ب 22 حزيران بهدف التوصل لاتفاق شامل على أنه تواصل الولايات المتحدة تسهيل التواصل بين الجانب اللبناني والإسرائيلي بالمرحلة الانتقالية. رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر أنه مسار التفاوض هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانية. أما الحرس الثوري الإيراني فوصف هالاتفاق بالمرفوض. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فوصف المسار الأمن المطروح بحلم إبليس بدخول الجنة، ورفض أي ربط بين وجود المقاومة وبين وقف العدوان أو الانسحاب. أما الرئيس نبيه بري فأعلن موافقته على انسحاب الحزب من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. تفاصيل منسمعها بهالتقرير للزميلة هنادي سمرة.
1: في أول تعليق له على اتفاق وقف إطلاق النار وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بالهجين والمفخخ، وقال كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو قرأت وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون هدم لكل ما هو قائم، ولكنه فخخ وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. أضاف وكان يمكن أن أقرأ إيجابا لو قرأت انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، ولكنه فخخ بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة. وتابع رئيس المجلس بالقول ولكي لا أطيل أوافق على ما يلي: يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم لكل ما هو قائم، انسحاب الحزب من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها، وختم باقي النص جائر لا يستحق الذكر به. وفي لقاءاته عرض رئيس مجلس النواب مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل لآخر المستجدات الأمنية والميدانية، كما التقى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وبحث معه الشؤون المالية. وبعد الظهور استقبل بري نائب رئيس المجلس ليس بصعب الذي أكد أن رئيس المجلس طالب بتحضير الأرضية الملائمة للدعوة لجلسة عامة لإقرار القوانين التي وضعتها هيئة المكتب، منوها بالجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الحالية. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: من جهتها أكدت إسرائيل أنه أمنها ما بيتحقق إلا من خلال نزع سلاح الحزب وتفكيك بنيته التحتية بمختلف أنحاء لبنان. وأكد لبنان أنه هو ما في عداوة مع إسرائيل، وشدد على ضرورة الاحترام المتبادل للحدود المعترف فيها دولياً، وتعهد بتعزيز قدرات الجيش بدعم أمريكا لفرض سيطرة فعالة على كامل الأراضي اللبنانية. وبالحديث عن أنه لبنان وإسرائيل نفيوا العداء بيناتهم، هل هي خطوة سياسية أم إجراء أمني؟ الجواب بنسمعه بهالتقرير لسيمونا حتشيتي.
2: في خطوة لافتة أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عقب الاجتماع الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، تضمن إشارات سياسية جديدة تتعلق بمستقبل التهدئة بين لبنان وإسرائيل. بيان أكد أن الاجتماع الثلاثي ركز على تعزيز الاستقرار ومواصلة الاتصالات بين الأطراف المعنية، لكن اللافت كان تأكيد كل من لبنان وإسرائيل أنه لا يملك أي نية عدائية تجاه الطرف الآخر. في هذا السياق سألت لبنان الحر الكاتب السياسي سام منسة عما إذا كان هذا الموقف يشكل بداية مسار جديد بين بيروت وتل أبيب أم أنه يقتصر على إدارة التوتر القائم ومنع انفجاره.
3: بلبنان في صحيح إجماع على التفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل، إنما ما في إجماع لبناني على الوصول إلى معاهدة سلام نهائية. هذا بيوصل إلى يمكن إنهاء حال الحرب بين لبنان وإسرائيل، وهي خطوة رئيسية ومهمة ومطلوبة. يعني من الأفضل لو أعلن لبنان الرسمي منذ فترة طويلة إعلان نيات يقول فيه بوضوح نحن خرجنا من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العسكري ونريد إنهاء حال الحرب وندرس مع الإسرائيليين خطوات عملية على المستوى الميداني مثل ما هلأ هو عم بصير. الموضوع تأخر، هلأ صدر بهالبيان، أنا بعتبره بيان ثلاثي أمريكي إسرائيلي لبناني، خطوة متقدمة جدا بهذا الاتجاه. إنما المطلوب كثير أشياء من لبنان لتحصينها ولترجمتها بشكل فعلي يضمن تنفيذها أو حسن تنفيذها للحد من نفوذ حزب الله، ونترك الأمور العسكرية الثانية إلى مرحلة تانية عم تنضج شوي شوي.
2: يبقى أن هذا التطور يأتي في ظل استمرار الجهود الأمريكية لمنع أي تصعيد جديد على الجبهة الجنوبية، وسط ترقب لما إذا كان هذا المناخ السياسي سينعكس خطوات عملية في خلال المرحلة المقبلة.
4: لهون منوصل لختام حلقتنا، بشكر كل يلي تابعونا وبشكر زميلي فريدي سابع على الإخراج الإذاعي. سبتوا موجتكن على لبنان الحر بنفس التوقيت من كل نهار أحد. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
5: ملخص الأسبوع مع

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لون شاركوتيه. كيلو صدر دجاج 5.5 دولار، ريد ليبل 11.5 دولار، عرق فأرة 6.95 دولار، وقية جبنة إيمونتال 2 دولارين.

0: كتب وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عبر إكس الضاحية هذا وكان أفيد صباحا بأن صافرات الإنذار دوت في المطل شمال إسرائيل بعد رصد مسيرات من لبنان وفي راموت نفتالي ويفتح في الجليل الأعلى بعد رصد صواريخ. إلى ذلك أفاد موقع والا بأن قائد المنطقة الشمالية يضغط لتدمير بنية حزب الله في النبطية لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات برية على أطراف المدينة. أضاف الموقع الجيش الإسرائيلي يستخدم الروبوتات لكشف متفجرات وخلايا حزب الله في النبطية كما يعتبر أن علمية إسقاط النبطية زلزال سيطيح بحزب الله. هذا واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة زفتة وبلدة لدواير في قضاء النبطية كما استهدفت غارة بلدة صريفة في صور. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: كشف قداسة البابا لوون الرابع عشر الذي يقوم بجولة تستغرق أسبوعا في إسبانيا وجزر الكناري عن تفضيله بين الغريمين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة. فعندما سأله صحفي عن الفريق الذي يشجعه قال البابا يشجع جميع الفرق، أما بريسفوت أو بريفوست فيشجع ريال مدريد، وكان يدعى البابا سابقا الكاردينال روبرت بريفوست. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين و 490 ألف، بنزين 98 أوكتان مليونين و 507 ألف، مازوت مليونين و 106 ألف، غاز مليون و 329 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: تعرضت بلدة برج قلوي في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع في وقت أفادت معلومات بمقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في الغارة على بلدة جوية أمس. ومنذ قليل أغارت مسيرة إسرائيلية على ساحة بلدة معركة في قضاء صور في وقت سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق الضاحية الجنوبية. إلى ذلك كتب وزير المالية الإسرائيلية بتسلائيل سموتريتش عبر حسابه على منصة إكس كلمة واحدة هي الضاحية من دون إعطاء أي تفسير. أفاد موقع ولا بأن قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي يضغط لتدمير بنية حزب الله في النبطية، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات برية على أطراف المدينة. وأضاف الموقع الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يستخدم الروبوتات لكشف متفجرات وخلايا حزب الله في منطقة النبطية، كما يعتبر أن عملية إسقاط النبطية زلزال سيطيح بحزب الله. فاصل ونواصل الموجز.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نتلا 750 جرام $7، وقيمة جبنة عشقوان $1.95.

أصيب شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الحدود اللبنانية السورية بالقرب من بلدة العبودية في عكار، وقد نقلته فرق الإسعاف إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وأفيد أن حالته حرجة. في طهران استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وعرض معه جهود الوساطة بين طهران وواشنطن التي تبذلها إسلام أباد. كشف إعلام إسرائيلي أن الأمن أوقف أحد المشتبه بهم في تنفيذ هجوم على 4 مواقع في منطقة كخاف يائير وسط إسرائيل، في ظل أنباء عن مقتل مستوطن على الأقل وإصابة 5 آخرين. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن عملية إطلاق النار أتت على خلفية قومية وليست جنائية. أخيرا أوقفت وزارة الداخلية الكويتية مواطنا مصريا في منطقة المنقف بحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من بينها 140 ورقة مشبعة بمادة الكيميكال. وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات وإحالتهم على القضاء. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح اللي بيجمعونا سوا نحن وانتو، يلي هني الأغنيات والأجواء الحلوة يلي مثل باقة الورد منجرب كل يوم أحد نقدم لكم إياها عبر الهواء، يكون فيها من كل الألوان وكل الأزواق لحتى معنا تقضوا أوقات كتير مسلية وعلى ذوقكم ودايما عالبال.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.

مرات كتيرة بتفرحنا قصص يمكن عند بعض الناس ما إلها قيمة، يمكن تكون كتير بسيطة بس لأنها حلوة، لأنها غالية على قلبك، بتترك أثر كتير كبير وكتير حلو بقلبك.

ما بتتوقف الحياة بسبب بعض الخيبات. الوقت ما بيتوقف لما بتتعطل الساعة. كل شي بيكفي، كل شي بيقولوا متابع. فنحن بنتمنى دايما نكون صوب الأحلى.

حبيت كلام استوقفني بيقول هناك سببان وراء عدم ثقتنا بالناس. الأول إننا لا نعرفهم، والسبب الثاني إننا نعرفهم.

لولا الظروف السيئة لبقينا نظن أن جميع من حولنا سند. شو حبيت هالكلمة، الظروف خاصة الظروف الصعبة بتخليك تعرف مين المنيح ومين لا.

لفت كتير لغاندي بيقول كثيرون حول السلطة وقليلون حول الوطن. حب الوطن شغلة كبيرة ومساحة كتير واسعة بقلب كل واحد منا.

رحل لنجيب محفوظ، الحياة لا تعطي دروسا مجانية لأحد. فحين نقول الحياة علمتني، نتأكد إننا دفعنا الثمن.

0: على لبنان الحر.
1: نعرف انه بين الدول في حدود، ما هيك؟ طيب بنعرف انه في حدود بعضها غريب شوي. فينا نبلش ونقول الحدود بين الفاتيكان وروما هي الاكثر غرابة، لانه فعليا ما في حدود فاصلة بيناتهم بالمعنى المتعارف عليه عالميا، يعني ما في اشارات واضحة على انه غادرنا روما وفتنا على الفاتيكان. وكمان القصة زيتها بالنسبة لليزوتو وجنوب افريقيا، لانه هنيك جنوب افريقيا كمان كأنها محاوطة دولة ليزوتو الصغيرة. واذا بدنا نحكي كمان حدود منقول بورتغال واسبانيا، لانه كمان حدودهم كتير غريبة. وبين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كمان في منطقة حدودية عازلة منزوعة السلاح، بس هي واحدة من اخطر الحدود الدولية بالعالم، لانه التوتر بيضل قائم هنيك. وفينا كمان نحكي عن النيبال والصين، لأنه بيناتهم في حدود هي الأعلى بالعالم، لأنه بجبال الهيمالايا موطن قمة إيفرست الشهيرة عالميا. وأكيد بعد في غيرها من الحدود الكتير غريبة

0: أهلا بكم إلى موجز الواحدة إلا ربعا من لبنان الحر. أغارت مسيرة إسرائيلية على سيارة في ساحة بلدة معرك في قضاء سور وأخرى على محيط بلدتي تبنين وعيت الجبل، وسجلت غارات على بلدات ميفدون وكفر رمان وكفر تبنيت في قضاء النبطية. في الأثناء أفادت معلومات بسقوط 3 قتلى وجريح في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة عبا في قضاء النبطية. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رونيم عوض في القليعات يحمل أبعادا سيادية وإنمائية وخدماتية بالغة الأهمية، وقال ليس من قبيل الصدفة أن يبقى تشغيل هذا المرفق الحيوي معطلا لعقود، إذ إن قوى الأمر الواقع التي كانت تتحكم بمفاصل القرار الوطني حالت دون تنفيذ هذا المشروع، شأنه شأن الكثير من المشاريع التي كانت تصب في مصلحة اللبنانيين وتعزز حضور الدولة ومؤسساتها. أضاف جعجع من هنا فإن وضع تشغيل مطار القليعات موضع التنفيذ يشكل مؤشرا واضحا إلى التحول الذي بدأت تشهده البلاد مع استعادة الدولة الفعلية لدورها الطبيعي وقرارها الحر وانتقالها من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز. فاصل ونواصل الموجز.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شركتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.5، 6 أناني بيرة ألماسة $3.

قال البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه قداس تكريس لبنان لقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر في سيدة لبنان في حريسة: تبقى الأنظار متجهة لكي تنجح المفاوضات لإبعاد شبح الحرب ووقف الهدم ووفاة الأبرياء. وتابع: إن أوطاننا في قلب عناية الله، وعندما نسلم الوطن إلى قلب يسوع يعني نريد دولة تنبض بالحق والعدالة والإنسانية، وعندما نسلم الوطن إلى قلب مريم الطاهر يعني أننا نريد دولة تفتح أمام أبنائها أبواب الرجاء. في طهران استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في وقت ذكر مصدر دبلوماسي رفيع للحدث أن نقوي حمل معه رسالة مهمة من رئيس وزراء بلاده شهباز شريف بشأن موافقة أمريكية على تخفيف العقوبات على إيران. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قوات الأمن مقتل أحد منفذي الهجوم على منطقة كخاف يائير في وسط إسرائيل والقبض على المشتبه به الثاني، وهما عربيان من مدينة الطيبي ويحملان الهوية الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس اجتماعا لتقييم الوضع الأمني بعد عملية إطلاق النار. كان هذا موجزا للأخبار قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,490,000، بنزين 98 أكتان 1,507,000، مازوت 1,106,000، غاز 1,329,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الحر مع برنامج عالبال من إلكن. أمنيتنا هي هي إن شاء الله معنا تقضوا أوقات حلوة، عم تشربوا قهوة من إلكن صحتين، رايحين شي مطرح من إلكن توصلوا بالسلامة.

أكتر لون عيون غنوا له الشعراء بكافة الأغنيات أكتر من العيون الخضر والزرق والعسلية هو اللون الأسود. كلهم غنوا، أكتريتهم غنوا

مرحله من العمر منحب قصص منحب ناس، بس نكبر شوي ويصير في عنا عمر النضوج نصير نسال حالنا يا عمي كيف حبيناه هالقد واخذ لنا عقلنا بهالشكل لكل مرحله نوع من الحب.

مرات ما بدك مثل ما بيقولوا لك هيك بالأمثال قلوب الصفحة نقطع السطر، لا خلص مرات لازم تخزق الصفحة من أساس.

كتير إنك تحب مدينة بأكملها مثل ما هي كرمال شخص واحد، لأنه بهالمطرح تعرفت على هالشخص وحبيته وترك بقلبك

0: بدي أشكر كل اللي رفقونا اليوم اليوم الأحد ببرنامج على البال. بدي أقول وأتمنى إنه رفقتنا تكون خفيفة على قلبكم ومعنا تكونوا قضيتوا أوقات كتير حلوة. إلى اللقاء الأحد اللي جاي، ودايما مجموعة من الأغاني بتسليكم وبتفرفح لكم قلبكم على البال.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حبيب.

0: دايما حدي.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدج جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.

تحية طيبة، إنها الثانية إلا الربع في لبنان الحر. إليكم جولة الظاهرة. لبنان في عين العاصفة، فك الارتباط بإيران ومواجهة ضغوط إسرائيل. تصعيد إسرائيلي متجدد، تلميح إلى ضرب الضاحية، انذار سور وسقوط النبطية زلزال سيطيح بحزب الله. بورجيا يتفقد الحارة المسيحية في سور، الفاتيكان إلى جانبكم. الراعي نرجو أن تثمر المفاوضات استقرارا. جعجع إعادة تشغيل مطار الإليعات مؤشر إلى استعادة الدولة لقرارها الحر.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تفاصيل نشرة الظاهرة مع جورج الهاني ورولان خاطر. يشهد لبنان نقطة تحول استراتيجية تتمثل في سعي الرئاسة لإنهاء الحقبة السابقة وتحرير لبنان من السطوة الإيرانية، خصوصا بعد التدخل الإيراني الفاضح الرافض لاتفاق وقف النار الأخير، والذي اعتبره الرئيس جوزيف عون بأنه الفرصة الأخيرة، فيما تبدي إيران توجسا من خسارة غطائها الرسمي وأهم معاقلها على المتوسط. هذا التطور يشي بسقوط المعادلة القديمة، لكنه يضع لبنان في عين العاصفة داخليا مع حزب الله وخارجيا مع إسرائيل، علما أن الإعلام الإسرائيلي يسرب أجواء إيجابية بشأن التفاهم مع لبنان.
1: إذن وفي وقت بدأت المواجهة تتصاعد في لبنان بشكل عمودي بين مشروع الدولة ومشروع محور الممانعة، نقلت صحيفة إسرائيل هايوم عن مصدر دبلوماسي قوله إن التوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان أصبح قريبا. أضافت الصحيفة: القيادة اللبنانية تجاوزت نقطة اللا عودة وهي متمسكة بالتوصل إلى اتفاق، وتدرك أن إعادة بناء الدولة يتم بإنهاء تأثير حزب الله.
0: وفيما بات معلوما أن لبنان يعتبر أحد الأوراق العالقة بين إيران وأمريكا، وسط تمسك الجانب الإيراني بورقة لبنان، وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى إسلام أباد لبحث الجهود الدبلوماسية المبذولة لترتيب الأوضاع بين لبنان وإسرائيل بحسب المعلومات الواردة من العاصمة الباكستانية.
1: أما التصعيد الجديد في المواقف الإسرائيلية فيتمثل بما لمح إليه وزير المالية الإسرائيلية بتسلائيل سموتريتش بضرب الضاحية، كاتبا عبر حسابه على منصة إكس كلمة واحدة: الضاحية.
0: هذا وكان أفيد صباحا بأن صافرات الإنذار دوت في المطل شمال إسرائيل بعد رصد مسيرات من لبنان، وفي رموت نفتلي ويفتح في الجليل الأعلى بعد رصد صواريخ. وفي تصريح سابق توجه سموتريتش إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: الردع يكون بإسقاط 10 مباني في الضاحية مقابل كل طائرة مسيرة، و100 مقابل كل واحدة تؤذي أحد جنودنا.
1: أما ميدانيا فقد نشر موقع ولا الإسرائيلي تقريرا نقلا عن ضباط في الجيش الإسرائيلي أن قائد القيادة الشمالية اللواء رافي ميلو يضغط لتدمير البنية التحتية لحزب الله في النبطي جنوب لبنان. وذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل عملية برية على مشارف مدينة النبطي، بل واستخدم أنواعا مختلفة من الروبوتات لتحديد مواقع العبوات الناسفة وكشف خلايا حزب الله في المنطقة.
0: وبحسب الموقع أن سقوط النبطية سيتحول إلى زلزال حتى مع حصول بيروت على حصانة أمريكية من الهجمات الإسرائيلية في الخلفية.
1: وقال ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي أن النبطية تعد مركزا ركز فيه حزب الله موارد ضخمة، كما أنها نقطة عبور رئيسية لخطوط إمداد لوجستية هامة للحزب تتيح له الوصول إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وأي غارة على النبطية ستؤثر عسكريا على المنطقة بأكملها بين الليطاني والزهراني.
0: وفي وقت أفادت معلومات بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية برية جديدة في محاولة للوصول إلى احتلال تلال علي الطاهر، كشفت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي عثر على مخبأ سري داخل قلعة تشقيف ويقول أنه تابع لحزب الله.
1: واليوم تواصلت الغارات على كفر رومان وميفادون وكفر تبنيت في النبطية، كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدتي زفتة والدوير، وأفيد عن مقتل 3 وإصابة آخر بغارة إسرائيلية على بلدتي عبة.
0: وفي قضاء صور استهدفت الغارات مجد الزون وصريفة والشبية، وتعرضت بلدة برج قلواي لقصف مدفعي متقطع.
1: ووجه الجيش الإسرائيلي منذ قليل انذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بالمدينة.
0: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إصابة 4 من جنود الاحتياط بجروح متوسطة جراء ضربة شنتها مسيرة متفجرة في جنوب لبنان.
1: ويسجل تحليق مسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض.
0: واليوم تفقد سفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا حارة صور القديمة المسيحية لطمأنة أهالي الحارة، يرافقه مطران صور للروم الملكيين الكاثوليك جورج اسكندر ورئيس بلدية صور حسن دبوك ورئيس أركان اليونيفيل ممثل فرنسا في لبنان اللواء بول سانزي وضباط من القوة الفرنسية، حيث التقى الأهالي واستمع لمعاناتهم بعد الإنذار الإسرائيلي، وتحدث بورجي أمام أهالي الحارة مطمئنا ناقلا بركة وصلاة قداسة البابا لاوون ووقوف الفاتيكان إلى جانبهم.
1: في إسرائيل عمد مسلحون على تنفيذ هجوم وإطلاق نار في 4 مواقع في كوخاف يائير، أدى بحسب المعلومات الأولية إلى سقوط قتيل وإصابة نحو 7 أشخاص آخرين.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، كيلو بيفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.

0: الراعي يدعو الأمم المتحدة لإعلان لبنان دولة حيادية بمفهومها الإيجابي الناشط. عبد متى.
1: أمل البطريرك الماروني الكاردينال مبشرة بطرس راعي أن تنجح المفاوضات والاتصالات الجارية على أكثر من مستوى في فتح أبواب الحلول وأبعاد شبح الحرب والتصعيد والمواجهات والهدم والنزوح وسقوط الأبرياء، مؤكدا أن الشعوب سئمت الحرب ولغت القوة والهيمنة، فالحرب لا تصنع سلاما ولا تبني أوطانا. وتمنى في قداس تكريس لبنان والشرق الأوسط والانتشار لقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر أن تثمر المفاوضات الجارية نتائج ملموسة ستقود إلى الاستقرار، فتتغلب لغة الحكمة على لغة التصعيد.
2: فعندما نسلم الوطن لقلب يسوع الأقدس فإننا نعلن أننا نريد دولة تنبض بالحق والعدالة والرحمة والكرامة الإنسانية. وعندما نسلم الوطن لقلب مريم الطاهر فإننا نعلن أننا نريد دولة تحمي أبنائها وتداوي جراحهم وتحتضن ضعفهم وتفتح أمامهم أبواب الرجاء. وعندما نسلم الشرق الأوسط وبلدان الانتشار لهذين القلبين فإننا نصلي من أجل شعوب تتوق إلى الاستقرار، ومن أجل أجيال تبحث عن مستقبل آمن، ومن أجل إنسان يتطلع إلى حياة يسودها السلام والكرامة والاحترام المتبادل.
1: البطريرك الراعي عز قيادة الجيش وأهالي الإليعة لسقوط الدماء البريئة من أبنائهم. من بازيليك سيدة لبنان في حريصة، كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
3: توجه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن إلى رئيس الجمهورية قائلا: نحن نقول لك إن الشيخ نعيم قاسم هو قائد حزب الله، وهناك 15 نائبا يمثلونه في البرلمان.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن أطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رنا معوض في الإليعات يحمل أبعادا سيادية وأنمائية وخدماتية بالغة الأهمية، فهو يشكل مؤشرا إلى التحول الذي بدأت تشهده البلاد مع استعادة الدولة الفعلية لدورها الطبيعي وقرارها الحر وانتقالها من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز.
3: أضاف جعجع: تكتسب هذه الخطوة أهمية إنمائية استثنائية بالنسبة إلى منطقة الشمال وعكار تحديدا، لما ستوفره من فرص استثمارية واقتصادية ووظيفية، وما ستؤدي إليه من تنشيط للحركة التجارية والسياحية وتعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق اللبنانية. وسيساهم تشغيل المطار بحسب جعجع في تسهيل حياة المواطنين من خلال توفير بديل إضافي للنقل الجوي وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحرير الدولي.
0: وكان استقبل جعجع في معراب الفائزة بمقعد مستشارة الفرنسيين في الخارج عن لبنان وسوريا ناديا الأزدشاية.
3: ريفي يعلن إعداد اقتراح قانون لمعالجة أزمة السجون. الوضع لم يعد قابلا للاستمرار والعفو ضرورة وطنية. محسن السقال.
4: أكد النائب اللواء أشرف ريفي أن رئيس الجمهورية هو المرجعية الدستورية الشرعية المخولة إدارة الملفات الوطنية الحساسة والتفاوض بشأنها، مشيدا بموقفه الأخير الذي اعتبره موقفا وطنيا مسؤولا، منتقدا ما وصفه بمحاولات بعض الأطراف فرض إرادتها على الدولة اللبنانية. واعتبر ريفي أن زمن الوصاية على القرار الوطني قد ولى، وأن المؤسسات الدستورية وحدها تملك حق اتخاذ القرارات. ريفي وخلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في طرابلس أعلن خلاله العمل على إعداد اقتراح قانون لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون اللبنانية، مؤكدا أن الواقع القائم بات يشكل خطرا وطنيا وأمنيا يستوجب تحركا عاجلا.
5: حبيبي أنت عميل إيراني صغير، وأنت اليوم حقيقة توهمت أنك أنت فيك تحكمني. اليوم هذا الزمن تغير، كل شيء ما بيبقى على حاله لرب سبحانه وتعالى. أنت لك مصلحة بحل هالمشكل بأسرع ما يمكن، ونحن جاهزين لنبحث. وأنا برجع بقول لك تماما، أنا عم طالبك بدي العدالة وخاصة لدم الشهداء وخاصة لدم شهداء الجيش اللبناني، وبدي رفع المظلومية عن المظلومين تماما الحقيقة، سواء كانوا مظلومين مني ولا كانوا منك. بس تعرف انت كنت بالدولة العميقة، انا ما كنت بالدولة العميقة، المظلومين هن مني مش منك انت، ما بدي اخر شيء يعني. حتى المرتكب عندك كنت تطلعوا ما بدي اخر شيء حقيقة. ونحن كان اذا بدكم يتفبرك الملفات لشبابنا لحتى يزج فيهم بالسجون ويحملوا المسؤوليات. حبيت اعمل هالمداخل لاقول يجب هناك ضرورة قصوى لتحريك هذا الملف لإنقاذ لبنان بشكل أساسي ولإقامة العدالة، وخاصة العدالة لدم الشهداء وشهداء الجيش اللبناني ولرفع المظلومية عن أولادنا اللي بكل أسف أغلب المظلومين هم أولادنا.
4: محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية.
6: RLL Weather Report.

0: طقس ربيعي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات خلال الأيام المقبلة.
1: ختام نشرة الظهيرة تذكير بالعناوين. لبنان في عين العاصفة، فك الارتباط بإيران ومواجهة ضغوط إسرائيل. تصعيد إسرائيلي متجدد، تلميح لضرب الضاحية، انذار سور وسقوط النبطية، زلزال سيطيح بحزب الله. بورجيا يتفقد الحارة المسيحية في سور، الفاتيكان إلى جانبكم. الراعي نرجو أن تثمر المفاوضات استقرارا. جعجع إعادة تشغيل مطار للإيعات مؤشر إلى استعادة الدولة لقرارها الحر. جولة الظهيرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلاني، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلماته ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.

تحية طيبة أنها الثالثة لربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار. تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية على النبطية وسط إطلاق عملية برية تهدف إلى الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر. وتعتبر النبطية عقدة وصل جغرافية بين الأقضية والمناطق من قضاء الزهراني وصولا لحصبية والبقاع الغربي، كما تشكل ثقلا تجاريا وحياتيا مهما لأهالي الجنوب ومعقلا لحزب الله. وهذا ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات الأحياء المحيطة بالمدينة، وتوجه تحديدا إلى المتواجدين في مدينة صور ومخيمات البص وزقوق المفدي. هذا وسجلت غارات إسرائيلية بعد الظهر على بلدات الزرارية في قضاء الزهراني ووادير الزهراني وحبوش قضاء النبطية، فيما استهدفت مسيرتان بلدة جوية ومدينة النبطية بالتزامن مع تحليق مسيرات كثيفة فوق كرة منطقة صور ومجرى نهر الليطاني. الاستهداف الإسرائيلي طال أيضا صحمر في البقاع الغربي ومشغرة والميرية. إلى ذلك، وبعد إطلاق الصواريخ صباح اليوم، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بالقول سنتصرف وفقا لذلك. وأضاف نتنياهو لن نسمح لحزب الله باستهداف أراضينا وتجمعاتنا وسنتصرف وفقا لذلك. أكدت بلدية مغدوشي في بيان تمسكها بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وحرصها على حفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي عطفا على المستجدات الأمنية والتحذيرات الواردة، ونظرا لتجاوز أعداد النازحين الوافدين القدرة الاستيعابية للبلدة. قررت البلدية عدم استقبال أي نازحين جدد في المدارس أو المنازل حتى إشعار آخر، ودعت البلدية النازحين المقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البلدية والسلطات المختصة وعدم استقبال أي وافدين جدد أو زوار من خارج البلدة. موجز الأخبار انتهى، نشكر لكم حسن المتابعة.

سألتون عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

مستمعي إذاعة لبنان الحر، موعدنا بيتجدد مع توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن. رح نكتشف سوا شو حمل هالأسبوع من تغييرات ومفاجآت على الليحة، ونبلش العدد التنازلي من المرتبة 20 مع أغنية في القلب لعزيز عبدالله.

0: هذا الحلم نقل مباشر. غارات إسرائيلية منذ قليل على ضاحية بيروت الجنوبية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي يهاجم بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية. كذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ياسرائيل كاتس أنهما أمرا بشن غارات على مقار لحزب الله في ضاحية بيروت. تفاصيل إضافية لاحقا.
1: نقل مباشر من لبنان الحر.

العد التنازلي مستمر ووصلنا للتوب 5 المراكز اللي كل فنان بيتمنى يكون فيها. قدرت أغنية عايش لعيونك للشامي ولين الحايك أنه تقتحم هيدا الليحة بعد كم يوم على صدورها وتحصد المركز الخامس.

الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. أغار الطيران الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية وتحديدا على شقتين في منطقة تحويطة الغدير وسط معلومات عن إصابات. على الأثر سجلت حركة نزوح كثيفة من الضاحية وسط سماع إطلاق رصاص. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أعلنا أنهما أمرا بشن غارات على غرفة عمليات ومركز قيادي لحزب الله في ضاحية بيروت. وبحسب إسرائيل جاء استهداف الضاحية بعد إطلاق حزب الله صاروخين باتجاه بلدات إسرائيلية صباح اليوم. جنوبا يتواصل تركيز العمليات الإسرائيلية على النبطية ومحيطها بهدف الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر، وفي المسجدات سجلت غارات على كفر تبنيت، إنميرية وجرجوع. في هذا السياق لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العثور على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض خلال العمليات في جنوب لبنان، وقال نتنياهو إن تل أبيب لن تسمح للحزب بإطلاق النار على أراضيها أو على بلدات الشمال. أضاف: نوجه ضربات قوية للحزب وهو في حال فرار، والجيش الإسرائيلي قضى على 350 عنصرا منه خلال أسبوع. بعد المناشدات التي تطالب بإعفاء الطلاب من الامتحانات الرسمية للثانوية العامة، توجهت وزيرة التربية ريما كرامي برسالة إلى الطلاب أكدت فيها متابعة الأوضاع الأمنية بشكل يومي، وأنها لن تتردد باتخاذ قرارات إضافية استثنائية في الوقت المناسب إذا حصلت ظروف قاهرة. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: لبنان الحر.
1: نعرف انه بين الدول في حدود، ما هيك؟ طيب منعرف انه في حدود بعضها غريب شوي؟ فينا نبلش ونقول الحدود بين الفاتيكان وروما هي الاكثر غرابة، لانه فعليا ما في حدود فاصلة بيناتهم بالمعنى المتعارف عليه عالميا، يعني ما في اشارات واضحة على انه غادرنا روما وفتنا على الفاتيكان. وكمان القصة زيتها بالنسبة لاليزوتو وجنوب افريقيا، لانه هنيك جنوب افريقيا كمان كأنها محاوطة دولة ليزوتو الصغيرة. وإذا بدنا نحكي كمان حدود منقول بورتغال وإسبانيا، لأنه كمان حدودهم كتير غريبة. وبين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كمان في منطقة حدودية عازلة منزوعة السلاح، بس هي واحدة من أخطر الحدود الدولية بالعالم، لأنه التوتر بيضل قائم هناك. وفينا كمان نحكي عن النيبال والصين، لأنه بيناتهم في حدود هي الأعلى بالعالم، لأنه بجبال الهيمالايا موطن قمة إيفرست الشهيرة عالمياً. وأكيد بعد في غيرها من الحدود الكتير غريبة.

0: دايما حدي.
1: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: بنزين 95 أوكتان 2,490,000، البنزين 98 أوكتان 2,507,000، المازوت 2,106,000، والغاز 1,329,000.
1: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
5: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي.

0: هلو ايفريوان، مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ريميكس. معكم من وراء الميكروفون ريم حرب شويح، وعلى الاخراج الاذاعي فريدي سيبا. هاي فريدي. بهالأربعين دقيقة رح نعمل ريميكس ببرنامج منخلط فيه أخبار الأسبوع، ترندات السوشيال ميديا، الفن، المجتمع، التكنولوجيا ودراسات جديدة. طبعا بالآخر في نصيحة. تبطوا الموجة على 102.5 FM and let's mix with Ream. منبلش حلقتنا لليوم بأول فقرة، شو صار هالأسبوع؟ أكيد في أحداث كتير شغلت الناس خلال الأيام الماضية، بس اليوم ما رح نحكي عن الأخبار السياسية، إنما الاجتماعية، القصص الإنسانية، مبادرات شبابية يمكن، أو أحداث تركت أثرها على الرأي العام. أكيد في كتير مواضيع استوقفت اللبنانيين والعالم، وتنعرف أكثر عنا شو كانوا أبرز العناوين. بتنضم لنا زميلتنا من قسم الأخبار بالأم تي في بيرنا نعم جديد لتخدنا بجولة سريعة على أهم أحداث الأسبوع. هاي بيرنا.
1: هاي ريم،
0: يعطيك ألف عافية. أسبوع كان حافل من الأخبار. صحيح. ما رح نحكي سياسة، بس خبرينا شو في عندك جديد ضج هالجمعة.
1: يعطيك العافية ريم، مزبوط هيدا أسبوع كان حافل بالمواضيع. هلا ترتبط شوي بالسياسة، بس نحن ما رح نحكي سياسة، بس كله مرتبط ببعضه. كان كتير لافت هيدا الأسبوع نحكي شوي عن حركة الوافدين على المطار، هالحركة اللي تراجعت نسبيا. شفنا حركة ما كان في يقول انها منيحة، شوي خجولة كانت بفترة الأعياد، ولكن حركت شوي، رجع حسينا في ناس عم تنزل على لبنان مغتربين. هذه الحركة رجعت تراجعت بالأيام الأخيرة، هذا الأسبوع عم نحكي تحديدا، بانتظار نشوف إذا رح ترجع تتغير كل ما قربنا أكثر من الصيفية، لنشوف المغتربين اللبنانيين إذا حينزلوا، إذا رح يكون عنا سواح. هذا موضوع كتير مهم ومرتبط ارتباط مباشر ريم بحركة السياحة كمان. حركة السياحة اللي فيه يقول بعدها شوي خجولة على مطلع الصيف، لأنه بتتأثر كمان بعدد الوافدين. صحيح، يعني عم بتكون الحركة إذا بدك داخلية بالمنتجعات عم نحكي السياحية،
0: مع أنه بيرنا إذا بتتصلي هلأ على حيال منتجع بيقلك فولي بوكت، وهو فولي بوكت من اللبنانيين، يعني اسم الله على اللبنانيين.
1: صحيح ريم، ما تنسى شوي القرارات اللي اتخذت آخر شيء، وقف إطلاق النار، ريح اللبنانيين، رجعوا يظهروا، يعني رجعنا نشوف أماكن السهر عم بتعجبي، بس اللبنانيين ما عم نحكي ولا سواح ولا مغتربين للأسف. صحيح. عم نحكي الحركة الداخلية، إيه رجعت العالم تنفست، رجعت ترتاد المطاعم، المنتجعات السياحية، بس مش حركة اغترابية فيي أقول. هيدا كمان بعدنا عم نعول نرجع نشوف الحركة شوي عم ترتفع، لأنه برغم الأوضاع الصعبة ورغم الوضع أنه ما كتير تحسن يمكن، والعالم بعدها شوي خيفين ترجع تدهور الأمور مع رفض مبارحة حزب الله المبادرة، ولكن في بعض المغتربين نازلين على لبنان رغم كل الأوضاع، ما أنه عددهم مثل ما نحن معودين بالسنوات الماضية. هذا الموضوع كمان كنا عم نتابعه. صحيح، رح نكفي نتابعه بالأسابيع المقبلة. وما ننسى ريم أنه في بعض أماكن السهر تأثرت كتير بالمخيمات، مخيمات اللاجئين الموجودين تحديدا بوسط بيروت، فهنا التغى كتير أعراس واحتفالات كنا عم نحكي فيها هذا الأسبوع، في عدد كبير تأثروا. وما ننسى أنه هذا بيأثر كمان على العمال، اليد العاملة اللي عم تشتغل بهيدي الأماكن اللي بتعتاش من هيدي الأماكن، هودي كمان تأثروا بهيدا الموضوع. رح كفي معك بعيدا عن السياحة، نحن تحديدا كام تي في كان عنا خبر كتير قليم هيدا الأسبوع، كان في خبر وفاة زميلتنا باميلا فنون اللي غادرتنا. صح. من بعد صراع طويل مع المرض.
0: تحية يوم باميلا، فعلا يعني كان إلي الشرف خليني أقول تعرفت عليها لمدة 3 سنين بام تي في لايف. باميلا إنسانة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى.
1: صحيح، اليوم يمكن باميلا غابت ضحكتها عن الشاشة وما عادت تطلع على المشاهدين بضحكتها بطاقتها الإيجابية، ولكن هي أكيد باقية بقلوبنا ومكانتها خاصة.
0: صح، عنا باميلا كانت تعطينا أمل وطاقة إيجابية برغم كل الألم يلي كانت عم بتعيش، وما حدا كان يعرف أنه
1: والوجع.
0: هي صح كانت. صحيح. تطلع على الهواء بحتى ببروك بضحكة، وهي كانت. صحيح. تكون مخلصة علاج أو تخلص حلقتها وتروح تركب أكسجين، كل هيدا مع ضحكة ما بتفرقها. رح نسمع سوا مقتطف صغير من مقابلة عملتها أنا وياها على الهواء ضمن فقرة في أمل، هيك بركة مساج تركته للعالم.
2: وإذا الله بيمكن يعطيني هالقد عمر هالقد وقت، خلينا على القليل يكون عم بستفيد. اليوم ما حدا بيعرف شو ناطره، يمكن واحد يظهر بالسيارة لا سمح الله يعمل حادث ويموت. اليوم مش بس هذا المرض حياخدك، حيلا شيء يمكن ياخدك. فاستمتعوا بحياتكم، حبوا بعضكم، امنوا، صلوا، كونوا قوايا، وكل شيء بنقدر نتغلب عليه، كل شيء ما له عازه بالحياه. أيوة. عن جد هي مشوار وبدنا نقطعه. كلنا رح نروح،
3: بتلوعوا وبنزولوا، مهم نضلنا على ثبتين.
2: كلنا رح نروح يا ريم، مهم نقدر نكون من اشخاص شو بيقولوا تحطي بصمه حلوه بحياتك، تكوني محبه، تكوني لويل، وتكوني وين ما تكوني موجوده عن جد هيك تسبريد بوزيتيفيتي حواليك، وهيك تحطي بصمه حلوه العالم تتذكرك بشيء حلو. الخناقات والحكي والمشاكل كلهم هول ما لهم عازه.
1: ريمو هيدا المقتطف كنا عم شوفه كمان على شاشات الام تي في كل هيدا الاسبوع، والف تحيه لروحها لباميلا. بتابع بايضا المواضيع اللي كانت مهمه هذا الاسبوع، ويمكن من الاهم اليوم عم نحكي عنه هو الامتحانات الرسميه، شهاده التيرمينال، وهل كيباش اذا بدك بين مجلس النواب وبين وزاره التربيه. يعني عم نشوف اصوات تحديدا من لجنه التربيه اللي بتقول انه لازم الغاء هذه الشهاده، لانه الطلاب بتعرفي عم يقطعوا بظروف كتير صعبه نفسيه انسانيه، منهم محضرين مثل ما لازم لهذه الامتحانات الرسميه، مقابل اصرار من وزاره التربيه. بعد فعلا ما عم نقدر نفهم خلفيات هيدا الاصرار على اجراء الامتحانات. هذا الموضوع كمان بعدنا عم نتابعه، ان شاء الله يبين اي شيء جديد بالاسابيع.
0: بعد عم تقول الوزيره انه بعد في وقت، بعد في شهر.
1: صحيح، بالنسبه لنا بعد في وقت. صحيح صحيح، وبننسى انه هذا عامل الوقت هو عامل ضغط نفسي اكبر على الطلاب. فهذا الموضوع رح نتابعه، وكمان هذا الموضوع تزامن مع استشهاد الطبيب جيمس اللي بيرتبط ارتباط مباشر بموضوع الامتحانات يلي بنته كانت رايحه تتقدم فحص بالجامعة. فهذا الموضوع لا بخلينا شوي نرجع نعيد النظر، يعني ولا الظروف الإنسانية بتسمح، ولا الظروف الأمنية بتسمح، ولا الظروف يمكن اللوجستية بتسمح لإجراء الانتخابات، على أمل أنه الوزيرة تبدل رأيها بالأسبوع المقبل، ورح يكون كمان هذا الموضوع أساسي عنا. بتابع معك ريم كمان في موضوع أساسي، نحن ختمنا الشهر المريمي في يقول نهاية الأسبوع الماضي أول هيدا الأسبوع. كمان هيدا كنا عم نتابعه كمحطة أم تي في بنشراتنا، بالإضافة للمواقع الأثرية اللي تعرضت للقصف والدمار. هيدا كان موضوع خاص أيضا تبعناه طيلة الفترة، لأنه كل القصف اللي تعرضنا له بحربي الأسناد 2023-24 و26 تعرضت عدد كبير من البلدات الجنوبية والبقاعية لقصف لمواقع أثرية تراثية، وهذا كنز لبنان وهذا غنى لبنان، رغم أنه هذه المواقع أدرجت على لائحة التراث، لائحة اليونسكو لحمايتها من أي تعرض. شفنا عدد منها كبير تأذى بشكل كبير، فصلناهم أيضا بنشراتنا يوم السبت.
0: برنا أخبارك كلها سلبية، ما عندك خبر حلو
1: للأسف؟ يعني شوف دخل بكريم، بركي بتحكينا أسبوع المقبل
0: بركي نكون بيس جهنم
1: حركة الوافدي. طب للأسف عايشين بوضع، يعني نحن عم نخلق الطاقة الإيجابية ومنضل نبتسم ونضحك، وكل يوم منطلع على المشاهدين وأنتوا على المستمعين بطاقة حلوة، ولكن للأسف أخبارنا ما عم تقدر تواكبنا. إن شاء الله أسبوع
0: الجاي إحنا بدنا نخلق الفرق، وبدنا هيك بريمة نخبر الناس قصص حلوة. هلأ اليوم صحيح. نهار أحد، العالم على أنا بالعزاء، يمكن جاي من البحر من الجبل، بدنا نقول لهم بالرغم من كل شيء لبنان عايش بحب الحياة، وأنتوا الخبر الحلو.
1: صحيح، إن الخبر حلو، وما ننسى نحن خبرنا أنه بعضهم عم يرتادوا المطاعم والحركة، وفيك تيجي على منطقة البترون وجبال وجون اللي كمان عم ترجع هول المناطق، فيكم انتم تنبسطوا فيهم تتسلوا وتشوفوا شوي بعدها بقلب.
0: هيدا التنوع، هيدا الريمكس بلبنان، يعني هيدا الحياة المزدوجة
1: ما بدنا نعيش بلاه.
0: 100%. يعطيك ألف عافية بارنا، نعم جديد لكل الأخبار. يعني للأسف كانوا أخبارك مش عم إن شاء الله الأسابيع اللي جاية تكون خبر حلو، بس انبسطنا سمعنا صوتك، ويعطيك ألف عافية.
1: مرسي، ويعطيكم ألف عافية ريم، وتحية لكل مستمعين لبنان الحر.
0: من نشرات الأخبار للأونلاين، شو كان ترند هالأسبوع وشو الخبر يلي أخذ أكبر ضجة أونلاين؟ السوشيال ميديا كانت مولعة هالأسبوع بصور أول الإربانات، خصوصي أنه الكنيسة المارونية بلبنان بتحتفل بهالمناسبة خلال شهر أيار، أي شهر العذراء. بين فرحة الأولاد وصور التذكارية المباركات والفيديوهات المؤثرة، طلع خبر هز اللبنانيين وأثار نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر بيتعلق باجتماع سينودوس أساقفة الكنيسة المارونية برئاسة غبطة البطريرك الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي، ويلي عم بيناقش مجموعة من الملفات الرعوية والكنسية والوطنية. من بين هالمواضيع يلي تم تداولها اعلاميا هو اقتراح يتعلق بإلغاء الاحتفال التقليدي بالمناولة الأولى بالشكل المعتمد حاليا، واعتماد ما تتبعه بعض الكنائس الشرقية بحيث ينال الطفل سر الإفخارستية مباشرة بعد المعمودية والميرون خلال طفولته المبكرة. هالخبر خلق موجة كتير كبيرة من التعليقات بين مؤيد ومعارض، وضجت الدنيا وقامت وما قعدت. أما الخبر الثاني يلي أخذ ضجة كتير كبيرة كمان هالأسبوع هو أنه لبنان من بين الدول الأعلى عالميا بتأخر سن الزواج. وصل متوسط عمر الزواج الأول بلبنان إلى مستويات غير مسبوقة، ما يضع البلاد بصدارة دول المنطقة من حيث تأخر سن الزواج، ويجعل اتجاهات الديمقراطية أقرب إلى تلك السائدة بدول أوروبا الغربية. يعني تبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وظروف الاقتصادية الصعبة بهالبلد، زيادة سنوات الدراسة والتعليم، ويمكن كمان توجه الناس إلى التركيز على بناء المسار المهني والاستقرار المالي قبل الزواج. كل هالأسباب عم تدفع الشباب والصبايا إلى التأخر بسن الزواج. شو رأيك يا فريدي؟ أنت عريس الموسم ورايح نحو الزواج، بس في أشخاص وعيين أكتر بعدهم قرروا يتأخروا. عنا خبر فني كمان ضج هالأسبوع السوشيال ميديا، وهو ظهور الفنان وائل كفوري بملامح مختلفة ونحافة لافتة أثارت قلق جمهوره وفتحت باب التكهنات حول وضعه الصحي. لكن مصادر مقربة من الفنان وائل كفوري نفت كل الشائعات وأكدت أنه خسارة الوزن ناتجة عن دايت غذائي وممارسة الرياضة بشكل منتظم. يعني كل المتابعين تداولوا فيديوز لوائل كفوري وهيك صاروا يقولوا أنه كتير ضعفان، نص خاف عليه خاف على صحته، نص صار يقول إبر منجارو إبر سكري، كله عتل الهم وائل. بالمقابل وائل عم بيواصل نشاطاته الفنية وعم بيحضر لحفلاته المقبلة بشكل جدا طبيعي. أما الخبر الأخير يلي ضاج السوشيال ميديا هالأسبوع فهو خبر رياضي. خطف اللاعب اللبناني الفرنسي الشاب دانيال جاد الأضواء ببطولة رولان غاروس بعدما حقق مفاجأة كبيرة بفوزه على المصنف السابق 21 عالميا وهو بعمر 17 سنة بس.

0: وهلأ جولة على أكثر الصفحات يلي عاملين بومينج أونلاين. مين فيه أونلاين؟ خلينا نبش سوا ونشوف أي فيديوز رايحين فايرل. في صفحة عائلية عم تعمل ضجة كتير كبيرة بالفترة الأخيرة بسبب الفيديوهات اليومية يلي عم تنشرها. السر منه بالإنتاج الضخم أو الأفكار المعقدة، بل بالعفوية يلي عم يظهروا فيها الأولاد الأخوة بهالصفحة، خصوصي أنه في بنت صغيرة صارت نجمة هالصفحة بسبب طريقة أكلها المميزة وحماسها الكبير تجاه أي وجبة. بالمقابل خيال أصغر منها صار بطل بالتعليقات، لأنه بكل فيديو تقريبا بيكون قاعد حدا مرتب وهادي وعم بيأكل بطريقة كتير مرتبة، وملامح وجهه وكلماته بتعكس استغراب أو انزعاج طريف من طريقة أكل أخته. هذا التناقض بين الشخصيتين هو يلي خلى الناس تتعلق بالفيديوهات وبهالطفلين وتشاركهم، تشارك الفيديوز بشكل كتير واسع. هيدا الصفحة مليئة بالمواقف اليومية على طاولة الأكل، لكنها قدرت تجمع ملايين المشاهدات وتثبت مرة جديدة انه المحتوى العفوي والصادق هو الأقرب للناس. لنعرف أكثر عن هالعائلة رح تنضم لنا والدة هالطفلين دايزي ظاهر. هاي دايزي.
1: هاي بونجور.
0: يعطيكم ألف عافية على هالفيديوز المهضومين وهاللحظات الحلوة يلي بتضحكنا وبتخلينا هيك نتشارك شي عفوي خلال نهارنا.
1: حبيبة قلبي تانكي كتير. بدي قلك أول شي بونجور لقليك ولكل اللي عم يسمعوك، وبدي أخبركم أنه أليس وأنس هن نموذج عن أي اثنين موجودين بأي بيت. الاختلاف موجود بكل بيت، وأليس وأنس نموذج عن كل خيين أو اختين ببلش مشاكلهم من بيتهم على سفرتهم، بينتقدوا بعضهم بس بطريقة كتير عفوية. أنا بتركهم ينتقدوا بعضهم لأنه الانتقاد ببلش من قلب البيت، ولازم يتقبلوا بعضهم ويتقبلوا الاختلاف، لأنه المجتمع لقدام في انتقاد وفي اختلاف.
0: 100% حلو. يعني في رسالة كتير كبيرة من وراء هالصفحة المهضومة يلي يمكن ما بنكون عارفين انه والله في ام عميقة هالقد عم بتوصل هالقد مساج ديب وعميق من خلال هالفيديوز. خبرينا اول شيء كيف هيك بلشت انه قررت تنشري لهم هيك فيديوز؟ كيف بلشت الصفحة؟
1: هي أليس وأنس من زمان بيطلعوا على السوشيال ميديا، بس أكتر شيء نحن بنعمل ترندات بطريقة تمثيل، لأنه أنا اكتشفت عند أليس وأنس موهبة أنه بحبوا يمثلوا بطريقة مهضومة. أليس من الأطفال يلي بعزبوا لياكلوا، يعني بتبقى اللقمة بيتمون وبيطولوا لياكلوا وبيطولوا ليخلصوا صحنهم، لأنه الولد بتبلش أول شيء الأم بالطعمية، منبلش نعلم الولد أنه هو صار لازم يتكل على حاله ويحمل المعلقة. كنت واجه هيدي المشكلة كتير مع أليس أنه هي ما تبلع وما تاكل صحنه. وصلت معها لمرحلة أنه أنت كيف ممكن ترتاحي، لأنه أنت هلأ صرت بعمر 6 سنين يلي صار لازم أنت تحملي وتاكلي لحالك. أنا مبقى فيه تعميكي لأنه في عندي خي أصغر منك بحاجة لاهتمامه، لأنا كمان أعلمه كيفية الأتيكات والحياة والأكل وأشياء تانية غير. قالت لي بدي أكل بإيدي. هلأ يمكن هي زتتها للكلمة زت، ما كانت عارفة أبعادها أو شو معناتها عندي. أنا جريتها قلت لها أوكي، إذا أنت بترتاحي تاكلي بإيديك ما بدي منك إلا شغلة واحدة، إلا أنه تصوبني إيديك قبل الأكل بطريقة كتير مزبوطة لأنه أنت بدك تاكلي فيهم. قلت لي أوكي، قلت لها خلاص كلي مثل ما بدك إذا أنت مرتاحة. وأول فترة بس نكون موجودين عن عند العائلة وقدام بيا إذا كنا بمطرح بابليك، إنه كتير يقولوا لي إنه لا كيف عم تاكل هيك، قلون بليز
0: تركوها عريحتها.
1: exactly. طالما هي ما عم تعمل شي عيب، ما عم تعمل شي غلط، والشي اللي عم تعمله ما بيأذي المجتمع، هيدي ريحتها وهيدي شخصيتها. وأنا هيك علمتها لأليس إنه الشي اللي أنت مرتاحة فيه طالما هو منه حرام منه عيب، أمك وبيك رضيانين عليه، ما يهمك مين ما حكي، go for it. إذا أنت يوم من الأيام ضايقك هيدا التعليق غيري، لأنه أنت تضايقتي، بس طالما أنت مرتاحة ومن
0: شو هلأ

0: حلو يعني
1: في نفس الوقت طريقة. خيا
0: بالمقابل خيا إذا حدا خيا
1: خيا كان عنده شهية على كل أنواع الأكل، أعصاب إيديه أقوى من أعصاب إيدين أليس، يقدر يمسك الشوكة والمعلقة ويحب يأكل لحاله وكمل. كانوا سيبريتد عن بعضهم، هو كان أنا طعمي لحاله وهي طعميها لحاله، بس صاروا بعمر يلا خلاص بدنا نقعد سوا على الطاولة ونأكل سوا. هون هو بلش يستغرب طريقة أكله، أنا كيف فرضت عليها أنه هي تأكل لحاله.
0: طب هلا خبرينا عن الفيديوز اللي بتنزلون، بتكونوا انتم مقررين ومحضرين او بس بتضوي الكاميرا وتترك القصص على عفويتها؟
1: ليكي امرار بقلن بسألن عطول، بسألن عطول لانه هيدا القرار شي بيرجع لهم لقلن، لانه انا ما بدي افرض عليهم هيدا الشي، هيدي حياتهم وهن بنقوا اذا بدهن او لا. في امرار كتير بقولنا لا لا لا ما تصورينه، انا بقرر ياكل لحاله او أليس بتقرر تاكل لحاله كمان ما عندي مشكله. وامرار بيقولوا مثلا بتقلي أليس ماما صوريني لانه اكيد انا صح ينكرزوا موضوع كيف انا عم باكل هيدي الطبخه. وامرار هو بيقلي ماما ضوي الكاميرا شوفي شو بدي اعمل اليوم بأليس. وامرار عن جد
0: اوف كاميرا برات الكاميرا كثير بيتخانقوا كمان.
1: ايه العالم يلي بتشوفنا بمحلات الببليك بالمول او بالمطعم او بالسوبر ماركت حوالين البيت بيشوفوا قديش أليس وأنس بينتقدوا بعض وبعلقوا على بعض وقديش هني اوبوزيت، يعني هني هيك عن جد اوبوزيت. وانا يعني ماني
0: صفحتك اليوم عليها 1,200,000 متابع، والفيديوز اقل فيديو بياخد 1,000,000+ فيوز، يعني هالقد الفيديوز عم بيروحوا فايرل لانه الاولاد هالقد طبيعيه ومهضومين وبيمثلوا يمكن مزبوط. حتى الاشخاص الكبار بيشوفوا حالهم يمكن بأليس او بأنس لانه حدا هيك كاركتره وحدا هيك كاركتره.
1: في كتير بوقفونا بقولوا لا لأليس انه نحن مثلك هيك، وهن بنات وكلاس وما بتتخيل اني ما قلت اللي مثلا انا هيك باكل الكوسه بايدي خليكي هيك. في ناس بيقولوا له لا أنا برافو عليك انت هيك مرتب وكلاس وعلى الاتيكيت.
0: اي اكثر فيديو اخذ ضجه عند الناس؟
1: تعال فروج.
0: لانه اللبناني بحب الفروج والثوم وهي يعني مسرتها في احلى طريقه
1: 100%. انه استقيني لاحق، هو كان انتقاده انه كلي بايديك بس لما بدك تعملي شيرينج من البلاتر الاساسي شيلي بالشوكه. وهو فكرة انه هي بتاكل توم بطريقة مرعبة ونحن بالبيت يعني ما بناكل توم، انه يعني حتى بيون يعني كتير اتيكيت بالاكل، وانا وعائلة بيون وعائلتي هي كانت يعني مثل هيك غريبة الأطوار بيناتنا
0: خلص سبيسيال. وهي اللي بيشوف موديلها هيك ناعمة وصغيرة وما بتقولي يعني رح تاكل هالأكلات وبهالطريقة.
1: بس على فكرة أليس كتير مرتبة وكتير نظيفة وكتير منظمة، يعني غرادة يعني هي أصدي بالترتيب وبالألوان
0: بس بالأكل خلص سبحان الله في أحلى من الأكل.
1: أنس لا لكي أنس ما بينكش، بس أنه ما عنده هالأصدي بالترتيب والنظافة وهالقصص، بس أنه بيأكل بالأتيكيت
0: بالترتيب.
1: أيوة exactly.
0: يعني ما في أهضم منهم وما في أحلى من أنه هيك صفحة أول شيء عم بتضحكنا وتاني شيء عم بتوصل مساج أنه إيه الاختلاف موجود بقلب البيت.
1: أنا بعد ولا مرة طلعت وحكيت أنه في رسالة من وراء هذا الموضوع، رسالة البولينج بتبلش من البيت والولاد لازم يبلشوا يتقبلوها بطريقة إيجابية مش سلبية لما تأثر علينا لبعدين.
0: صح.
1: ينطنش ونكمل عادة، يام نترك المحل اللي نحن فيه ومنفل، مهم ما شي يضايقنا وما يزعجنا
0: 100%.
1: ونحكي أهم شي نحكي.
0: صح حلو أنه عم بتوصل مساجات من خلال من خلال هالصفحة المهضومة. الله خليلك ياهن وهيك تضلكم عم بتعطونا أجواء إيجابية من خلال هالفيديوز المهضومين. سلميل عليهم كتير أكيد، تحية من كل المستمعين لأليس وأنس اللي عم بيضحكونا بهيدي الفترة.
1: أكيد.
0: وتحية لألك دايزي داهر
1: كل العالم حياتي. تانكيو كتير، مرسي كتير لألك وأليس وأنس، كتير بحبوا العالم يلي بوقفون على الطريق وخاصة الأطفال واللي بيتصوروا معهم
0: وبيعرفون
1: كتير عم بحبوا. إيه إكزاكتلي كتير عم بحبوا هيدا الشيء.
0: خلي لك اياهم وتضلي بهالهمه.
1: ثانك يو، ميرسي لك، ميرسي لمتابعينك، وبونجورني مره ثانيه لكم كلكم.
0: لك كمان. ننتقل لتنشوف شو في اكتشافات جديدة ودراسات حول العالم. Let's mix around the world. خبر من البرازيل بيساعد العلاج بالموسيقى المخصص لكبار السن المصابين بالخرف على استعادة ذكرياتهم والتواصل مجددا مع ماضيهم. قدي حلو هالخبر، يعني في كتير ناس هيك كبار بالعمر عم يبلشوا يفقدوا ذاكرتهم بسبب يمكن الألزايمر أو غيره من الأمراض. بالبرازيل عم بيساعدون من خلال الموسيقى تيتذكروا كل الماضي. أما بسويسرا فصار في شريحة عصبية جديدة عم تزرع بالعمود الفقري لبعض المصابين بالشلل وعم بتساعد على المشي الطبيعي من جديد. فعلا يعني هيدا اليوم ثورة بعالم الطب، صار في أمل لكل الأشخاص المصابين بالشلل أنه ممكن يرجعوا يستعيدوا مشيهم الطبيعي من خلال هالتشيب أو الشريحة العصبية. من فنلندا عم تستبدل السجون بفنلندا الزنازين العقابية بمراكز لإعادة التأهيل، وعم بتعلم كل السجناء كيفية إعادة بناء حياتهم والاندماج مجددا بالمجتمع. يعني فعلا تنرفع القبة على هيك خبر، خصوصا قد نحن بحاجة له بلبنان بوقت يمكن السجون بلبنان مقتزة وفي ناس قاعدة يمكن بلا محاكمات وصار لها سنين وسنين، الناس تطلع من السجون مجرمة أكثر من ما فاتت لها. بفنلندا عم يستبدلوا السجن بمكان لإعادة التأهيل للإنسان يرجع يخطط كيف بده يبني حياته من جديد تيشفى من ماضي. فعلا شيء جدا رائع بحاجة له. أما الخبر بعد عنا خبر من إيطاليا، فعم بيتطوعوا جدات جراند مادرز متقاعدات بأقسام حديثي الولادة أو الـ NICU لاحتضان الأطفال الخدج وتهدئة عندما لا يتمكن أهلهم من البقاء إلى جانبهم. في كتير ولاد بيخلقوا قبل وقتهم بيكونوا كتير صغار، بحال أهلهم منهم قادرين يقعدوا حدون عم يجوا أشخاص بين كبار السن وخصوصا سيدات عم يحضنون ويحملون ويعطون كل هالحب والحنان يلي بحاجة له. أنا بعد خبر من أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية عم بيساعد علاج جيني ثوري بعض الأشخاص المكفوفين على رؤية أحبائهم للمرة الأولى. يعني اليوم أخبارنا هي كلها فيها ثورة طبية على أمل كلها تكون صحيحة وتتنفذ. بسنغافورة عم بيختبر الأطباء أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف الجلطات الدماغية بسرعة كبيرة، وهالموضوع عم بيساعد المرضى على تلقي العلاج بوقت مبكر. أما بالدنمارك فعم تستبدل بعض المدارس العقوبات بجلسات دعم وإرشاد يومية للطلاب بهدف الحد من العنف والتنمر. قدي بحاجة الطلاب والتلاميذ إلى جلسات إرشاد بدل عقاب وبنيسيون. آخر معلومة بهالفقرة هي معلومة صحية كمان، بتقول هل تعلم أن إخراج اللسان لمدة 40 ثانية قد يساعد على تخفيف التوتر وخفض مستوى هرمون الكورتيزول؟ تقول بعض المصادر أن هذه الطريقة قد تمنح شعورا بالاسترخاء بشكل سريع، لكن فعاليتها لا تزال تحتاج إلى المزيد من الدراسات العلمية المؤكدة. بعتقد هلأ في كتير ناس بالسيارات عم يسمعونا عم بيحاولوا انه يمدوا لسانهم الى الخارج لمدة 40 ثانية تيشوفوا اذا فعلا هيك حسوا بالاسترخاء ووطي معهم هرمون الكورتيزول.

0: وبنختم حلقتنا لليوم بنصيحة مثل العادة، ولكن بهالحلقة النصيحة من اختصاصية تغذية وأستاذة جامعية بتتميز بتخصصها الإضافي بالبدانة عند الأطفال وغذاء النساء الحوامل والاضطرابات العاطفية النفسية. بربرا عيسى، رح نسمع سوا شو النصيحة اللي رح تعطيكم إياها بختام هالحلقة.
1: عطول عطول عطول حجتنا جاهزة بالشتوية نتحجج بالقعدة بالبيت، بالصيفية شو حجتنا؟ صيفية على البواب، حجتنا ضهرات، لازم نعرف شو ناكل شو ننقي. stay hydrated، أهم شيء شو تفوتوا على جسمكم إذا ضهرتوا، كمية البروتين المضبوطة، تجربوا تفوتوا كمية الألياف والخضروات المضبوطة، ترطبوا بالفواكه مش بالسكريات، تعتمدوا نمط حياة صحي حتى إيفن إذا ظهرتوا، لأنه نحن بنعرف أنه نحن وخصوصا اللبنانية كتير بنظهر، وإذا ظهرنا وما أكلنا بنرجع مفقوسين. فالأكل إذا ماست بالظهرات، بس نعرف شو ننقي، الخيارات الصحية البعيدة عن المغريات. وين ما كان عندكم خيار صحي خيار غير صحي، انتو بدكم تعرفوا شو تنقوا شو تاخدوا for a better health.
0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من ريميكس، 40 دقيقة خلطنا فيهم الأخبار، الترندات، الفن وكل المواضيع يلي شغلت الناس هالأسبوع. بين كل الأخبار بتبقى الحقيقة وحدة، بعد في قصص نجاح، بعد في أمل، وبعد في ناس عم تصنع فرق كل يوم. كانت معكم من وراء الميكروفون ريم حرب شويح، على الإخراج الإذاعي فريدي سيبا. ملتقانا بتجدد الأحد اللي جاي، خليكن إيجابيين، خليكن جاهزين دايما لنعمل ريميكس.
2: Remix.
0: Let's mix with Remix.

الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، الجولة المحلية. إسرائيل تهاجم الضاحية وتتحدث عن صيد ثمين. الجنوب يحترق والنبطي رسميا الهدف المقبل للجيش الإسرائيلي. ترامب: لم أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق مع إيران. وقاحة طهران ضد رئيس الجمهورية تابع.

حضرتكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وبول عباس. التصعيد العسكري المتدحرج وصل إلى مستويات خطيرة بعد الظهر مع وصول العمليات والغارات إلى العمق اللبناني، وتحديدا الضاحية الجنوبية التي تعرضت لسلسلة غارات. والتطور المستجد في بيروت يتزامن مع تقدم إسرائيلي إلى مشارف النبطي. في أي حال، الثابت الوحيد في هذا المشهد هو أن لبنان يدفع ثمن مواصلة مخططات حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا بربط مصيره بحسابات إقليمية تتجاوز المصلحة الوطنية.
1: إذن في تفاصيل، هاجمت المقاتلات الإسرائيلية الضاحية الجنوبية بعدد من الغارات تركزت على نزلة الموقف الواقع عند مفترق محطة الأيتام باتجاه منطقة تحويطة الغدير، أدت وبحسب معلومات أولية إلى سقوط إصابات.
0: وفي بيان مشترك أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي يهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك ردا على إطلاق حزب الله الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأشارت الأنباء إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بضربة الضاحية مسبقا.
1: وزير الدفاع إسرائيل كاتس أشار إلى أن سلاح الجو استهدف غرفة عمليات للحزب.
0: مصدر عسكري إسرائيلي أشار إلى أن الغارة على الضاحية الجنوبية نفذت بتوجيه استخباراتي مستهدفة ما وصفه بالهدف الثمين، ومعتبرا أن العملية حملت رسالة ردع.
1: أضاف المصدر أن التقديرات تشير إلى أن المقر المستهدف كان على الأرجح خاليا أثناء تنفيذ الغارة، لافتا إلى أن الجيش أبلغ سكان شمال إسرائيل مسبقا بالهجوم.
0: من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 3 صواريخ أطلقتها طائرات سلاح الجو أصابت شقتين في منطقة الضاحية، فيما أفادت يدعوت أحرنوت بأن مقاتلتين شاركتا في العملية وألقتا 10 صواريخ على الهدف.
1: إشارة إلى أن وزير المالية إسرائيل أو بتسلائيل سموتريتش كان كتب في وقت سابق عبر حسابه على أكس كلمة واحدة: الضاحية.
0: جنوبا النبطي رسميا في دائرة الاستهداف البري والجوي المركز.
1: موقع والا الإسرائيلي نقل عن مصادر عسكرية رفيعة أكدت أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تنفيذ عمليات برية محدودة وموضعية في أطراف مدينة النبطية تهدف بالدرجة الأولى إلى كشف المجموعات المسلحة وتفكيك حقول العبوات الناسفة.
0: وأضافت المصادر للموقع أن قائد المنطقة الشمالية اللواء رافي ميلوه يضغط بقوة نحو تدمير شامل وممنهج للبنى التحتية العسكرية التابعة للحزب في منطقة النبطية، مشيرة إلى أن المدينة تمثل هدفا له قيمة استراتيجية ورمزية هائلة.
1: بحسب الموقع، فإن سقوط النبطي سيتحول إلى زلزال حتى مع حصول بيروت على حصانة أمريكية من الهجمات الإسرائيلية في الخلفية.
0: ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي قال إن النبطية تعد مركزا ركز فيه حزب الله موارد ضخمة، كما أنها نقطة عبور رئيسة لخطوط إمداد لوجستية هامة للحزب تتيح له الوصول إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وأي غارة على النبطية ستؤثر عسكريا على المنطقة بأكملها بين الليطاني وزهراني.
1: واليوم تواصلت الغارات على قرى النبطية، كما استهدفت غارات زفتة والدوير، وأفيد عن مقتل 3 وإصابة آخر بغارة إسرائيلية على بلدة عبا.
0: وتعرضت أطراف الريحان بمنطقة جزين للقصف بقنابل عنقودية.
1: في قضاء صور استهدفت الغارات مجد الزون وصريفة والشهبية، وتعرضت بلدة برج قلوي لقصف مدفعي متقطع.
0: الجيش الإسرائيلي كان وجه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بالمدينة.
1: إلى ذلك، تفقد السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا حارة سور القديمة المسيحية لطمأنة أهالي الحارة، واستمع لمعاناتهم بعد الإنذار الإسرائيلي. وتحدث بورجيا أمام أهالي الحارة مطمئنا وناقلا بركة وصلاة قداسة البابا لاوون ووقوف الفاتيكان إلى جانبهم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ام بي سي نيوز إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق مع إيران.
1: الحملات الإيرانية على رئيس الجمهورية انتقلت إلى مستوى أكثر حساسية، فقد شنت صحيفة تابعة للتيار المتشدد الإيراني هجوما حادا على رئيس الجمهورية، واصفة إياه بأنه مسؤول مكتب بنيامين نتنياهو في بيروت كما زعمت.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن توجه إلى رئيس الجمهورية قائلا: نحن نقول لك أن الشيخ نعيم قاسم هو قائد حزب الله، وهناك 15 نائبا يمثلونه في البرلمان كما قال.
1: في هذا السياق هاجم نائب حزب الله رامي أبو حمدان وزير الخارجية يوسف رجي عبر وكالة تسنيم الإيرانية معتبرا أن الوزير لا يعبر عن الموقف اللبناني الرسمي. أبو حمدان قال إنه يخجل من أن يكون يوسف رجي وزير خارجية لبنان بسبب مواقفه تجاه إيران، مضيفا أن رجي هو وزير خارجية حزب القوات اللبنانية وسمير جعجع وليس وزير خارجية لبنان على حد قوله.
0: الراعي يدعو الأمم المتحدة لإعلان لبنان دولة حيادية بمفهومها الإيجابي النشط. عبد متى.
2: أمل البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرسلاي أن تنجح المفاوضات والاتصالات الجارية على أكثر من مستوى في فتح أبواب الحلول وأبعاد شبح الحرب والتصعيد والمواجهات والهدم والنزوح وسقوط الأبرياء، مؤكدا أن الشعوب سئمت الحرب ولغت القوة والهيمنة، فالحرب لا تصنع سلاما ولا تبني أوطانا. وتمنى في قداس تكريس لبنان والشرق الأوسط والانتشار لقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر أن تثمر المفاوضات الجارية نتائج ملموسة ستقود إلى الاستقرار، فتتغلب لغة الحكمة على لغة التصعيد.
3: فعندما نسلم الوطن لقلب يسوع الأقدس فإننا نعلن أننا نريد دولة تنبض بالحق والعدالة والرحمة والكرامة الإنسانية، وعندما نسلم الوطن لقلب مريم الطاهر فإننا نعلن أننا نريد دولة تحمي أبنائها وتداوي جراحهم وتحتضن ضعفهم وتفتح أمامهم أبواب الرجاء. وعندما نسلم الشرق الأوسط وبلدان الانتشار لهذين القلبين فإننا نصلي من أجل شعوب تتوق إلى الاستقرار، ومن أجل أجيال تبحث عن مستقبل آمن، ومن أجل إنسان يتطلع إلى حياة يسودها السلام والكرامة والاحترام المتبادل.
2: البطريرك الراعي عز قيادة الجيش وأهالي الليعة لسقوط الدماء البريئة من أبنائهم. من بازيليك سيدة لبنان في حريصة، كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
1: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد روني معوض في القليعات يحمل أبعادا سيادية إنمائية خدماتية بالغة الأهمية. وجعجع اعتبر أنه يشكل مؤشرا إلى التحول الذي بدأت تشهده البلاد مع استعادة الدولة الفعلية لدورها الطبيعي وقرارها الحر وانتقالها من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز. وبحسب جعجع تكتسب هذه الخطوة أهمية إنمائية استثنائية بالنسبة إلى منطقة الشمال وعكار تحديدا، لما ستوفره من فرص استثمارية واقتصادية ووظيفية، وما ستؤدي إليه من تنشيط للحركة التجارية والسياحية وتعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق اللبنانية. وسيساهم تشغيل المطار كما قال جعجع في تسهيل حياة المواطنين من خلال توفير بديل إضافي للنقل الجوي وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي. وكان جعجع استقبل في معرب الفائزة بمقعد مستشارة الفرنسيين في الخارج عن لبنان وسوريا نادية الأزشعية.
0: بالعودة إلى الغارة على الضاحية الجنوبية، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الغارة أدت إلى سقوط قتيلين و11 جريحا في حصيلة أولية.

0: باراليل رود ترافيك، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا إلى نفق سليم سليم، كما تسجل حركة مرور كثيفة من تبرجة باتجاه جونية حتى مفرق زوق مصبح.
0: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
2: عم يستمر الطقس ربيعي ومستقر بلبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات بالأيام اللي جاي.
1: في الختام قراءة ثانية للعناوين. إسرائيل تهاجم الضاحية وتتحدث عن صيد ثمين. الجنوب يحترق والنبطي رسميا الهدف المقبل للجيش الإسرائيلي. ترامب: لم أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق مع إيران. وقاحة طهران ضد رئيس الجمهورية تابع.
2: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نعرف انه بين الدول في حدود، ما هيك؟ طيب بنعرف انه في حدود بعضها غريب شوي. فينا نبلش ونقول الحدود بين الفاتيكان وروما هي الاكثر غرابة، لانه فعليا ما في حدود فاصلة بيناتهم بالمعنى المتعارف عليه عالميا، يعني ما في اشارات واضحة على انه غادرنا روما وفتنا على الفاتيكان. وكمان القصة ذاتها بالنسبة لليزوتو وجنوب افريقيا، لانه هنيك جنوب افريقيا كمان كأنها محاوطة دولة ليزوتو الصغيرة. وإذا بدنا نحكي كمان حدود منقول برتغال وإسبانيا، لأنه كمان حدودهم كتير غريبة. وبين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كمان في منطقة حدودية عازلة منزوعة السلاح، بس هي واحدة من أخطر الحدود الدولية بالعالم، لأنه التوتر بيضل قائم هناك. وفينا كمان نحكي عن النيبال والصين، لأنه بيناتهم في حدود هي الأعلى بالعالم، لأنه بجبال الهيمالايا موطن قمة إيفرست الشهيرة عالميا. وأكيد بعد في غيرها من الحدود الكتير غريبة بالعالم.

0: مروان ونور عساف على لبنان الحر. وهلأ مانو هون؟ أكيد هون. تحية من القلب لكل مستمعينا وين ما كنتوا بلبنان، عطراب لبنان يلي منحبه قد الدنيا، ولكل المستمعين وين ما كنتوا على هالكرة الأرضية. بونجور نور.
1: بونجور باب،
0: كيفك اليوم؟
1: صباح الحمد لله
0: إن شاء الله. تحية لمارون مخرج الإذاعة، ميرسي سلف. نونا،
1: نعم.
0: في عندي سوربريز صغيرة اليوم.
1: شو؟
0: هي تحذري
1: هلا منشوف.
0: أول شي بدي أقدم من قلبي لمرتي عقبال المية، اليوم عيدها. مرتي اللي وقفت حدي تانيا بالصعوبات، بالأمور الرائعة اللي قضيناها سوا، لو شو ما صار كانت دايما دايما هي الدافع، ويمكن هي من الأشخاص اللي خلتني حتى إجي على الإذاعة. بحبك قد الدنيا وعقبال المية.

بتعرفي صغيرة كنت لما زرتينا بالجبل وزيارتك ما كانت إلا بداية حلم وأمل، وبعد في كلام بعمري ما كتبته ناطر تتوصل غنوشة القلب، ومن قديم الزمان بقلبي وما كتبته مخبى قصايد لرفيقة الدرب، وانت رفيقة اللي من أول دقيقة عرفت القصايد انكتبت لإلك، والطفلة البريئة صارت رفيقة والحلم حقيقة فرفح القلب حبك.

0: بتعرفي ها وكتبته من قلبي أنا، وبدي أشكر قبل كل شيء بدي أشكر ربي إنه حطك على دربي، بشكرك دايما لأنك كنت واقفة حدي لو شو ما صار، وأنت كنت هاي البوش صغيرة هالبحصة اللي بتسند الخابية بس كانت الأساس بكل شيء. أنا دايما حديك، برجع بقلك بحبك قد الدنيا عقبال العمر كله يا تانيا، وإن شاء الله نختير سوا.
1: حلو. Happy birthday, mom!

بتعرفوا دايما بس تخلص المدرسة هذا المحور بيكون الأساس إجمالا بحياة التين ايجرز المراهقين. سؤالنا لليوم نحن هيك رح نكون دايركت بغض النظر عن الوضع العائلي للعائلة بشكل عام، هل انتو مع انه ولادكن يشتغلوا دغري بس يخلصوا المدرسة او لا لازم يخلصوا الجامعة وبعدين منشوف اذا بنشتغل، وليه اذا مع ليه واذا ضد كمان ليه؟

0: نونا؟
1: نعم.
0: حبيت قد الدنيا؟
1: أنا كمان.
0: ودني جمال الله. ليكي؟
1: نعم.
0: فينا نذكر أول شيء بليز المستمعين بالأرقام؟
1: إيه أكيد. لتتصلوا معنا فيكم تتصلوا على 09-218-233 أو على 70-959-111
0: للواتساب.
1: للواتساب. بس دقيقة هلا، شو هالموضوع؟ من وين طلع؟ ليه هيك صار بدك تحكي عن هيك؟
0: أنا هذا الموضوع بالنسبة لي من المواضيع اللي كتير بتأثر فيه وبحسه كتير مهم.
1: ليه؟
0: أنا بعتبر إنه بمجرد ما تلتقي مع حيلا شخص، ما ضروري بالشغل، إن كان بالبيت أول شيء، بنرجع بتكبروا بالمدرسة بترجعوا بتطلعوا على الحياة، كل شخص بيعلمك شيء، حتى لو كان شيء سلبي بتتعلمي منه إنه تتفاديه أو تعرفي كيف تتعاملي مع الناس. لا وإذا كان بوزيتيف بكون أحسن وأحسن. ودايما أنا بقول وبرجع بكرر، قد ما فيكن خلوا ناس حدكن أشطر منكن وبوزيتيف، لهن بيشقلوكن لفوق طلوع. لا
1: صح، بلا بتقدر تعرف الشخص من الأنتوراج تبعه.
0: مزبوط. فمشان هيك أنا هذا الموضوع كتير بهمني، وبهمني كتير أعرف المستمعين أراءهم شو، هل هن مع أن أولادهم يشتغلوا بس يطلعوا من المدرسة؟ لا إذا لا ولا إذا إيه، أنا بقول إيه.

0: طيب بوب ما فهمت انه انا مثلا انا هلا هداك النهار كنت عم بسألك اذا بدي اشتغل ايه او لا، عبالي انه مش قصة بس تكون انه انا اللي عم بشتغل وانا عم بعمل شي بصيفيتي، لا انه في اظهر مشاريع مع رفقاتي، بس بحس لازم اخذ هالاكسبيرينس وانه اقدر طلع مصاري يعني.
1: ايه اكيد اكيد. شفتي اول شي فينا نبلش بالمسؤولية المصاري، او اذا بدك نحن بنقول على طول للاولاد بكره بتعرفوا قيمة المصاري. نحن ما بنقولها هيك بس تتعرفوا قيمة المصاري ونحن مثلا عم نتحداكم. هي كتير حلو الاحساس بس تقبضي المصاري، وخاصة اول
0: دفعة
1: اول معاش اول معاش عن جد اول معاش تحتار شو بعمل فيه، شو بشتري، طلع بالي شغله، وبصير نفس الوقت يمكن تقولي ليك ما يمكن ما حطه كله، او لا العكس تروح تدفعي وخلص هيدا اول معاش قد الدنيا. وانا اكيد في كتير مستمعين بعتقد بيتذكروا اول معاش شو عملوا فيه.
0: كيف مفروض يتذكروا او لا بلا بتضل براسهم يعني.
1: عطول اجمالا هيك اشياء ما بتنسى، انا بعتقد ما بتنسى. انا بتذكر انا اشتغلت كذا شغل.
0: شو اول معاش لك؟
1: اول معاش ما بعرف بتنقل الخبرية، بس كان طالع عبالي اشتري شغلة شوز. كان غالي كتير بوقتها ايامي انا يعني تقريبا مش سنتين. جمعت
0: كان عمرك؟
1: كان عمري يمكن شي ساز او قبل شي 14 بعتقد هيك شي. بقى جمعت مع الوقت وجمعت يمكن عشي سنة، مش انه شهر وشهرين. لانه نشتغل شوي نوقف شوي، عرفتي؟ واخي اشتريت الشوز. ما فيك تتخيل شو هالفرحة، ما فيك هو شي ماشي شوز يعني. بس بالنسبة لي انا كان
0: انا اللي جبته،
1: انا انجاز. وكنت مخبر مصريات بعلبة علبة صغيرة ملزقة ما حدا كان عارف فيها. فجأة رحت عند والدتي تحية لها، قلت لها بدي اشتري هذا الشوز.
0: قالت لك كيف؟
1: قلت لها انا مجمع دغري بعد ما كنت خلصت، انا مجمع هون مصاري. هي انا بعرف انه انبسطت قد الدنيا. ما قالت يمكن من عيونها بعرف، بس ايه عملت شيء حسيت حالي انا.
0: ما بتنسى، ما بحس تنسى اصلا.
1: لا لا.
0: No way.

0: طب مثلا انا اذا اول شغل بدي اشتغله هلا هيدي الصيفيه، شو بتنصحني انه هلا وقتها بدي اروح، بروح مثلا على المول او بروح بشتغل بريستوران او بشتغل انه غير ويترس ومحلات وهيك، بروح مثلا محلات تياب، كيف بدي اعرف انا هلا مثلا انا شو بدي اشتغل؟
1: انا برايي شو ما اشتغلتي يعني اكيد بمط، مثلا بتشتغلي مهندسه صوت مع مارون
0: مثلا،
1: مش غلط
0: مش غلط ابدا.
1: انا بلاقي الشغل برجع بقول لك شو ما كان طالما في كونتاكت مع العالم، يعني في تواصل مباشر، هذا اول شيء بتثقلي شخصيتك زياده، ودائما بتنوجدي بمحلات، خاصه اذا كنت عم تشتغل بمطاعم ويترس تنوجدي بمحلات كتير صعبه، الكلاينت كتير مختلفين عن بعضهم، مش كلهم منيح، خلينا نحط بين هلالين، بيستفزوك اوقات لا شعوريا لا انديركت يعني. فهون انتو شطارتك قديه فيك تتحملي، قديه يمكن وحدك بيك مش حدك او
0: ابنك
1: مش حدك
0: يعني.
1: ايه شو كيف بدك تتصرف؟ عرفتي مديرك يمكن حدك ولا لا، هون كيف بدك تتصرفي؟ هون بصير شوي وشوي، كل شيء بالحياه بيتعلمه الواحد نتفه نتفه، خاصه بس ينكب الواحد بالشغل خلاص
0: بصير
1: صار جدي الخبريه. ايه يمكن بدك تفلي تصيري بعد جمعتين، يمكن عرفتي بدك تطولي بالك، بدك تتعلم.
0: ما في اجي لكم باب تعال هون او
1: ما في روسات سحريه، ما في هيك انه انا بقول لك لازم تعال 1 2 3 بالشغل او روح اشتغلي هون، لا بنروح بنشوف
0: بنجرب،
1: بتجربي مش الحال كتير منيح، ما مش الحال بكون تعلمنا منه رحنا على غير محل.

0: وهلا بناخذ فويس من محمد طالب.
1: هاي مروان، هاي نور، ما شاء الله عليكم. ان شاء الله يا رب تقضي يا مروان انت ومرتك العمر كله سنين عديدة مديدة بالصحة والسلامة، وتدلوا عائلة حلوة كيوت. مروان، أنا طبيب من طرابلس محمد. كانت بنتي كتير عندها شغف بالقراءة، بقى هي خلصت السكوند، اتفقت أنا وفي مكتبة تحت البيت أنه أنا أعطيه مصاري هو يعطيها أنه تشتغل عنده، وعطيته مبلغ يعني معاش كتير قوي. هي تشجعت ونزلت وغطست بهالكتب يا مروان وانبسطت. ايه والله، دلوا بخير يا مروان، خلي لك هالبنوت الحلوة والزوجة يا رب، دلوا بألف خير.
2: الله يخليك يا أستاذ محمد. أول شي بشكر لطفك، بشكر هيدا من ذوقك عن جد من قلبي، واللي عملته هيدا بعتبر كنز، عطيته يلا بنتك بهالطريقة تنزل تشتغل. أنا بهنيك كمان وبشكرك عن جديد.

0: وبحس كتير حلو هيدي الطريقة يلي استعملها المسيو
1: أستاذ محمد
0: تا يشجع بنته انديركتومون. هو اكيد هي ما كانت عارفة اكيد ما حتحزر
2: هيك،
0: فتا المسيو اجا قال لها بدك تشتغلي عندي وهي بتحب تقرا، يعني قدين بسطت وصارت عم تقبض مصاري عايشة
1: كمان اولها ثقتها بنفسها. عم تتخيلي ملا بوش عطيها اياها
0: صح،
1: ويمكن طلعت خبرته اكيد لبيها لاستاذ محمد بابانا انقبلت بالشغل او الى اخره،
0: فاحلى من قال لها ايه
1: تعقد عن جد.

0: خلينا ناخذ جورجيت فويس.
1: بونسوار مروان، بونسوار نور. اول شيء الله يخلي لك هالعائلة ويخلي لك هالبنت، وبقول لك يا نور الله يخلي لك هالبي ويخلي لك امك يا رب، وان شاء الله تعيشوا ببركه ومحبه وسلام، وتدل فقراص ولادك يا مروان. عن جد انت بي بتعقد، هيك مبين عليك المكتوب ينقرا من عنوانه، والله يخلي لك هالعائلة يا رب. وحبيت اقول لك انه انا مع الولد انه يشتغل لو بالمدرسه، لانه اول شيء بخفف عن اهله، بيحمل مسؤوليه، بصير يعرف في قيمة المصروف شو هو، بصير الألف اللي بيطلعها بيعرف وين بحطها وعشو بحطها، لأنه الولد ما بيشتغل ما بيفكر، ما عنده إنه لشو عن أصرف أو لشو عن قطعة يتعبوا أهلي، ما بيفكر فيهم، بفكر إنه يصرف. بس اللي بيشتغل بصير يعرف قيمة المادة، وبصير يعرف قيمة المصروف شو هو، والألف كيف بحطها وين بحطها وعشو بحطها. وأنا بهني كل واحد عن جد من بعد جماعته أو مدرسته بيروح بيشتغل، لأنه هيك بنمي شخصيته وبيتكل على الله وعلى حاله، وبصير عنده مسؤولية. ومرسي لكم وليلتكم موفقة. معكم جورجيت.
0: جورجيت مرسي كتير من قلب قلبي عن جد، كلك ذوق، بشكر لطفك أكيد. ايه الشغل ما في مهرب، انا بقول ويمكن متعارف عليها، بده واحد يتعب هو صغير بنهي لان، يعني التعب يتفاوت بس لازم يتعب تبعدين يرتاح بكل شيء،
2: بده يرص تا يقدر امه يطلع مصاري. ها هي
0: ومنا هي مش ايه ومنا هينه، يعني برجع بقول لك يعني كل اغلاط بتعمليها ان كان بالشغل خاصه بالشغل تتعلمي منها لمدى العمر، وفيك تتطوري وتتحسني، لانه ما راح يكون على طول بالشغل نفس الاشخاص، خاصه اذا كنا عم نقول عم نشتغل بمطعم او بسوبر ماركت او على بفرن على الكاس والى اخره.
2: ايه في كذا مليون،
0: عم تتخيلي ميات الاشخاص اللي طالعين قدامي، ولا فتحيه لكل اللي عم يشتغلوا او عم يفكروا يبلشوا يشتغلوا اول شغل لهم. انا بشجعكم اكيد.

0: قالك مدام جورجات هلا انه اول شغل مفروض يكون بالمدرسة او العالم اللي عم بيشتغلوا بالمدرسة هذا الشيء مفضل تيقدروا يساعدون اهلهم وكمان يعرفوا انه يتعلموا المسؤولية. انا شخصيا بحس انه فيها تزبط هيدي الشغلة بس حسب شو الشغل مفروض يكون كتير انه بده تعب
1: وقت طويل يجي على حساب الدرس يعني.
0: حساب الدرس
1: اكيد بس في ناس يمكن كانت نحن عايمنا كنا ندرس نشتغل قبل الظهر ونشتغل وندرس بعد الظهر وياما في ايام
0: ياما
1: في ايه وياما في ايام نوصل مأخرين على الصف عرفتي ما كان في مثل هلا واتساب وسيارات معنا مثل الخوتين من سيرفيس لتاكسي عرفتي مع اصحابنا توصل نرجع على المدرسه بس شو عم بخبرك اياها يعني معلقه فيي يعني علمتني
0: اكيد هالقد

خلينا نرجع نذكر بموضوعنا انه بغض النظر عن الوضع العائلي للعائلة مادي اذا بدنا نقول، هل انتم مع انه اولادكم بس يخلصوا المدرسة يفوتوا يشتغلوا، ولا لا بتفضلوا انه ينطروا تكون هالصيفية يمكن تسلاية يحضروا للجامعة، او يخلصوا الجامعة بعدين يشتغلوا بالاختصاص اللي عملوه؟

0: بس مثلا على قصة الشغل، طيب أنا بالجامعة وبدي جا بلشت شغل، هل هيدا الشغل معقول يأثر علي وصير بطل بدي روح على الجامعة على حساب الشغل؟ إنه إذا الشغل هلأ عم بيطلع لي مصاري ومبسوطة فيه وخلص إنه ما بقى بدي الجامعة، هيدا هل هيدا الشيء إنه بينقبل من أكترية الأهل؟
1: ليكي هون شوي بصير واحد خلينا نقول بينغر يمكن بأول معاش، أو مثلا تنقول نحط رقم قبض $500 بالشهر، بصير يفكر إنه هول 500 سنف لإله، عرفت كيف، بدي وقف الدرس وخلص. لا، لازم يكون اكيد الاهل هون دايما اذا بدك عم يعرفوا شو عم بيصير،
0: انه انتبهوا
1: اكيد. نحن خلينا هيك مثلا تروح تشتغل تتعرف الخبره، تكتسب المسؤوليه، تحترم المواعيد، واصل
0: ممنوع نوصل
1: مش انه واصلين 5 دقايق وبعدنا بالبيت مثلا، هون يصير اجباري بدك تصلي على الوقت، ما بقى في مزح.
0: بيشيله مش من المعاش،
1: في في شلك من معاشك، فيك اذا تطلع فيك النظره او سمعك كلمتين بتصير عرفت كيف انه وينك يا بابي، ما فيك، بدك انت تدبري امورك ساعتها.
0: ايه. طب اذا ماشي حاله هيدا الشغل، انا هلا رحت اشتغلت بإكس شغل ومشي حالي وعم بقبض منيح، مش انه 200 او $300 عم بقبض مثلا 1000، ما بعرف حسب هو الشغل الشغل دغري.
1: اوكي منيح هارون. اوكي
0: ايه مش هيدا الشيء بقد يعني حسب انا شو الميجر اللي انا بدي اعمله بالجامعه، اذا شيء كتير رح ياخذ من وقتي وانا اقتنعت افك لوتون انه بلا لا في غير وفي اكبر بالشركه او بيوثقوا فيي بالشركه وحيصيروا يعلوا لي البوزيشن ما بعرف شو.
1: ايه بس هو ما رح تعرفيه من اول شهر واثنين، يعني انت رح تشتغل هالشهرين او ثلاثة بالصيفية تنقول منن اناف او كفاية خلوك تقدري تقولي انا خلص هيدا هو اللي بدي اياه، انما بتصير تبلشي مثل ما بقول تحط مدماك، يعني عرفت شو مدماك؟
0: لا
1: حجر فوق حجر عم نعمر الحيط شوي وشوي. هيدا اول شغل بيكون اول ستيب، اول خطوة.
0: معقول غير يمكن
1: على اكيد رح بتغير، انا برأيي لازم تغيري اذا تنوعتي اشغال خاصة بهذا العمر. نرجع نقول كل شخص كل شغل عنده إذا بدك أنواع كليون أو أشخاص بختلفين رح تلتقي فيهم بحياتك، وكل واحد راسه شيء كلامه شيء، حدا شي. بيشوفك حدا ما بيعبرك عرفتي، بتروح بتصير أنت هيك بلحظة تقول إف شو عم شوف أنا، وبتبلوري الأفكار بصير شخصيتك
0: بلور؟ شو شو يعني بلور؟
1: جاي من بلور هاي الكريستال، بس تكون فلو هاي بكون الفورسيير تحط إذا فوقها هيدا البول دو كريستال البلور، إذا بدك بس تكون عتمة وعندك مشاكل بتشوفي هيك فلو جوا، بس ترو صارت مثل البلور صافي، صرت عم تقشع الأمور.
0: عرفت كيف؟ شو هالإكسبرسيون الحلوة
1: هاي؟ الله يخليك، تفضلي يعني شو
0: بليز
1: خليكي قاعدة.

0: يعني معقول انا اكون بالشغل يجي الباص او المدير يعني يجي يقول لي تروح اعملي هيك هيك هيك وصير انا بدي نقف ايد الدج او مثلا انا كليون قاعدة او الشخص قاعد عم بيقول الاوردر وبديها وما بديها وبصير هيك معصبة ما في لازم شو بيقولوا تصير مرتب هيك
1: تضبطي اعصابي على الاكيد لانه الشغل دايما بيقولوا الكلاينت هو معه حق دايما بحيال الشغل اجمالا بقولوا هالجملة الكليون هو زبون هو على حق اكيد طالما ما تخطى اذا بدك الاحترام والكلام النابي بس طالما هو عم يحكيك بين هلالين مقبولين ايه هون ببين على وجهك قد ايه فيك تتحملي قد ايه

0: انا بدي طول بالي وبتلاقي انت الطريقه كيف ما حدا رح يعرف غير انت من ورا الاكسبيرينس عم بيصيروا انت بتعرفي كيف
1: بدي كذا شغل لاشوف كيف حيكون الكليون
0: صحيح كيف بتكون الدبلوماسيه ترد جواب لو حكي كلام شوي مؤذي انت بالدبلوماسيتك بطريقه حكيك الحلوه فيك تفرفتي قدامك
1: فرفت
0: على الاكيد بصير هو بيستحي من حاله اخر شيء
1: حبيبي
0: في منهم ما بيستحوا من حالهم هون ساعتها بدربوكم وبيعلموكم كيف تجاوبوا
1: عم بيقولوا لنا
0: على الاكيد على الاكيد

0: مثلا باب انت وقتها كنت تشتغل بشركة الطيران من قبل مش كانوا يعلموك كمان انه شو تعمل مع الكليون؟ بحس كتير رح تكون صعبة انه بليز بدي جيو بدي ساندويش وما بعرف شو بدي 70 شغلة.
1: كانت اكسبيريانس من اجمل الاشياء اللي صارت بحياتي هذا النوع الشغل مضيف طيران عن جد. رغم انه اكيد في عنده كتير اشياء بين هلالين يكون سيئة بس ايه تعلمت كتير لانه كنا نطير بالجمعة مرتين او ثلاثة على بلدين مختلفين يعني الناس مختلفة يعني كالتشر مختلفة عادات وتقاليد لناس غير مش سامعين فيهم حتى رغم التدريب كانوا يقولوا لنا ايه ويعيطونا ايه وكان في بلدان معينة حتى الى تدريب معين لانه طريقة الحكي مع الكلاينت يعني
0: نحن
1: منقول ايه منقول لواحد مثلا روق نعم ايدينا هيك ثلاثة نروق هيدي بمحل معين ببلدان تعتبر مثل اهانة
0: اوف
1: ايه بده واحد ينتبه يعني بدك تاخذي قد ما فيك معلومات تتعلميها تحطي بجيبتك وبس تطلع على الرحله بتصير تلقائيا رغم المشاكل اللي عم بتصير معك السيرفيس على الطياره كثير صعب يعني ما لنا قصه انه عم بعطيك
0: هيدا الشريول
1: ايه بالبار والكارت ما لنا قصه عم بعطيك تشيكن اور بيف دجاج او لحمه الى اخره في سيفتي بالدق
0: إيه.
1: انت مسؤول عن هالناس مشان هيك اوقات على الاكيد تتعلمي منهم على الاكيد صار في انضباط اكثر انا وعلى الأكيد انبسطت قد الدنيا وتعلمت ما فيك تتخيل قد ما فيك تتخيل.

0: معنا اتصال. الو
1: بونسوار.
0: بونسوار، مين معنا؟
1: معك شارب الخضرة. تحية لأستاذ مروان وتحية فراشي ست نور صاحبة الضحك الحلو والأنوس المميزة.
2: الله يخليك استاذ شارب، الله يخليك
1: وينعاد عمك بالخير والسعادة وطولة العمر.
2: طول عمرك، الله يخليك.
0: شكرا. شو رأيك بموضوعنا اليوم؟
1: الموضوع كون عن حكيكي عن تجربة.
0: اوكي.
1: مش انه بالخيال.
2: نعم تفضل.
1: اول شيء الولد بس يطلع من المدرسة حتى لو كان بالمدرسة لازم يشتغل ويندعك بالحياة، لانه ما بيعرف قيمة الاشياء الا بس يتعب الانسان، لانه التعب بيولد الفرح والسعادة.
2: نعم.
1: يا ما في اهل، يا ما في اهل. لبن العصفور جابوا له ولادهم، وغنى جوا نغنوه موجود. شو ما بتتمنى المرء قدموا له ولادهم، بالنهاية بس كبروا اتمردوا لأنه ما بيعرفوا انت الشغلي، ما بيعرفوا هالأم والبيت داش مضحيين. أنا كنت جينا بالحرب من الباع من منطقة الدير الأحمر.
2: نعم.
1: جينا مثل بيقولوا قميص علينا ما في. وبدنا نتعلم، عنا حب للعلم وشغف للعلم.
2: نعم.
1: اشتغل سبت واحد برستوران اخذ 15 ليرة بالنهار.
0: اف
1: 15 ليرة.
2: نعم.
1: ووقت الملاقي شغل بالمطعم روح اطفل بالليمون والحامض وهيدا اخذ 17 ليرة. تقدرت تعلمت وعلمنا اخوتي وصرنا من العالم، لانه الانسان اذا ما تعب ما بيعرف انت الشغل.
2: تحية لك استاذ شربل، انا بعتبر حضرتك بتعلم من حضرتك، كبار القامة حضرتك انت منهم. شكرا كثير لاتصالك، وانا بوافقك كمان 100%. نور اللي عم يحكي استاذ خضرة ما في مهرب منه. في ناس ممكن بتعارض هيدا، لا لازم يروق وما لازم يندعكوا، بالعكس لازم يندعكوا ولازم يتعبوا ولازم يعرفوا قيمة الشغلة. كيف بدهم يعرفوها؟ من ورا الشغل.
0: إيه؟
2: بدهم ينتركوا وحدهم.
0: كيف بدنا نتعلم غير هيك اصلا؟ ومن وين نتعلم؟ ما في غير مطلوب.
2: وقال كلمة كثير جوهرية، بتتعبي

0: بتحسي بفرح وسعادة بس تقبض المصريات، ما فيك تتخيل شو حلو هالإحساس.
1: هلا منجربه نقل رد
0: نص ساعة
1: نص ساعة نفوت نقعد مع مرور.

0: مثلا مثل ما قال هلا مسيو شربل، بحس انا بوافقه بالرأي، لانه العالم اللي الولاد اللي اهلهم بيعطون كل شيء، بيفتحوا لهم هن دغري كل شيء، اذا في مشكله دغري بيجوا بيحلوا لهم اياها. اكيد هذا شيء كتير حلو، ونحن وصغار انه اكيد عايزين هذا الشيء، بس على كبر اذا بتضلها هيدا الشغله عم بتصير، بعتقد انه الولاد رح يصيروا يواجهوا اكثر صعوبات بحياتهم بطريقه يعني اصعب من العالم اللي بيكونوا اهلهم تاركينهم شوي انه انت دبر راسك، انه
1: اكثر تلوقات يعني. لانه اتكاليه، ضل دايما في انه في حدا حدي انا في احسن،
0: انا بيظبطها، لا انا بيظبطها وراي اذا غلطت او شيء.
1: وهون هون بس نصير بعمر معين الولاد اللي عم تحكي عنه بيقولوا هلا البابا او الماما بيزبطوها، اذا ما زبطوها شو بيصير؟
0: مصيبه،
1: بفوتوا بالحيط، بصيروا كثير تاخروا الوقت الاهل، عرفتي كثير تاخروا، طيب علموه، بتصير اصعب واصعب الحياة.

0: نقرا بعتنا واتساب جون. خلينا نذكر بالموضوع ونرجع. هل انتو الاهل مع انه ولادكم بس يخلصوا المدرسه ترمينال
1: ايه عمره دي ساتو دي زبيت
0: فوالا انه يروح دغري يشتغل بهالصيفية، ولا بتخلوا انه يرتاحوا بس يخلصوا اختصاصهم بالجامعة حتى بيفكروا يرجعوا بالشغل؟ جون بيقلنا first of all happy birthday to your wife. Merci John. Secondly, my first work was to help my parents and to buy my dream car. هاي نور. شفتي؟
1: هاي جون.
0: شفتي انه جمع مصاري تجيب سيارة. انا اكيد جون كانت فرحته مثل ما بقول قرعته هالقد هالقد كان عجد مبسوط عن جد، احساس رائع.
1: اوف تجمع سيارة، اوف يعطيك العافية. بس ايه قد بدها تكون حلو انه لكن انا جبتها، مش انه نطارت حدا يعطيني اياها.
0: اتس تشالنج.
1: وايه انا اخذته إيه؟ اكيد قد تعذب ويكون اشتغل توصل
0: قد صهر وقد تعب وشك بحاله يمكن ما يقدر يجيب السيارة، واخشي يجيب السيارة
1: جيب.

0: طيب انا هلا رح افتح شغلي هلا تذكرته يمكن تفوتني حيطان شوي بس ما بفتكر. شو هي
1: شو في هلا
0: شو يا مستمعينا شو هي الحجه اللي انتم قايلينه لاهلكم انا هلا عم بتجه لكل العالم اللي بعمري او اكبر شوي يعني او اللي حتى بالجامعه شو قايلينه لاهلكم حجه ما تروحوا على المدرسه او على الجامعه مثلا
1: فتحت باب كثير عريض هلا
0: تشوف اذا انا اختراعاتي يعني لوحدي او لا
1: كلكم نفس الشيء كلكم نفس الشيء بس او إيه بدكم تدوزهم شوي
0: ما هي لا في عالم اضرب بكثير لو سمحت
1: شو
0: انا بمرق مثلا هيدي قصة الكورن فليكس مع حليب وتخلطها واستفراغ هيدي انا من عملته
1: شو هذا
0: في عالم فيقتي مثلا في مرة اجت اخذت بول حليب حطيت قلبه كورن فليكس خلطتهم يعني خلطتهم كلهم هذا كأنه استفراغ لا ما كبتوا على أمه لا كأنه خلطت استفراغ قالت لها لأمه مام أنا استفرغت وما بدي أروح على المدرسة قالت لها قربتها شوف لك صنديحتي كانت مثل يعني ما بها شي يعني مبين على وجهها أصلا ما بها شي بس أنه هي استفرغت راحت مثل الشاطرة
1: رجعت
0: راحت على المدرسة رجعت راحت ومعنا اتصال ألو
2: ألو
0: بونسوار
2: بونسوار يعطيكم العافية
0: مرسي مين معنا؟
2: جورج
1: هلا جورج
0: بونسوار
2: حبيبي بونسوار كيفك؟
1: الحمد لله على النعمة وانت؟
2: تمام
1: تفضل جورج
2: انا خريج جامعة رحت على امريكا بعد الترمينال بلبنان
1: نعم
2: بيي امن لي كل شيء الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: وكنت بجامعة برايفت
1: نعم
2: تخرجت هندسة
0: مبروك
2: وانا وبالجامعة لانه كانت قصة الجامعة كتير كبير
1: نعم
2: وبدك بيت وبدك مصروف
1: طبيعة الحال
2: بطنة وهيك لخفف عن أهلي كنت اشتغل بباركينج
1: أوكي
2: واشتغل يعني أنا مع تشجيع الشغل أثناء الجامعة بس ما يوقفوا جامعة
1: مظبوط هيدي الفكرة
2: لأنه إذا وقفت جامعة أول شيء يعني بيسبقك شوي الوقت تصير تروح على الجامعة كلهم أكبر منك بالعمر
1: صحيح
2: وهيدا مع أني أنا رجعت عملت 2 ماستر ديجري بعد ما صار عمري 40 سنة
1: اسم الله عليك يا استاذ اسم الله عليك برافو
2: مرسي أنا مهندس مدني anyway أنا وكنت عم بشتغل بالجامعة
1: نعم.
2: كنت اشتغل 3 وجمعة دوام من الساعة 6 عشية ل 12 بالليل في باركينج على الباب إذا تخربت الجيت إتس إلكترونيك إنترنس وإكسيت
1: نعم
2: إذا تخربت بفتحها مالي
1: أوكي
2: ويكون معي كتابي وبهالكيوسك عم بدرس وكل شيء
1: وطلع مصروفة
2: كنت فيها كانت برد كتير
1: نعم
2: أكيد كانوا مأمنين هن الهيتنج سيستم بهالكيوسك
1: نعم
2: بعد شي شهر كنت عم بشتغل كانوا يدفعوا لي بالساعة 3 دولار
0: إف
1: هي فينا نقول أي سنة هي تقريبا أستاذ جورج
2: هيدا الكلام سنة ال 78-79
1: نعم نعم 3 دولار كانت
2: 70 سنة يلا
1: طول بعمرك استاذ جورج بسم الله عليك مش مبين ابدا
0: عن جد؟
2: لا عم دور على عروس كمان
1: هيدي صعبة شوي عندنا
2: نحن صعبة
1: الله يخليك
2: بسم الله عندي ولادي ولاد ولادي ومدامتي
1: الله يخلي لك اياهم ضل فوق راسهم
2: وبوقف حدهم بيوقفوا حدي نحن عائلة متكاملة
1: الله يديم الوفق الدايم يا استاذ جورج
2: بدي اقول لك شغله اللي صارت معي بالجامعه في
1: نعم.
2: مدام لانه ثاقبت كل ثلاثه وجمعه بيلعبوا ورق ستات كبار يلي هي تورنويات ما بعرف نسيت شو اسمها هلا
1: اوكي
2: anyway في مدام كبيره بالعمر اكيد اكبر مني يمكن من عمر امي تلبس برنايطه سياره غير شكل يا لطيف وقفت بعد شي شهر تلاقيني بهالكيوسك عم بدرس قلت لي انت اشتغل هون ما هيك قلت لها قالت لي وين عم تدرس قلت لها بالجامعة الفلانية قالت لي لانه it's a very high tech university
1: نعم
2: قالت لي وبتدرس قلت لها ايه وبدرس بروح واخر 22 كريدت
1: I don't believe it
2: قلت لها no believe it تقوم تعطيني 100 دولار تب
0: اوف
2: كان أجار بيتي
1: 100
2: دولار بالشهر
1: اوف استاذ جورج
2: فورنيشت ابارتمنت
1: نعم نعم بقدر اتخيل يعني
2: لا كل ثلاثة وكل جمعة تعطيني 100 ثلاثة وجمعة انطرة
1: يعني كان يعني كانت عم بتساعدك بطريقة غير مباشرة عم بتقدر
2: غير مباشرة
1: نعم نعم
2: إلى حين يوم بدي أعرف مين هالست سألت مين حضرتك؟ قالت لي اسمه. قلت لها ايه؟ قالت لي تفجأت. قلت لها ايه؟ قلت لها ما انا صاحب الاوتيل مستر جيم كذا. قالت لي this is my son.
1: اوف شو حلو.
2: يوم Thanksgiving اول Thanksgiving اجا عزمتني لعندهم على البيت واهتموا فيه كتير. It happened انه هي بروتستانت وجوزة يهودي ولكن Thanksgiving بأمريكا بتعرف it's like a national day
1: صحيح.
2: وهالست قالت لي شو بدك انا مستعدة بدفع قصتك حتى. اكيد ما قبلت. خبرت البابا اكيد انبسط بي بس سألني دي عمره
1: صار في علامة استفهام هون استفهام
2: عمر الماما كتير محترمة وهيدا بعمول اوقات when there is a will there is a way
1: على اكيد
2: انا كنت عم بشتغل لأخد كل يوم $20 يعني $40 بالجمعة يعني $120 بالشهر مضبوط ولا لا
0: مضبوط
2: قاعد شوية بأكله إذا بقدر
1: نعم
2: مع إنه الوالد الله يرحمه ما أفتاد وآخر سنة رحت على private very high private college للماستر ديجري كان قصدي $100,000 بيع شقفة أرض قال لي بورتك علم ما بدي ورتك
1: الله يرحم روحه
2: وكتر خير الله يعني بعدين جيت على الدول العربية والله وفق
1: بالتوفيق دائم يا استاذ جورج انا يعني كتير أنا بشكر ال...
2: بس بدي خبرك شيء اذا بتسمح بعد
1: فضل.
2: ربع ثانيه
1: تفضل
2: الارض اللي باعها بي $120,000 اشتريتها ب $850,000 بس بعد فتره طويله وكانت صارت يمكن بتسوى هالقد بس الشخص طلع ادمي اجى عند البابا قال له انت بعتني هالارض وقلت لك اذا بدي بيعها بعرضها عليك قال له دي بدك حقق قال له هالقد قلت له اوكي كنت انا موجود بكرة منسجل تحضر الورق قال لي البابا ولو كنت تحكيته شوية قلت له بابا انت لما ضعتها ما طلعت من عينك وقلبك والله وفقك فينا قال لي مبلا قلت له خلاص تطلع من عينه $50,000 ناقص بالزايد ما فرقت انا عم بشتريها رد كرامي to tell you thank you
1: بقدر اتخيل استاذ جورج الله كتر من امثالك يرحم الوالد يعني بشكرك على القصة اللي خبرتنا اياها هيدا اكيد في ناس رح تتعلم منها ونحن رح نتعلم منها فان شاء الله بكون نهارك حلو
0: مثلا هو رجع جابه يعني بالاخر اخر اليوم ساعدته هيدا المدام اللي يتعرف عليها بعدين رجع جاب الارض اللي بيو هو ضحى فيها
1: يعني قد ايه بيو اذا بدك معلمه بخليها تفوت بقلب قلبه قصة أهمية مش بس الأرض شو عمل بيو مقابل هالأرض ترد له جميل
0: أكيد وتعبه هيدا الشيء ما أنا هين تبيع أرض كرمال أكيد أنه كرمال الإدوكاسيون أكيد هيدا الشيء بينعمل بس أنه ما أنا هين تضحي بأرض أنه هيدا الشيء كتير مهم وشيء عن جد عنده قيمة فترجع جاب له إياها بعدين ابنه هيدا الشيء كتير
1: شيء بيكبر القلب
0: نعم

السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. في محصلة أولية لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت قتل شخصان وأصيب 11 نتيجة تنفيذ 3 غارات على شقتين في تحويطة الغدير. ردا على سؤال بشأن قصف إسرائيل ضاحية بيروت، قالت لجنة الأمن القومي الإيراني: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة، سنرد ردا حاسما ومؤلما على استهداف الضاحية. جنوبا، سقط 6 قتلى وجريحان في غارات على قرى النبطية، ومنهم قتيل باستهداف دراجة نارية في كفر رمان. نفذت غارات على حريص، دير الزهراني، مرتفعات الريحان، صرفند السكسكي، وعلى صور ومعروب، وغارة على سحمر في البقاع الغربي. بحسب وزارة الصحة، وصل عدد القتلى منذ 2 أدار إلى 3613 قتيلا، وعدد الجرحى إلى 11072 مصابا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفت إلى أنه يدعم شن إسرائيل مزيدا من الضربات الجراحية ضد حزب الله، ونفى ترامب أن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق مع إيران. إيرانيا، جدد الرئيس الأمريكي القول أن لا خيار أمام إيران سوى الاتفاق وتسليم اليورانيوم المخصب، قائلا إنه يعرف مكان جميع المواد النووية الإيرانية، ولن نسحب قواتنا المشاركة في الحرب على إيران قبل إتمام المهمة. وفيما أضاف إن الطرفين قريبان جدا من توقيع اتفاق. اعتبر ترامب أن القيادة الإيرانية الجديدة أكثر عقلانية وذكاء، وأن مجتبى خامنئي أصبح جزءا من عملية إقرار الاتفاق، وأنه منفتح على إجراء محادثات مباشرة معه. يزور رئيس أرض الصومال إسرائيل الأسبوع المقبل لافتتاح سفارة أرض الصومال في القدس. أخيرا، في مدينة غزة قتل شخص وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في وسط المدينة. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: 5 المساء مع مروان ونور عصاف على لبنان الحر. اهلا وسهلا مستمعينا عن جديد بمانو هون ومع نور عصاف كمان
1: مرة تانية.
0: خلينا انطلاقا من اللي قاله اخر شيء استاذ جورج عن الشغل ننتقل لموضوعنا التاني نور.
1: نعم شو هو؟
0: بتعرفي وهذا الموضوع بالنسبة لي انا اذا بدك هيك بين جيومي بيستفزني شوي
1: يعني
0: بحبه بس هيك
1: انا حضر ليميت
0: اذا بدك يحرص او
1: غير كلمة
0: اوكي حسيت بحاول بعض الاهل انه ولادهم يتابعوا الشغل اللي تأسس خاصة من قبل الأجداد والأباء والأهل هون بيصيروا أنه مثل كأنه عم بيمونوا على أولادهم أو يطلبوا منهم أنه لازم تكفوا الشغل طبعاً خاصة إذا عندهم تنقل شو ما كان الشغل محل صغير ولا شركات كبيرة ولا مطاعم بيجربوا قد ما فيهم
1: خاصة
0: أنه يكفي الشغل يكفي الوظيفة يكفي المصلحة تبع بيو. هل يا ترى يا بابا ويا ماما بتوافقوا هذا الشيء بتجبروا ولادكم انه يكفوا شغلكم ولا بتعطون اذا بدكم الحرية انه هن يبلشوا من الصفر يبلشوا يمكن شغلة هن بيحبوها ما بيوافقوا كتير يكفوا شغلكم فبليز تابعونا على اتصالاتكم على
1: 70959111
0: او على 09 218 233

0: بس قبل خلينا ناخذ عنا فويس.
1: هاي نور، هاي مروان. بخصوص الموضوع اللي عم تحكوا عنه، اكيد مع انه اولادي يشتغلوا بارت تايم جوب، بس مش انه يتركوا الجامعه يعني يتركوا درسهم. اول شيء بصيروا كرمال شخصيتهم، بصير تقوى شخصيتهم، بصير يعرفوا قيمه المصاري مثل ما كنت عم تقول. بس اكيد يعني مش انه يفوتوا جوا بالشغل يتركوا العلم، لانه هالايامات يعني ما الواحد اذا منه متعلم بتحس ما رح يلاقوا بعدين opportunities بخصوص الشغل، يعني opportunity تكون منيحه لهم. واحد مبارك، واكيد جويز انيفرسير لتانيا عقبال المية.
0: ميرسي كتير قالين، انا بوافقها 100% اللي عم تحكي، لانه بتعرفي اذا ما عندك شهاده بين هلالين بتصير، انا برايي بتصير اصعب تلاقي شغل. في كتير ناس لانه ما عندهم شهادات، هلا ما عم نحمس على هالشيء بس وصلوا. بس اهم شغله واحد يعمل الشغله يلي بحبها. ميرسي كتير قالين. ومنشان هيك رح ننتقل نرجع على موضوعنا التاني ونذكر فيه. اذا يا بابا ويا ماما عندكم تنقول شغل، تطلبوا انتو او بتجبر، خلينا نقولها مثل ما هي، الولاد البنت ولا الشاب انه يكفوا الشغل من وراكم، يعني ما يقطشوا هيدي المهنة يلي تعبوا فيها الاجداد والبي، ولا لا تعطونه الحرية انه هني يعملوا شيء هن بحبوه ويأسسوا من الصفر؟ وعلى الحالتين شو السبب، ليه ايه ولا لا؟

0: خلينا نرجع ناخد جورجيت كما بعتت لنا فويس.
1: مروان بونسوار، من جديد مع جورجيت. ما بعرف يعني انا بحب اشترك لانه ما بشيل لبنان الحر من عندي، شو بدي اعمل معكم على السما،
0: هيدا الحظنا
1: شارك بهذا الموضوع. والله يخلي لك نور بتعقد.
0: الله يخليك.
1: انا لا اكيد بعطي ابني حريه القرار، هو انه هو شو بحب يعمله. مثلا انا جوزي ميكانيك سيارات، ابني باول طلعته كان مفكر يكفي مع بيو هيك، بس رجع مع الوقت لا ما بده، ومعطيته حريته هو يعمل اللي بده اياه. انا ضد الاهل يتدخلوا، لان ممكن انا راغبه بيو يراغبه هو منه مقتنع رايح بس اكراما لنا. لا، هذا الشيء بيرجع للولد، بترك له حريه التصرف والقرار بيرجع له. وكتر خير الله على ابني، عنده محل سلولار، فاتح محل سلولار من طفولته، كمان بحب التليفونات، بحب هيك، وكبر وحقق هذا الشيء وموقفنا بطريقه. وانا على طول بقول للاهل انه يتركوا حريه التصرف للولد. اكيد هلا الله لا يقدر اذا في شيء غلط نحن بنحطه بنفهمه انه هذا الشيء مش منيح، بس اذا شيء يعني واقع وشيء مزبوط انا بكفي معه. وهيك صار، وابني كتر خير الله عمل اللي بده اياه، والله يوفق كل ولد يا رب، وخلي كل اولاد العالم. ومرسي لك يا مروان.
0: مرسي لك جورجيت، بالعكس نحن بننبسط فيك قد الدنيا، لو تلفنت قد ما بدي. واللي عم بتقول اللي عم بتقوليه شو نوت
2: كثير مزبوط صراحه، انه لازم يكون الاهل ما عم بيجبروا او يفرضوا على اولادهم انه بلا بدك تعمل هذا الشغل، حتى انه نحن بلشناه. هلا دقيقه، اذا انا بحب، اذا الولد مين ما يكون الولد اذا بحب الشغل وبيحب اللي اهله بيعملوه، انه ما عليه فيه يعملوا، اكيد انه فيهم يجبروه بس رح يمشي حاله. بس اذا الولد ما رح يحب يعني بيعمله رايح غصب عنه انه هيفشل بالشغل. انا

0: بالأشغال عادة بحس الأهل أكتر شيء الباي هو بيريد إنه ابنه يكون عم بيكمل الشركة إنه يكمل مع الاسم.
1: أوكي.
0: فهل هيدا شيء سأن كريتير زيادة إنه لا بلا بدي أجبره لابني لأنه بدي اسمه يكمل وأنا اشتغلت وبيو إنه باي الشاب كمان يعني جده اشتغل إنه لا بده يكملها للمصلحة؟
1: بعطيه لعندي اللي عم بيقول هيك هلا أنا رح أطلع من تيار مثل ما بيقولوا هيدا الموضوع تقلك شو ما حدا بيعرف قيمتها غير اللي بيدوقها. يعني إذا تنقول البي عم يجبر ابنه بمباشرة أو غير مباشرة لأنه إيه يا بابا لازم وبتطلع مصاري أو هيدا اللي تعبنا فيه وجدك وعنا شان ما عرفت كيف كتير مهم أنا ضد 100% بدي أقولها صراحة أنه ينجبر الولد. ليه؟ لأنه كونوا أكيدين إذا فات بهيدا الشغل الولد بيمشي حاله لأن بعضه صغير بيمشي حاله 5 سنين 10 سنين مبسوط عم يطلع مصاري ماشي بيو حده إلى آخره 20 سنة 25 سنة بيصير الصبي ما بقى عم يتقدم لأنه يبلش يحس فعلا أنه مجبور يروح على الشغل مجبور يكفي هالخبرية
0: ما بقى
1: يتقدم لو جيب ناس حتى يساعدوه ما بيعود عنده ما بيعود طايق الخبرية هالقد بتصير الخبرية بتأثر عليه. ودايما أنا بقولكم وأكيد رح أقول علنا هلأ دايما من قلب قلبي إذا الشخص قدر عرف الشغل اللي بحبها شو هي ما بتعود اسمها شغل بتصير اسمها تسلية. انا رايح هذا كل يوم بدي اروح على مدة 20-30 سنة أكثر. 40 سنة رايح على شيء انا بحبه ورغم الصعوبات الباسيون بسموها انا تحب انت يعني تعب رغم الصعوبات رح تلاقيها طبيعيا بكل شغل انما بتضل تعطي حالك جهد وطاقة تكفي لانه بتحب بينما اذا بتروح تعمل شيء مش حلو بتصير تعمل الطاقه دوبل وتريب وما بتنتج وبتفوت بالحيط وبعد عمر طويل الاهل بيموتوا والولد بيكون عم ينطفي شوي وشوي لان عمل شغله ما بحب.

0: مثلا هلا بلبنان بحس اكثر شيء الاهل بشجعوا الاولاد يعملوا حكيم مهندس قاضي او محامي او هيك.
1: يلا هن كثير منيح
0: اكيد اكيد اكيد مش عم بقول لا، بس عم بقول هيدا التفكير كان قبل اكثر بكثير من هلا. هلا صار عندهم الاولاد اكثر حريه يعملوا اللي بدهم لانه الاهل صاروا ياخذوا انه بعين الاعتبار راي الاولاد. بحس قبل كانت اكثر مجبوره انه لا بدك تعمل هيك لانه هذا الشيء اللي كان بيعيش اكثر
1: انه بدك تديم مركز اجتماعي او ايه. بدك يبان هلال
0: هذا اهم شيء.
1: انا بالنسبه لي شو الشغل شو ما كان بتعمل، ان كان محامي مهندس سنجري مورقجي شو ما كان، اذا بتحبيها للشغله بتبرعي فيها بتصيري فوق بتحلقي.
0: لان ما حدا حيكون مثلي اذا انا عن جد بحبها
1: على الاكيد. واذا حدا بيقول لك ليك بي هي مش منيحه عمولها، ما انا رح اعرف اذا منيحه ولا لا، مش انت لو حتى بي.
0: صح.
1: اكيد بي بضل فوقي بيعطيني ادفايسز بينبهني هون وهون، بس بالنهايه القرار. وهلا قلت شغله كتير مهمه يا جورجيت، من هو صغير ابنه اكتشف انه بحب السلولار. المحل اللي عامله هلا هو عم يلعب فيه لعب للمحل، منه شغل
0: اكيد.
1: يعني اكيد الاولاد نحن وصغار فينا ننتبه شوي صغيره شو بحبه. في ناس بتحب تعمل جرافيك ديزاين، في ناس بتحب تعمل تصميم ازياء، عرفتي. هون بلبنان بصيروا انه لا
0: بالعكس، لانهم هود المعترفين
1: للأزياء. اذا بدك حاطين هيك كليشيه كبير. ايه يعني فوالا، انا بخلي الشغل يصير معترف فيه ولا لا اذا انا بحبه.
0: صح.

0: خلينا نسمع سوا شو بعت لنا وليد.
1: بونسوار، معكم وليد المصري. إذا مصلحة مميزة ما في عليها ضغط كتير منافسين، أنا بفضل يستلموها الأولاد. وإذا مع مصلحة عادية، لا، أنا بفضل يكفوا علمهم ومثل ما بدهم هني يتعلموا ويشتغلوا.
0: أكيد أستاذ وليد، أكيد أنا بحترم رأيك طبيعة الحال، بس ضلني أنا بشد أنه إذا الشخص ما بيحبها للخبرية بيوصل محل توقف، ما رح يتطور فيها بقى.
2: طب هلا يمكن معه حق استاذ وليد بميله انه مبلا اذا
0: مميزه شغل استثياء
2: شيء عن جد مميز وكتير، يعني دغري مش حاله، ويعني خلص مأمن الشخص فيه يكون عم بيشتغل ويعمل الدجري تبعه على جنب بالشيء اللي بحبه. اذا ما بتاخذ هالقد من طاقته فيه ياخذ غير عالم
0: ساعتها بيقرر بس يخلص الدجري اذا بكفي هون ولا
2: صح، وفيه يوظف عالم يكونوا هو وياه انه هن مينلي
0: بزنس وومن نور اليوم.
2: هو يكون
0: كذا 4-5 اشهر
2: هو يكون السي اي او،
0: فيها وجهه نظر
2: صح انه هو يكون السي اي او تبع الشركه اكيد، بس يكون في عالم هن عم بيشتغلوا اكثر ما هو عم بيشتغل، وهو يركز على شغله الابار اللي هو بيحبه.

0: يا مستمعينا، شو رأيكم؟ هل الولاد أو العالم مفروض يكملوا شغل أهلهم جدودهم والشركة يرجعوا يستلموها أو لا؟ أحسن إذا ما بيحبوا هيدا الشيء يكملوا هن يعملوا اللي بدهم إياه، الاختصاص اللي بدهم إياه.
1: وأكيد فيكم تتصلوا فينا على 09218233 أو على الواتساب على 70959111.

0: خلينا نسمع ميدو سوا شو بعت لنا.
1: طيب شريف، تحية لكم أجمل كوبي أبا ميدو من أبلة حلبية. أنا علمت أولاد إخويتي، أنا مش مجوز، أولاد إخويتي بالدان على زراعة الأبواق طبع الفطر، ونجحت القصة. أيوه يسعد مسيكم مصر ابن الحر. تحية لوزارة الزراعة برياء.
0: كمان نحن بنوجه تحية معك ميدو، والله يقويك على اللي عملته أكيد.

0: احد. كل شخص دائما لازم ناخذ نصايح من العالم. شيك نور؟
1: نعم، مثل ما قال هلا الاستاذ ميدو
0: ولا يعني كل شيء اتس بلس لنا، ونحن هون نحن شطرتنا قدام نبلور الخبريه براسنا، ونقدر ناخذ البلوس والمهم نستخلص شو بدنا نعمل اخر شيء.
1: ونعم هلا معنا اتصال. الو
2: الو بونسوار.
1: بونسوار، مين معنا؟
2: انا مش اول مره بسمع لكم برنامجكم، بس لفتي مني لكم رح لكم.
1: نعم
2: مانو هون نور ومروان، كل احد بيطلوا حلوين عاملين حالي او ظاهره، سو سو سو مهضومين من منبر لبنان الحر، مواضيع للعيله للطامحين. العبرة اسمعنا قصة هلا مش شوية حلوة كتير.
1: نعم.
2: العبرة من قصة رد أرض من باع بمية وعشرين، رجع واشتراها بعد التعب والجهد بتمنمية ويمكن 850. ست الكل بجلسات اللي نسي اسمها البريدج، تيبسا للدرس السمين. الله يقويكن المضيف المروان ومع النور باقيين. هي لفتة مني إلكن شعر، هيدي نهضة، نهضة برامج للإذاعة بتساوي ملاوين. انتو مع الـRLL ضمير الأجيال، وطالعين جبال متحدين، ورأيي بقول أو لازم يلاقوا أشغال بالصيف، وممكن لتطليع يمكن سيارة أو شوز، وأو للمصاريف للضيف بارت تايم مش غلط أو يا حيف. العلم نور، وتحية لك خينا مروان.
1: أميانا.
2: وكل عيد ميلاد وهي بخير مدام تانية مروان عساف، وهالمحطة صارت للتوعية، وحتى لو الشغلة بالوراثة الأهم نوعية والأفضل ترك الخيار والحرية. غريغوري حداد.
1: أوف.
0: يسلم تمك، يسلم تمك استاذ
2: كل كل كل قلبي.
0: الله يخليكم، نحن كمان بنشكرك من كل
2: باي.
0: كل قلبنا. يسلم تمك، ميرسي لك. الله يخليك، الله يخليك، بشكر محبتك كمان.

0: خلينا ناخد من دكتور ليون فويس. لا خلينا ناخد لكان استاذ جو غانم.
1: بونسوار مروان، بدي احكيك انا عن تجربه شخصيه معك جو. انا كان بعمر 15 كل سنه تقريبا، من عمر 15 كل سنه بالصيفيه من بعد المدرسه كنت اشتغل مهنه معينه، لحد ما بعدين اكيد كفيت دراستي للترمينال. من بعد الترمينال فتت بمصلحة بي، أنا كنت قبل ديجا يعني شربانة وعرفها، كملت بالمصلحة لحد ما هلأ نية ابني أوقات بقول له طالع، بس عوزه بقول له طالع. بدي أقول لك شغلة، مش كل حدا بيتعب بالحياة ممكن أنه يوصل بعدين، ممكن أنه يعمل ملايين دولارات إذا في حال درس وإذا في حال سائب الحظ بسنتين او ثلاثة او كذا، وممكن كمان يشتغل كل العمر وفي مين يقرط له مصرياته. هذا اللي بدي اقول لك اياه، مش كل شيء الواحد انه يتعب عليه انه يوصل، او مش كل حدا متعلم ممكن يوصل، ولا كل حدا جاي هيك انه بدون شهادة انه ما يعمل يحقق احلامه. الحياة فيها كتير شانس. أنا ما في أفرض على ابني أنه يشتغل معي، لأنه أنا ابني بس عوزه بالمصلحة بطلبه بقول له انزل لعندي، وهلأ عم بكفي جامعة، بعطيه كل حريته، لأنه أحلى شيء بالحياة أنه يعيش عمر المراهقة وعمر الخمستاش والستاش والعشرين وأكتر كمان، وليش لا إذا كان في حدا أنه قادر يدعمه أو هيدا خليه يعيش حياته لاحق على الشغل. ومش معناتها أنه إذا اشتغل من قبل رح يحمل مسؤولية، في يحمل مسؤولية مثل ما أنت بشوفك قدامه عم تشتغل وحامل مسؤوليتك، رح يتبع مثل ما شايف قدامه، مثل ما شايف بيه وأهله رح يحمل مسؤولية. أنا بعتقد يعني بس يصير أنه هو مسؤول راح يكون على سيرة أهله، بعتقد مثل ما هو شايف قدامه راح يعمل. ومش عبرة كمان أنه إذا تعب بحياته من الأول أنه بيرتاح بعدين. أحيانا في أوقات مثلا الواحد ضحى وعمل وهيدا وبالآخر قرطوا المصريات كلهم، وفي ناس بسنتين بيعملوا ملايين، يعني ما خص هاي بهاي.
0: مزبوط أستاذ جوف، أكيد عطول الحياة فيها مثل بيقولوا بالانس، يعني شو بقول بالعربي،
2: توازن،
0: اذا بدك توازن، وفي حظوظ تطلع بالحياه. بس نحن دائما بنقول لازم يكون واحد محضر حاله بكل شيء، ان كان بالتعب وان كان بالعلم، ما حدا بيعرف اي باب بيفتح له.
2: ومعنا اتصال. الو بونسوار.
3: بونسوار،
2: مين معنا؟
3: كيف كون؟
2: صافا الحمد لله، انت كيف؟
3: انا مستمع لهالاذاعه من طوني نصار لكارلا لفتان.
0: يا اهلا وسهلا. مين؟
3: كيف كون؟ انا من الضنية، حقنا العظيم اسمي سعيد.
0: يا اهلا وسهلا فيك باهل الضنية
3: حبيبي. انا اول شيء بالكون سيد الجال خلي يتعلم.
2: نعم.
3: لانه انا جاي لي هلا عمري 56، بي لقيته شقب التعب بالارض.
0: نعم.
3: وانا هلا مستلم الارض واعمل بعمر حبيبة وبنكوش وبحوش، هلا خلاص الجنارك اليوم من الشينا الله يبارك المشمش والخار، إذا بتحبوا تجوا لعنا تأكلوا.
0: الله يخليك، كأنه أكلنا. الله يخليك.
3: وبنت بريفي.
0: نعم.
3: عندها تخرج وعندها الله ينجح ليها يا رب دخلك، هلا عندها يومين فحص.
0: أمين.
3: جمد الجية
0: إن شاء الله.
3: عرفت كيف؟ وبطلب وبنت إيش بتقول لها؟ يا بيا أنا الله يبارك زرت لك قبل تبدي أنت وأختي نور، بترسمك رسم تطبع طبع.
0: الله يخليك.
3: طالعة رسيمة.
0: نعم.
3: قلت يا بيا أنا نحن نتهم اشتغل وجيب لك مصوره. لا يا بي ما هلا، شو انا طيب؟ لا يهمني. ما عندي غيره، عرفت كيف؟
0: الله يخلي لك.
3: بقول له لحيا خليني اتعلم افادك الصبيان والبنات.
0: نعم.
3: مشان ما يروحوا على الارض.
0: أكيد. لانه
3: هنتعذب كثير بالارض.
0: اكيد
3: مع
0: اكيد.
3: مع كبر.
0: اكيد. الله يطول بعمرك.
3: ثاني شيء.
0: نعم.
3: ثاني شيء سليمان الحكيم كان جايب النمله وحطها وين؟ صندوقه. مش ما تتعذب.
0: نعم.
3: كل يوم الصبح بيمرق بيحط لها حبة قمح، كل يوم في صدفة لقية محايدة زاوية كلها نص نص نص نص حبة. أوكي. وتاكل نص حبة. أنا لما انت عم تاكل الحبة قلت له لأنه بركان شي يوم انت ما جيت أو صوبك شيء.
2: نعم.
3: لي الأكل عندي موجود.
0: نعم.
3: عرفت كيف؟
0: نعم.
3: الله خلي لي اياكم وان شاء الله صوتكم يدل هكي على طول معنا.
0: الله يخليك، الله يطول بعمرك، نشكر اتصالك اكيد.
2: مرسي كثير.

0: اكيد مثل ما قال هلا الاستاذ انه لازم على طول ناخذ بريكوشن بالشغل، حتى لو ماشي حالنا وماشي حال الشغل وكل شيء لازم نضل نحط على جنب، نضل نفكر لابعد يمكن يصير شيء يمكن هيك نقدر نضل حاضرين.
1: وضل الواحد عم يشتغل على حاله.
0: نعم.
1: قديش فيك تستثمر بحالك ما حدا بياخذ من قدامك شيء، شو فيك تستثمر بحالك قد ايه بتفتح الفرص قدامك، تكون على طول حاضر مثل ما عم تقولي.
0: نعم.

0: سيرة الفرص والحظوظ، وتكنت مرة كنت مسافر كمضيف طيران ورايح على أستراليا، التقيت بحدا بالبزنس كلاس، بقى أنا بحب أتعاطى وشوف اللي بنعمل معه كليك، هيك بفتح حديث معه مين ما كان يكون.
1: أوكي.
0: فطلع زلمة عطينه بوست جديد وقعد عم نحكي نحن وياه بريف، قال لي أنا قاعد هون على هالكرسي لأنه كان في حدا قبلي عم يجرب يوصل على البوست تبعي، ما كان عنده الشجاعة بس ما كان عنده الشهادة. أنا أوكي. كان عندي الفرق بينه عندي الخبرة بس عندي الشهادة، من شان هيك أنا قاعد اليوم وصير مسؤول ريجنال عن شيء معين، ما رح نقول شو هو أكيد هلأ لايف. فدايما واحد بده يشتغل بده يدرس، ما حدا بيعرف أي متى منعوز الشهادة، مش هي ورقة بس بدك تعوزها شنها أكيد.

0: بويس من الشحرور.
1: يعطيكم ألف عافية.
0: يا هلا.
1: كله منقوله المنيح حسب ما الواحد يكون مختار مزبوط. هلا في منهم بيقولوا لك لا انا بيع بشتغل المصلحة انا بدي اطلع وكفي مصلحته وزيته. في ناس ما بتحب المصلحة، في ناس بتغير
0: مزبوط.
1: بس خلص انه يعني عن جد الواحد مثل ما بده يختار مصلحته يعملها، مش ضروري يكفي مصلحة بيه ومش ضروري يعمل. هو فيكون عنده شغلة يمكن اذا بيوافق على شغلتين يعني يكفي مصلحة بيه ويعمل شغلتين وحسابه كمان كتير حلو. هذا هذا الشيء كتير منيح بيبقى يعني يعطيه العافية اللي بيعملها الشغلة هاي.
0: صحيح.
1: ومن قوله شو بعرفني هالعالم معه مصاري بتركب بتصير تعمل. خليه يعمل منيح مع العالم، شو في يعمل واحد منيح مع العالم يعمل. ان كان بيو منيح هو يطلع كمان منيح، ان كان بيو حيش يطلع هو منيح، يضلوا زبطوها بين بعضهم حتى يضلوا ماشي الوضع. مش العالم تبقى بالطامعة وبتقلك هودي لا لأولادي ولأولادي ولادي ولأولادي ولادي أبصر بيصير. يلا يعطيكم العافية أكثر منك شو بنقلكم، يمكن طولنا علي شوي.
0: الله يخليك معك أنا 100%. عن جد في واحد يعمل منيح بهالدنيا أول شيء هو بحس بفرح هو
2: أكيد،
0: والشخص اللي قبله يكون عم يفرح. وهيدي بقول على طول وين داير البسيكولوج، مش بس أنت عم تعطي شيء اللي قبلك بينبسط، أنت بتنبسط، والأحلى من هيك إذا في حواليك ناس عم تتطلع كمان هن بينبسطوا.
2: أكيد إذا أنا عم بعمل منيح، إذا أنا عندي شركة أحسن شيء لازم أعمله هو أعمل منيح مع العالم، مش كون هيدا الستريكت وما بعطي
0: الموظفين
2: مع الموظفين. أكيد الموظفين تبعي أو حتى العالم اللي حوالي عم بقول أنا كان بقصدي إنه مش إذا أنا عندي باست عالي يعني خلص أنا دايرتها وفي أعمل اللي بدي إياه.
0: برستيج
2: برستيج إنه عندي الإتيكات يعني خلص ما حدا بيدق فيه.
0: تواضع حقه، ما بينشر التواضع.
2: مش حلو أصلا إنه إذا حدا بيجي قدامك بيجي بقول انا عندي هيك هيك هيك ايوه اوكي، انه اذا عم تجي تحكي معي بهالطريقه انا ما بقى بدي احكي معك، ما بقى بدي حتى اكون رفقه معك اذا كان حيالة مين يعني. انه مش حلو يكون شخص يكون شخص متكبر، ما انه حلو يكون شخص مرتاح اكيد بس مش شايف بحاله عم
0: يفرض هذا الشيء. ايوه
2: هذا الشيء مش حلو
0: اكيد.

0: وهلا بناخد فويس مع مسيو بيير سعادة.
1: تحياتي لك نور، تحياتي لك مروان وللمخرج ولجميع المستمعين. انا مع انه ينعطى حريته الشخص بالنسبة للعلم شو بده،
2: نعم،
1: بس ولكن ضد انه تنقطع المصالح القديمة تبع الاباء والاجداد، انه تنقرض اذا بدك، لانه بهيدا الشيء نحن بنكون عم نشجع الروبو يشتغل عنا، ببطل في مصالح الا بس للروبو هن يشتغلوا، والعالم عم تقعد ببيوتها وبس في عنا صار حكمة ومهندسين، وكمان حتى بالحكمة صار في روبويات عم تشتغل. لا، لازم تضل مهنة الاباء والاجداد موجودة، ولكن مع حرية انه كمان الولد هو يختار اللي هو بيريده. نهاركم سعيد.
2: مرسي استاذ بيير، وانت كمان نهارك اسعد يا رب.
0: اكيد مفروض يكون في موديراسيون، يعني في توازن بالشغل. اكيد لا، مش هلا يعني تلات ارباع الاشغال عم بياخذوا محلات الانسان الروبويات، هذا الشيء خطر لإلنا بار اكزومبل. نحن خاصة انا بعت الهم هلا شو الشغل اللي رح اعمله اذا الاي اي او الروبو فيو يجي ياخذ لي محلي ويفللوني من الشغل، او الشركة تبعي مثلا بطل تمشي اذا الاي اي بيعملها بخمس ثواني.
2: هلا بتعرفي اشي كتير حلوة رجعت بلبنان، هي الزراعة، صارت عم تتنشط اكتر، صار في ولاد وشباب صار بهمهم يرجعوا للزراعة، والزراعة وزارة الزراعة عم تساعد بهذا الشيء، وهذا الشيء كتير منيح. لبنان بالخمسينات والستينات كان عايش ورا الزراعة،
0: كان كل زراعة
2: على طول. مثل ما قلت يكون في موديراسيون بين هالشغل وهالشغل، واحد يعرف بالقليل الطبيعة اللي حواليه شو هي، عرفت شوية معلومات عن الشجر عن الزراعة.
0: ايه مش كل شيء بس
2: مش نترك الأرض ونفل يعني ابدا.
0: اصلا هي نحن عشو عايشين،
2: انه اذا بدنا ناكل اصلا من الأرض، اذا ما حدا بده يزرع كيف هالخبرية؟
0: انه خلص انا بدي كلنا بدنا نكون اكزامبل محاميين، وبعدين انه كيف ناكل؟ هاي
2: صحيح صحيح.

0: شو بك لا عم تضحك؟
1: انا
0: حسيت شيء جاي سؤال غريب.
1: يا الله حسيتك بدك تقول لي شيء.
0: خلينا نصلي شوي صغيره. ايه معلش
1: من بعد هالموضوع.
0: ايه انه خلينا اذا بدك بدي اطلب منك هلا هلا المستمعين اكيد فين يساعدونا. بدي كلمه او خمس كلمات بالاحرى يبلشوا بحرف الجيم باللغه العربيه الفصحى.
1: فصحى.
0: خمس كلمات يبلشوا بالحرف الجيم باللغه العربيه الفصحى.
1: شو عرفني؟
0: ما بعرف جربي.
1: لا هذيك زنجبيل. اوكي
0: زنجبيل.
1: جمل.
0: جمل هاي واحد.
1: جرة.
0: جرة اثنين. جانتي.
1: لا فصحى.
0: اوكي
1: جيران.
0: جيران
1: تزبط. جرن. جرس.
0: جرس
1: وجرن.
0: وجرن
1: والله يا عمي. ولا انت بتقعد تحكي عربي كتير قدامي خلص بصير بعرفهم. وشو

0: فارا.
1: اوكي ثلاثة.
0: فرعون.
1: اوكي صاروا أربعة.
0: مارون. فريسبي.
1: فريسبي بالعربي ما تسألني
0: مارون.
1: نعم فريسكو.
0: فردوس.
1: شو يعني؟
0: بارادي.
1: اه ايه بربار شو يعني؟
0: اوكي
1: صاروا قديش؟
0: فلافل.
1: 3 4 5 6 وفي اثنين.
0: فلتر.
1: في حدا فير فورن.
0: وقت شي من
1: في مسيو جو حايك قال فيلامون.
0: فيلامون
1: بس هيدا مش بالعربي. ها مش بالعربي.
0: جونتي بيجي. منيحة منيحة جو.
1: ميرسي مسيو جو حايك. خلص هو مش الحال. فينا هلا بدل العربي مثلا بغير لغه انه مش فرنس مش فرن لا مش فرنسي عربي انجلي شيء هيك لغه
0: يعني مستمعين يبعثوا لنا كلمتين تخيلها لغه بس يقولوا لنا شو معناتها
1: صح
0: اوكي
1: تخيل مثلا اسبانيول او برتغالي او هاي شيء
0: اوكي ويقولوا لنا شو هي بالعربي
1: صح

0: هارون عم بيقول لي بعد معنا تقريبا شي 3 4 دقائق وقت.
1: جرب انا اقول
0: اكيد. انا في اليك بالهندي اب كايسيهو.
1: شو
0: اب كايسيهو؟
1: ليه بتعرف
0: هدول؟ من ورا كنت بالطيران تعلمت من اللي كان يجوا يعطونا الاكل على الطياره الهندي. باخر نهار قلت خلص عندي حشريه بدي اعرف شو
1: شو يعني إيه؟ شو عم تحكي؟
0: مش بالانجليزي مثلا. قال لي اب كايسيهو اب كادين كايساتا اب سيميلكي اتشالاجا اب ناكايال راكنا.
1: مش الحال
0: يعني خلص. هاي كيفك؟ ان شاء الله نهار منيح، تشرفنا تعرفت عليك، ميرسي.
1: اوف
0: ولا.
1: اوف حلو. في شو في هلا مستمع جا قالنا
0: بن سيني سيفيروم I love you in Turkish، يعني بحبك بالتركي. تعلمنا اليوم طريقة جديدة.

0: ناخذ سامي. شو بعث لنا فويس؟
1: اي مرحبا. كلمة دنماركية اسمها او كلمتين ثلاث كلمات صراحة، هيلد او لوك، معناتها حظا سعيدا.
0: هيلد او لوك، الله يخليك كمان تعلمنا استاذ سامي. مرسي
2: مرسي.
0: في كمان عنا بالسواهيلي هباريغاني مزوري، اسانتي سانا ناويوي، مش ويوي اللي عنا يفن شوفون عشيلا يعني كمان هاي كيفك انبسط شفتها
2: فكرون تعلمتن.
0: اذا بدك كنت اخذ من كل حدا قدر عندي فرصة اخذ منه عن جد هيك جملة انه هاي كيفك ان شاء الله منيح.
2: باي مسي كيف مش كتار كانوا؟
0: قد ما رددتهم
2: ايه.
0: اها جلو جلو
2: لو بلو
0: اجلو طلعت معي
2: جلو جلو
0: جلو جلو عم بغرق
2: مثل هيدا المين جلو بلو جوجل.
0: ميسي عنا كمان، عنا ماري سالوتي
3: بالالماني يعني فرج وقت يعطش الشخص
0: يعطس
2: يعطس اه يعطس الشخص

0: انبسطنا فيكم قد الدنيا. بدنا نتشكر كل اللي اتصلوا فينا وكل اللي بعثوا لنا فويسات نور
1: وكل المساجات. ميرسي كثير عن جد.
0: ميرسي كثير لوجودك معي مارون. ميرسي كثير لك. اكيد كان معكم مانو وبعد ثواني رح يكون مانو منه هون.

السابعة إلى ربع بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر. تصعيد غير مسبوق يلف الجنوب وصولا إلى الضاحية، والرئيس الأمريكي يدعم. طهران تهدد انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة. وقاحة طهران ضد رئيس الجمهورية تابع. سفارة لأرض الصومال في إسرائيل الأسبوع المقبل.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. ليست الصواريخ التي أطلقت صباح اليوم على إسرائيل حدثا معزولا عن مسار الأشهر الماضية، بل تشكل امتدادا لما بدأ في الثاني من أذار يوم أطلقت الصواريخ الستة من الجنوب ثأرا للخامنئي، ففتحت أبواب الحرب على لبنان والمستمرة حتى الساعة. وبين صواريخ الأمس وصواريخ اليوم رابط وحيد هو إبقاء الجبهة مشتعلة وتوفير الذرائع لتل أبيب لمواصلة اعتداءاتها التي وصلت اليوم إلى الضاحية الجنوبية من جديد. في الأثناء إيران لم تعد تكتفي بالتدخل في الشؤون اللبنانية، بل انتقلت إلى مرحلة فرض الوقائع بالقوة ومهاجمة رأس الدولة متجاوزة حدود أي منطق أو أعراف بين الدول.
1: في أول تعليق على الغارات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تدعم استمرار إسرائيل في تنفيذ الضربات الجراحية ضد حزب الله.
0: وردا على سؤال بشأن قصف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة وسنرد ردا حاسما ومؤلما على استهداف الضاحية.
1: إلى ذلك نقلت وسائل أعلام إسرائيلية تقديرات تفيد بأن الرد الإيراني على استهداف الضاحية سيكون محدودا وقصير الأمد.
0: في الأثناء وبعد ساعات على تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلال الاجتماع الدوري لحكومته تهديد حزب الله بالرد على عمليات إطلاق الصواريخ التي سجلت صباح اليوم، حتى أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة بنى تحتية تابعة للحزب في الضاحية الجنوبية، وتركزت الغارات على نزلة الموقف الواقعة عند مفرق محطة الأيتام باتجاه منطقة تحويطة الغدير، أدت إلى سقوط قتيلين وأحد عشر جريحا.
1: الإعلام الإسرائيلي أشار إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بالغارة على الضاحية مسبقا.
0: مصدر عسكري إسرائيلي أشار إلى أن الغارة نفذت بتوجيه استخباراتي مستهدفة ما وصفه بالهدف الثمين، معتبرا أن العملية حملت رسالة ردع.
1: المصدر أضاف أن التقديرات تشير إلى أن المقر المستهدف كان على الأرجح خاليا أثناء تنفيذ الغارة، ولفت إلى أن الجيش أبلغ سكان شمال إسرائيل مسبقا بالهجوم.
0: من جهتها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ثلاثة صواريخ أطلقتها طائرات سلاح الجو أصابت شقتين في منطقة الضاحية، فيما أفادت يدعو أحرانوت بأن مقاتلتين شاركتا في العملية وألقتا عشرة صواريخ على الهدف.
1: إشارة إلى أن وزير المالية الإسرائيلية بتسلائيل سموتريتش كان كتب في وقت سابق عبر أكس كلمة واحدة: الضاحية.
0: وفي موازاة التصعيد الجوي برزت النبطية كهدف مقبل للقوات الإسرائيلية، وتحدثت تقارير عن تحركات برية واستخدام روبوتات ميدانية لرصد مواقع الحزب والعبوات النازفة.
1: موقع والا الإسرائيلي نقل عن مصادر عسكرية رفيعة أكدت أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تنفيذ عمليات برية في أطراف مدينة النبطية تهدف بالدرجة الأولى إلى كشف المجموعات المسلحة وتفكيك حقول العبوات الناسفة.
0: وأضافت المصادر للموقع أن قائد المنطقة الشمالية اللواء رافي ميلو يضغط بقوة نحو تدمير شامل وممنهج للبنى التحتية العسكرية التابعة للحزب في منطقة النبطية، مشيرة إلى أن المدينة تمثل هدفا له قيمة استراتيجية ورمزية هائلة.
1: ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي قال إن النبطية تعد مركزا ركز فيه حزب الله موارد ضخمة، كما أنها نقطة عبور رئيسية لخطوط إمداد لوجستية هامة للحزب تتيح له الوصول إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وأي غارة على النبطية ستؤثر عسكريا على المنطقة بأكملها بين الليطاني والزهراني.
0: واليوم تواصلت الغارات على قرى النبطية، كما استهدفت غارات زفتة الدوير مجد السلم مرتفعات سجد والمنطقة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون صحمر السكسكية مجد الزون صريفة والشابية أطراف الريحان وسجد بمنطقة جزين وغارة على الجبور في كفرحونة واستهداف ثلاثة منازل غير مأهولة في دير ميماس.
1: من جهتها قصفت المدفعية الإسرائيلية صحمر برغز وبرج قلوي.
0: وفي صور استهدفت غارة إسرائيلية محيط الجامعة الإسلامية ومحيط دوار العلم في المدينة.
1: وزارة الصحة وفي بيانها اليومي أشارت إلى مقتل 3613 شخصا و11072 جريحا منذ 2 أدار وحتى اليوم.
0: واليوم تفقد السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا حارة صيدا القديمة المسيحية لطمأنة أهالي الحارة واستمع لمعاناتهم بعد الإنذار الإسرائيلي. وتحدث بورجيا أمام أهالي الحارة مطمئنا ناقلا بركة وصلات قداسة البابا لوون ووقوف الفاتيكان إلى جانبهم.

0: انتقلت الحملات الإيرانية على رئيس الجمهورية إلى مستوى أكثر حساسية، فقد شنت صحيفة تابعة للتيار المتشدد الإيراني هجوما حادا على رئيس الجمهورية، واصفة إياه بأنه مسؤول مكتب بنيامين نتنياهو في بيروت كما زعمت.
1: وفي السياق، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحج حسن توجه إلى رئيس الجمهورية قائلا: نحن نقول لك إن الشيخ نعيم قاسم هو قائد حزب الله، وهناك 15 نائبا يمثلونه في البرلمان كما قال.
0: من ناحيته، هاجم نائب حزب الله رامي أبو حمدان وزير الخارجية يوسف رجي عبر وكالة تسنيم الإيرانية، معتبرا أن الوزير لا يعبر عن الموقف اللبناني الرسمي. وقال أبو حمدان إنه يخجل من أن يكون يوسف رجي وزير خارجية لبنان بسبب مواقفه تجاه إيران، مضيفا أن رجي هو وزير خارجية حزب القوات اللبنانية وسمير جعجع وليس وزير خارجية لبنان على حد قوله.
1: الراعي يدعو الأمم المتحدة لإعلان لبنان دولة حيادية بمفهومها الإيجابي الناشط. عبدو متى:
2: أمل البطريرك الماروني الكاردينال مبشرة بطرسلاي أن تنجح المفاوضات والاتصالات الجارية على أكثر من مستوى في فتح أبواب الحلول وأبعاد شبح الحرب والتصعيد والمواجهات والهدم والنزوح وسقوط الأبرياء، مؤكدا أن الشعوب سئمت الحرب ولغت القوة والهيمنة، فالحرب لا تصنع سلاما ولا تبني أوطانا. وتمنى في قداس تكريس لبنان والشرق الأوسط والانتشار لقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر أن تثمر المفاوضات الجارية نتائج ملموسة ستقود إلى الاستقرار، فتتغلب لغة الحكمة على لغة التصعيد.
3: فعندما نسلم الوطن لقلب يسوع الأقدس، فإننا نعلن أننا نريد دولة تنبض بالحق والعدالة والرحمة والكرامة الإنسانية. وعندما نسلم الوطن لقلب مريم الطاهر، فإننا نعلن أننا نريد دولة تحمي أبنائها وتداوي جراحهم وتحتضن ضعفهم وتفتح أمامهم أبواب الرجاء. وعندما نسلم الشرق الأوسط وبلدان الانتشار لهذين القلبين، فإننا نصلي من أجل شعوب تتوق إلى الاستقرار، ومن أجل أجيال تبحث عن مستقبل آمن، ومن أجل إنسان يتطلع إلى حياة يسودها السلام والكرامة والاحترام المتبادل.
2: البطريرك الراعي عز قيادة الجيش وأهالي الليعة لسقوط الدماء البريئة من أبنائهم. من بازيليك سيدة لبنان في حريصة، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رني معوض في القليعات يحمل أبعادا سيادية وإنمائية وخدماتية بالغة الأهمية، فهو يشكل مؤشرا إلى التحول الذي بدأت تشهده البلاد مع استعادة الدولة الفعلية لدورها الطبيعي وقرارها الحر وانتقالها من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز. وبحسب جعجع، تكتسب هذه الخطوة أهمية إنمائية استثنائية بالنسبة إلى منطقة الشمال وعكار تحديدا، لما ستوفره من فرص استثمارية واقتصادية ووظيفية، وما ستؤدي إليه من تنشيط للحركة التجارية والسياحية وتعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق اللبنانية. وسيساهم تشغيل المطار كما قال جعجع في تسهيل حياة المواطنين من خلال توفير بديل إضافي للنقل الجوي وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي. وكان جعجع استقبل في معراب الفائزة بمقعد مستشارة الفرنسيين في الخارج عن لبنان وسوريا ناديا الأزي شايا.
1: ريفي يعلن إعداد اقتراح قانون لمعالجة أزمة السجون. الوضع لم يعد قابلا للاستمرار والعفو ضرورة وطنية. محسن السقال:
4: أكد النائب اللواء أشرف ريفي أن رئيس الجمهورية هو المرجعية الدستورية الشرعية المخولة إدارة الملفات الوطنية الحساسة والتفاوض بشأنها، مشيدا بموقفه الأخير الذي اعتبره موقفا وطنيا مسؤولا، منتقدا ما وصفه بمحاولات بعض الأطراف فرض إرادتها على الدولة اللبنانية. واعتبر ريفي أن زمن الوصاية على القرار الوطني قد ولى، وأن المؤسسات الدستورية وحدها تملك حق اتخاذ القرارات. ريفي وخلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في طرابلس أعلن خلاله العمل على إعداد اقتراح قانون لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون اللبنانية، مؤكدا أن الواقع القائم بات يشكل خطرا وطنيا وأمنيا يستوجب تحركا عاجلا.
5: حبيبي أنت عميل إيراني صغير، وأنت اليوم حقيقة توهمت أنك أنت فيك تحكمني. اليوم هذا الزمن تغير، كل شيء ما بيبقى على حاله إلا رب سبحانه وتعالى. أنت ألف بصحة بحل هالمشكل بأسرع ما يمكن، ونحن جاهزين لنبحث. وأنا برجع بقول لك تماما، أنا عم طالبك بدي العدالة، وخاصة لدم الشهداء، خاصة لدم شهداء الجيش اللبناني، وبدي رفع المظلومية عن المظلومين تماما الحقيقة، سواء كانوا المظلومين مني ولا كانوا منك. بس تعرف أنت كنت بالدولة العميقة، أنا ما كنت بالدولة العميقة، المظلومين هن مني مش منك أنت. ما بدي آخر شيء يعني حتى المرتكب عندك كنت تطلعه، ما بدي آخر شيء حقيقة. ونحن كان إذا بكون يتفبرك الملفات لشبابنا لحتى يزج فيهم بالسجون ويحملوا المسؤولية. حبيت أعمل هالمداخل لأقول يجب هناك ضرورة قصوى لتحريك هذا الملف لإنقاذ لبنان بشكل أساسي، ولإقامة العدالة، وخاصة العدالة لدم الشهداء وشهداء الجيش اللبناني، ولرفع المظلومية عن أولادنا اللي بكل أسف أغلب المظلومين هم أولادنا.
4: محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.

0: في مستجدات المباحثات الأمريكية الإيرانية، اشترط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين قبل الحديث عن رفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مفروضة على طهران، متحدثا عن القرب من التوصل إلى اتفاق ومعتقدا أن النقطتين العالقتين ليستا كبيرتين. ترامب قال إنه يعرف مكان جميع المواد النووية الإيرانية وأن القوات الأمريكية المشاركة في الحرب على إيران لن تنسحب قبل إتمام المهمة.
1: وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست قال إن واشنطن جاهزة للقيام بما يلزم إذا فشل الاتفاق مع إيران.
0: في إسرائيل، هاجم مسلح 3 مواقع ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة آخرين، وذكرت الشرطة أنها قتلت مسلحا وقبضت على آخر عقب مطاردة قصيرة. وفي هذا الإطار، خرج وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مقطع مصور وخلفه جثة منفذ العملية مشيدا بعناصر الشرطة.
1: يزور إسرائيل الأسبوع المقبل رئيس أرض الصومال لافتتاح سفارة لبلاده في القدس.
0: في مدينة غزة، قتل شخص وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في وسط المدينة.
1: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة السورية الجديدة، معتبرا أن دمشق تقوم بعمل جيد جدا في إعادة ترتيب أوضاعها، ومشيرا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد يؤدي دورا في الجهود الإقليمية المتعلقة بلبنان وحزب الله.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا إلى نفق سليم سلام، وكثيفة من تبرجة باتجاه جونية وحتى مفرق سوق مصبح، إضافة إلى حركة سير كثيفة على طريق سوق مصبح يسوع الملك في الاتجاهين.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: طقس ربيعي مستعر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع تدريجي بدرجة الحرارة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات بالأيام اللي جاية.
1: في ختام مساء لبنان الحر، إعادة للعناوين. تصعيد غير مسبوق يلف الجنوب والضاحية وصولا إلى الضاحية، والرئيس الأمريكي يدعم. طهران تهدد، انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة. وقاحة طهران ضد رئيس الجمهورية تابع. سفارة لأرض الصومال في إسرائيل الأسبوع المقبل.
0: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة، أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: يوسف بطرس أبي يونس، جان طام يوسف رام، طوني حنا إصطفان.
1: ارتفعوا كالأرث.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه، وارتفاع شأن كنيسته، وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

يسوع يظهر ذاته لتلاميذه. الرب يسوع بيقول لتلاميذه إنه يلي بيحبه بيعمل بوصاياه. أحبائي بهالأحد المبارك سوا بدنا نجرب نلتزم بوصية الرب يلي بتخلينا نكون متحدين فيه، وهالاتحاد الروحي بالرب بيصير عمل حقيقي، عمل بيخلي كلمة الرب بتصير حياة بفكرنا بنظرنا بحياتنا بتصرفاتنا، بتخلي الروح القدس يتصرف فينا يعمل فينا بأنات لا توصف. الروح القدس كل مرة مننفتح بتعاليم الرب وبتوجيهاته على الروح القدس بتخلينا نقدر نفهم أكتر إرادته بحياتنا. إلو المجد الرب الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. أمين.

0: منعرف انه بين الدول في حدود، ما هيك؟ طيب منعرف انه في حدود بعضها غريب شوي؟ فينا نبلش ونقول الحدود بين الفاتيكان وروما هي الاكثر غرابة، لانه فعليا ما في حدود فاصلة بيناتهم بالمعنى المتعارف عليه عالميا، يعني ما في اشارات واضحة على انه غادرنا روما وفتنا على الفاتيكان. وكمان القصة زيتها بالنسبة لليزوتو وجنوب افريقيا، لانه هنيك جنوب افريقيا كمان كأنها محاوطة دولة ليزوتو الصغيرة. وإذا بدنا نحكي كمان حدود منقول بورتغال وإسبانيا، لأنه كمان حدودهم كتير غريبة. وبين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كمان في منطقة حدودية عازلة منزوعة السلاح، بس هي واحدة من أخطر الحدود الدولية بالعالم، لأنه التوتر بيضل قائم هناك. وفينا كمان نحكي عن النيبال والصين، لأنه بيناتهم في حدود هي الأعلى بالعالم، لأنه بجبال الهيمالايا موطن قمة إيفرست الشهيرة عالميا. وأكيد بعد في غيرها من الحدود الكتير غريبة بالعالم.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: في بزنس هاب هذا الأسبوع: التداول عبر الإنترنت ثورة استثمارية أم مخاطرة محسوبة؟ الملاذات الآمنة تحت المجهر في زمن الركود والتقلبات. ومع تراجع الثقة بالأنظمة المصرفية، هل يرسم الأونلاين تريدينج مستقبل الخدمات المالية؟ مع مدير الأونلاين تريدينج في شركة AFC المؤسسة المالية العربية جان ميشيل عون. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا، كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عنس.
1: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الـ MTV هنا لبنان الحر.

0: معكم في هذه النشرة من MTV وام اف ام. وقف اطلاق النار بين حزب الله واسرائيل يترنح وقد اصبح على المحك. الحزب اطلق النار باتجاه الاراضي الاسرائيلية، فردت اسرائيل بغارة استهدفت مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت. غارة الضاحية تكتسب اكثر من معنى، اذ انها الاولى عليها بعد اعلان الرئيس الامريكي وقفا لاطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، كذلك بعد بروز معادلة الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل. فهل يعني تهاوي المعادلة اليوم أن اتفاق وقف إطلاق النار سقط نهائيا؟ صحيفة إذاعات أحرونوت نقلت عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن من المبكر نعي اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعني أن إسرائيل لا تزال تعطي فرصة لاستمرار التفاهمات. لكن بنيامين نتنياهو له كلام آخر، إذ أعلن أنه لن يسمح لحزب الله بإطلاق النار على أراضي إسرائيل ومجتمعاتها، وسيتصرف وفقا لذلك. من جهته كشف الرئيس دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية أنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران، وأنه في المقابل يريد المزيد من الضربات الإسرائيلية الموجهة بدقة على حزب الله. الموقفان الإسرائيلي والأمريكي يوحيان أن التصعيد مرجح، والأخطر أن الموقفين يتقاطعان مع ما أعلنته لجنة الأمن القومي الإيراني من أن إيران سترد ردا مؤلما وحاسما على استهداف إسرائيل الضاحية، مضيفة انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة. على أي حال، حزب الله يريد التصعيد، فهو محشور عسكريا في الجنوب، وبالتالي فإن تدخل الإيراني بنظره يمكن أن يغير المعادلات، ثم إن التصعيد العسكري يمكن أن يخربط المسار التفاوضي في واشنطن الذي يقوده الرئيس جوزيف عون، ويشكل محاولة لإعادة الورقة اللبنانية إلى يد المفاوض الإيراني في إسلام أباد. فهل تبعية حزب الله العمياء لإيران ستجعله يخوض معركة خاسرة ومدمرة أخرى تكون ضحيتها هذه المرة الضاحية الجنوبية لبيروت؟ ومن آخر المعلومات عن قصف الضاحية نبدأ في رسالة من مشارفها مع مراسلتنا رنين إدريس. رنين، إذن قصفت اليوم الضاحية بشكل مفاجئ، كيف تبدو الأجواء لديك حاليا؟
1: نعم، بالفعل كرست إسرائيل في هذه الضربة المعادلة الجديدة التي هي الضاحية الجنوبية أو بيروت مقابل قصف مستوطنات الشمال. طبعا أو سلاح الجو الإسرائيلي أغار بثلاثة صواريخ على الأقل على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، تحديدا في شارع جبل عامل أو محطة جبل عامل في تحويطة الغدير، وهو أو هي منطقة مؤدية إلى منطقة أو الموقف الجديد لحي السلم. طبعا هذه الغارة أسفرت عن وقوع شخصين على الأقل، إضافة إلى عدد من الجرحى، تقريبا عم نحكي عن 10 أو 11 جريح بالمعلومات اللي حصلنا عليها من وزارة الصحة بالمنطلق السياسي. وطبعا بما يخص ردود الأفعال، شفنا الرد الإيراني في هذا الإطار أنهم سيردون على إسرائيل وبقوة، وطبعا أنه كل أهداف إسرائيل وأمريكا في المنطقة هي أهداف مشروعة، وهذا ما قاله تحديدا محمد قاليباف الذي صرح منذ قليل في هذا الإطار. طبعا كنا عم نقول أنه وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أنه هذه الغارة هي تخص الموقع بشكل خاص وليس هناك هدف، يعني إسرائيل عم توجه رسالة لتكريس المعادلة اللي حكينا عنها، وليس كان هناك استهداف أو اغتيال كما جرت العادة في هذه الضربة المفاجئة. وطبعا إسرائيل كانت قد تحدثت أنه أبلغت واشنطن بقرار أو بنيتها استهداف الضاحية الجنوبية لهذا اليوم. وكنا أيضا ذكرنا وذكرت بالمقدمة عن الرد الإيراني، وانظروا إلى سماء الأراضي المحتلة لهذا اليوم. شهدنا أيضا حركة نزوح من الضاحية الجنوبية عقب هذه الغارة، علما أنه الضاحية بعد وقف إطلاق النار اللي فينا نوصفه بالهاش كانوا قد عادوا إلى بعض الأحياء في الضاحية الجنوبية محاولين استعادة الحياة إلى طبيعتها، ولكن عند أي تحذير أو أي غارة مفاجئة عم نشوف أنه في حركة نزوح عم بتكون إلى الخطوط الأولية بعد الضاحية الجنوبية اللي هي المناطق المحيطة، وربما في بعض منهم بيعود إلى الضاحية عندما تهدأ الأمور لأنه ما في تحذير أو تهديد بالإخلاء. هذه هي الصورة من مشارف الضاحية بعد هذه الغارة. طلع طيران الحرب الإسرائيلي لبعض الوقت ولكنه غادر، لا طيران مسير ولا حتى طيران حربي في الأجواء. هذه هي محصلة هذا اليوم على الضاحية الجنوبية من مشارف الضاحية. جويس،
0: شكرا لك يا رنين.
2: جنوبا استمر التصعيد وارتفعت حدة القتال رغم اتفاق وقف النار. الزميلة مريان زوين تفصل عبر الخريطة أبرز المستجدات الميدانية. إذا مريان، أين تركزت هذه الضربات بشكل محدد؟ إضاءة شاملة معك، تفضلي.
3: شكرا ماجد. أكيد ماجد، مثل ما صار معروف أنه حزب الله رفض هذا الاتفاق علما أنه لم يكن طرفا فيه، ومفروض أن تكون الكلمة الفصل لديه. ومن الجهتين فينا نقول أن الضربات كانت مركزة على نقاط محددة لها معاني استراتيجية سأفصلها الآن. صدر. وفق ما أعلنه حزب الله، عملياته تصدت لقوات حاولت التسلل ولطائرات حربية إسرائيلية في أجواء النبطية، وهو استهدف تجمع آليات وجنود عبر مسيرات وصليات صاروخية عدة مرات في مواقع عدة. أما من الجانب الإسرائيلي فشنت أو شهدت صور عدة غارات، وهي هذه المشاهد مثلا نراها الآن، هي للدمار الذي وقع في الحوش. وفي القضاء نفسه استهدفت سيارة في بلدة معركة، شنت غارة على صريفة ومعروب وغيرها. عمليا أبرز البلدات التي تتعرض للضرب هي قريبة من النبطية جغرافيا، وهنا تتركز الأنظار. فاليوم هو تصعيد مع غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة على أطراف النبطية، وترافقت مع معلومات نقلها موقع ولا الإسرائيلي تحدثت عن بدء تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف المدينة بهدف كشف مسلحين وعبوات ناسفة. وأضاف الموقع أن قائد المنطقة الشمالية يدفع نحو تدمير ما يصفها الجيش الإسرائيلي بالبنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في محيط النبطي. ماذا يجري عمليا على الأرض؟ بحسب المعطيات المدنية يتركز التصعيد منذ نحو 3 أيام على محور كفر تبنيت ميفادون. وهنا في هذه الخريطة يمكننا أن نرى بأن العمليات هي من القوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم في هذا المحور للوصول إلى تلة علي الطاهر. هذه التلة لديها معنى استراتيجي، وتعتبر إسرائيل أن هذه المنطقة تضم واحدة من أكبر المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله، وتصفها بالمدينة تحت الأرض. وبحسب تقديرات إسرائيلية تعرض هذا الموقع لعشرات الغارات خلال السنوات الثلاث الماضية، تجاوز عددها 70، تجاوز عددها 70 غارة، إلا أنه بقي خارج دائرة التعطيل الكامل، ما جعله هدفا أساسيا في المعركة الحالية. وفي إطار هذا التقدم، اليوم تعتمد إسرائيل سياسة الأرض المحروكة، وهي شنت أكثر من 120 غارة خلال الساعات 72 الماضية بالتوازي مع قصف مدفعي كثيف، كما استخدمت مروحيات الأباتشي ليلا لتنفيذ عمليات تمشيط بالنيران الثقيلة، إلى جانب الدفع بروبوتات وجرافات وأليات استطلاع غير مأهولة، وهي تدفع باتجاهها إلى خطوط المواجهة قبل أي محاولة توغل مباشر. ننتقل بالخريطة إلى القطاع الأوسط، فهنا تتركز المحاولات الإسرائيلية باتجاه الغندورية. وعمليا سننتقل إلى القطاع الأوسط، نعم، هنا نرى كيف من القنطرة نتوجه إلى الغندورية، ويشهد محور الحداثة الطير تحديدا اشتباكات عنيفة، وكانت القوات الإسرائيلية في الموقع حداثة الطيري. هنا تمكنت سابقا من التوغل إلى وسط بلدة حداثة كانت القوات الإسرائيلية قبل أن تنسحب نحو المرتفعات المحيطة بها، وهي تحاول مجددا الآن التقدم عبر هذا المحور وصولا إلى عيتا الجبل. وتكتسب هذه المنطقة أهمية أيضا، خصوصا أنه تشكل جزءا من الشريط الحدودي الذي كان قبل عام 2000. وننتقل أخيرا إلى بقعة أخرى أيضا تشهد قصفا مكثفا، وهي منطقة وادي برزخ قرب جزين، وهي تشهد غارات عنيفة ومتواصلة أيضا. هذه المنطقة تكتسب أهمية خاصة في القراءة العسكرية، إذ يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن إمكان استخدامها كنقطة انطلاق لعمليات برية أو إنزالات عسكرية محتملة، ما يفسر حجم الغارات والقصف المدفعي المركز الذي يستهدفها خلال الساعات الأخيرة. العودة لكما.
2: شكرا مريم. وبين التصعيد في الجنوب والقصف في عمق بيروت، نتنياهو يرفع مستوى المواجهة مع لبنان، فهل نحن أمام ضغط عسكري أم محاولة لإعادة رسم قواعد الحرب في المنطقة؟ تقرير ألان درغام.
4: تتجه الحرب في جنوب لبنان إلى مرحلة أكثر خطورة بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية وصولا إلى عودة الغارات على الضاحية الجنوبية. هذا التصعيد بحسب المواقف الإسرائيلية المعلنة يأتي تحت عنوان واضح: منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية وتغيير الواقع الأمني على الحدود الشمالية. لكن خلف هذا العنوان العسكري تظهر مجموعة أهداف أوسع وأكثر تعقيدا. إسرائيل تتجه وفق تقارير صحفية إسرائيلية إلى تحويل جنوب لبنان إلى منطقة أمنية تمنع فيها أي وجود عسكري لحزب الله قرب الحدود. وبحسب التقارير الهدف هنا ليس فقط الردع، بل إعادة رسم قواعد الاشتباك بالكامل على الجبهة الشمالية. التصعيد العسكري يستخدم أيضا كورقة تفاوضية، فإسرائيل تربط أي مسار سياسي مستقبلي مع لبنان بملف واحد: نزع سلاح حزب الله أو تقليصه بشكل جذري. وبحسب تقارير دبلوماسية متقاطعة، فإن توسيع الحرب يمنح نتنياهو هامش ضغط أكبر في أي مفاوضات إقليمية أو غير مباشرة، خصوصا مع تداخل الملف اللبناني مع التوترات الإقليمية الأوسع. لا يقتصر الهدف على لبنان فقط، فبحسب الخبراء في واشنطن فالتصعيد يحمل رسالة استراتيجية واضحة: إسرائيل مستعدة لتوسيع نطاق الحرب إذا استمر ما تعتبره تهديدا من محور إيران. بمعنى آخر، لبنان هو ساحة مواجهة ورسالة ردع في آن واحد. في الداخل الإسرائيلي يواجه نتنياهو ضغوطا سياسية وانتقادات مرتبطة بإدارة الحرب، ويعتبر بعض المعارضين له في الكنيست أن التصعيد الخارجي في لبنان يساعده على تعزيز صورة الحسم العسكري، إعادة توحيد الجبهة الداخلية، تأجيل الضغوط السياسية الداخلية. وهذا ما يفسر بحسب المعارضين لماذا يترافق التصعيد غالبا مع لحظات سياسية حساسة داخل إسرائيل.
0: طهران غاضبة، رئيس لبنان لم يستأذن الولي قبل أن يتكلم باسم الشعب. تقرير مارجولين اللحام.
5: من وقت مقابلة CNN شرعت أبواب جهنم على الرئيس جوزيف عون، مش على اللي قاله، على المحرم اللي كسره.
6: نكرة، من أنت؟ جوزيف عون ولا غيره أن يحددنا الصح أو الخطأ، من أنت أيها النكرة؟
5: كيف بيتجرأ رئيس ساحة لبنان ما يوارب؟ معقول بدل ما يستخدم مصطلح البعض أعلن صراحة أنه لبنان ليس ساحة تفاوض إيرانية؟
7: It's the Lebanese people that are not Naeem Qasim people.
5: تجرأ الرئيس فانتفضت جميع الساحات الخامنئية الأصولية خارج وداخل إيران وفي لبنان.
8: جوزيف عون،
6: أنت مين؟
7: And it's my obligation towards my people.
8: عايش معنا بهذا الكوكب أنت؟
9: صحيح، مو حق جوزيف عون، الشيخ نعيم بيمثل فقط الشرفاء من الشعب اللبناني.
5: ماكينة الخطاب الإيراني ما وزعت المهام على الناشطين، حملت الهوية اللبنانية فحسب. بل عنونت صحيفة فريخ تيغان الفارسية اليومية المحسوبة على الخط المتشدد عن الرئيس عون إنه مسؤول مكتب بيبي في بيروت.
10: عبدالله صفي الدين سفير دويلة حزب الله بطهران الذي يشارك بانتظام في كل جلسات التفاوض الإيرانية الأمريكية مع الشيطان الأكبر. عبدالله صفي الدين الموضوع على قائمة العقوبات بقانون كاساندرا هو الذي يمثل لبنان. ما بلي أبدا أنه جوزيف عون يمثل لبنان رئيس الجمهورية، هذا ما له صفة بنظر الممانعة ودويلة حزب الله. هذه المشاركة الحزب اللهية في التفاوض الأمريكي الإيراني ومشاركة الرئيس نبيه بري عبر علي حمدان وبراك رفيد بعد ما كان هو عمل اتفاق هوكستين تعكس نفاق الثنائي ونفاق حزب الله على وجه التحديد، وبالتالي من الطبيعي انه نشوف هذا الهيجان.
5: نفاق سياسي إذن، لا بل ترجمة لمنطق الوصاية، اما ان تصمت عن النفوذ الايراني او ترمى فورا بخانة اسرائيل.
10: عم بتفاوضوا على دم الخامنئي مع امريكا وبالتالي مع اسرائيل، ومن جهة تانية بتحملوا مسؤولية الدولة اللبنانية اللي عم بتفاوض لأجندة لبنان إزالة الاحتلال وبسط السيادة، عم بتحملوها هي مسؤولية دماء اللبنانيين اللي أهرقتوها بفعل حرباي الإسناد؟
5: بالختام، إذا كان قرار تحرير لبنان والتفاوض لبناني فتصريح الرئيس عون طبيعي، وإذا كان إيراني فالغضب مفهوم.
2: فعاليات مغدوشي تصدر بيانا تؤكد فيه التمسك بالدولة مطالبة الجيش بحمايتها، والبلدية تعلن عدم استقبال نازحين جددا.
11: نعلن صراحة أن مغدوشي بلدة آمنة ومسالمة وخالية من أي سلاح وأي أعمال مخالفة للقانون وللسلطات الرسمية. نوجه رسالة محبة وتقدير ممزوجة بصرخة عتب إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء وسيادة قائد الجيش اللبناني، وندعوهم إلى التعامل بمزيد من الحزم مع ما تعرضت له بلدتنا. إننا نطالب الدولة اللبنانية بالتواجد الفعال فورا على أرض بلدتنا، نريد الأمن لأهلنا اليوم وفورا.
0: تربويا، بين النزوح والبقاء وبين الصفوف الحضورية والتعليم عن بعد، خاض عشرات آلاف الطلاب عاما دراسيا استثنائيا فرضته الحرب. أرقام تكشف حجم التحديات التي واجهها التلامذة، فيما يبقى السؤال كيف ستؤمن العدالة وتكافؤ الفرص في الامتحانات؟ ماريو دويري.
12: العد العكسي بلش للامتحانات الرسمية والضياع ما زال مستمر.
13: ضيعنا بعد محاصرة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي وبعدها بشكل يومي عم تنقصف.
14: في منا عاشوا لحظات ما بتنسى طول العمر، لما نجوا من الصدفة من غارة أو انفجار أو من صاروخ أو من مسيرة.
15: إحنا مش قادرين نوصل ولا حتى على أي مركز تربوي تنجري فيه الامتحانات الرسمية.
12: هالصرخة اختار طلاب من عين قبل دبل ورميش يواجهوها عبر شاشة الام تي في. صرخة بتختصر وجع تلاميذ من مناطق لبنانية عدة أثروا بالحرب. بحسب أرقام وزارة التربية للإم تي في، لم تتوقف الدراسة بالقطاع الرسمي خلال الحرب، فمن أصل 1212 مدرسة رسمية واصل 62% منها التعليم الحضوري، فيما اعتمد 38% التعليم عن بعد من دون تسكير أي مدرسة رسميا. أما على مستوى طلاب هالقطاع، نزح ما يقارب 28% من إجمالي الطلاب، أي أكثر من طالب بين كل أربعة. وتوزع الطلاب يلي تأثروا بالحرب على الشكل التالي: 19% أقاموا بمراكز إيواء، وهون بيبقى السؤال عن نوعية التعليم يلي تلقوه، و 60% انتقلوا إلى منازل خاصة. بالمقابل 14% من الطلاب بقيوا ببيوتنا رغم الحرب بمناطق كانت من الأكثر عرضة للتصعيد، ولا سيما بعلبك الهرمل وصور والنبطية والضاحية الجنوبية ومرج عيون وبنت جبيل والبقاع الغربي.
15: عم نواجه كتير مشاكل وصعوبات بالتعلم والفهم بسبب ضعف الانترنت وأصوات القصف والصواريخ اللي عم تمرق من فوق بيوتنا.
13: كنا عم نخاف كيف بدنا نوصل، كيف بدنا نتنقل، يمكن نحن عم نتنقل انه نموت ننقصف.
12: على مستوى القطاع الخاص وخلال الحرب، واصلت 77% من المدارس التعليم الحضوري، ونزح حوالي 192 ألف طالب، أي ما يقارب 27% من إجمالي الطلاب، وهون أيضا عم نحكي عن أكثر من طالب من بين أربعة.
16: حضرت الوزيرة، نحن منطلب منك الإعفاء من الامتحانات الرسمية نظرا للظروف الرهنة اللي احنا عم نقطع فيها، ومنتمنى أنك تتفهمينا.
12: وزارة التربية أكدت للإم تي في أنه ما رح يتعرض أي طالب للخطر من أجل إجراء الامتحانات.
17: اتخذنا إجراءات استثنائية بتراعي الواقع اللي عايشينه، بس بدي أكد كمان أنه مراعاة الظروف ما بتعني التخلي عن المعايير وما بتعني خفض سقف أحلامكم.
18: صارنا 7 سنين بلبنان، الأزمات أثرت كتير سلبياً على القطاع التربوي، كان أهين لمعاليها تاخد قرار الإلغاء، بس هي أخذت القرار الأصعب اللي هو عن جد بأمن مستقبل الطلاب ومصلحتهم. بسنين قبل كل أشخاص أخذوا إفادة، في منهم كتير رجعوا عادوا تاني سنة تياخدوا شهادة، لأنه في كتير جامعات ما اعترفت بالإفادة، وحتى في منهم كان بدهم بورس ما نعطيوا هيدا البورس وما قدروا فاتوا على الجامعات اللي بدهم إياها لأنه معهم إفادة. تنكون كتير صريحين، أي مستجد أمني من المصادر اللي هي مختصة، معالي الوزيرة يلي حطت محور كل عمل الطالب أبدا مش رح تاخد ريسك لحياة الطالب.
12: وبيبقى الوضع الأمني الحاسم الوحيد، فهو الكفيل بتحديد مصير آلاف التلاميذ بالأيام المقبلة.
2: والحديث عن الرسائل التي أرادت إسرائيل إيصالها بضرب الضاحية الجنوبية على وقع استمرار حربها في الجنوب، ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون السياسية والاقتصادية في الام تي في الدكتور سامي نادر. دكتور نادر، مساء الخير. طبعا في رسالة بالموازات مع المفاوضات، هل لإجهاض المفاوضات؟ هل في شيء أبعد من هيك؟ تفضل.
19: خلينا نقول أنه يعني يحاول نتنياهو تثبيت المعادلة الضاحية مقابل المدن الإسرائيلية، وهذا يعني انطلاقا من الشيء الموقف الرسمي اللي صدر عن إسرائيل بعد هالعمليات واستهداف الضاحية. خلينا نذكر أيضا أنه نتنياهو لم يعرض الاتفاق اللي صار بواشنطن على الكابينت، يعني وقال أنه لأنه حزب الله رفض هالاتفاق، وبالتالي هذا الاتفاق غير ساري المفعول. إذن نحن أمام معادلة إيران حزب الله يعني تصر أن على الإمساك بالورقة اللبنانية كورقة تفاوض، وتتهم إسرائيل بعرقلة الاتفاق، ومن المقابل نتنياهو من جهته يعني يرفض أي صفقة أمريكية إيرانية تكون على حساب أمنه، وبالتالي تبقي على تهديد حزب الله لحدوده. الملفت بالمسألة ما قاله ترامب، أنه أي صفقة إيرانية أمريكية بشأن لبنان إذا صارت حتكون قصيرة المدى، لأنها حتخلي المشكل قائم كما هو، وبالتالي بهالكلام في تأكيد على ضرورة فصل المسارات في نوع من ضوء أخضر أمريكي لعمليات إسرائيلية محدودة بما فيها استهداف الضاحية. وشفنا اليوم أن استهداف الضاحية كمان كان مدوزا إنجاز التعبير عسكريا، و يعني الامور رايحه مع الاسف الاجواء يعني تشير الى الذهاب نحو مزيد من التصعيد. ايران ما زالت تصر على امساك بالورقه اللبنانيه، وبهالوقت عم نشوف اسرائيل تعيد رسم الجغرافيا، جغرافيا جنوب لبنان وحدودها الشماليه.
2: شكرا دكتور ناصر.
0: اقليميا، دخلت الحرب في ايران يومها 100 في ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين واشنطن وطهران في ظل جمود المفاوضات. أرار كرم.
20: إلى هذه القاعة في طهران دخل وزير الداخلية الباكستانية محسن نقفي برفقة وفد، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وعانقه عناقا دافئا. بعدها تبادلا الأحاديث ليسلمه هذا الظرف، ظرف بداخله رسالة باكستانية لنقلها للمرشد الأعلى. في الشكل تبدو رسالة طويلة، لكن في المضمون لا نعرف سوى أنها تحمل موافقة واشنطن على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بحسب معلومات صحفية. فرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع NBC قال إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران لتدمير اليورانيوم إذا تم التوصل إلى اتفاق. هذا وجدد التأكيد أن لا خيار أمام إيران سوى الاتفاق وتسليم اليورانيوم المخصب، كما كشف أن الجانبين قريبان جدا من توقيع اتفاق، لكنه يضغط على إيران للمضي قدما في التخلي عن طموحاتها النووية. في الأثناء واشنطن تكتشف تجسسا إسرائيليا تجاوز الحد والخطوط الحمر على مفاوضيها مع طهران. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقارير استخبارية أمريكية يثير الجدل. فالبنتاغون يرى تزايدا في تهديدات التجسس من إسرائيل. من هنا رفعت وزارة الحرب الأمريكية مستوى تقييمها لتهديدات مكافحة التجسس إلى أعلى مستوى، ويعتقد أن إسرائيل تنصتت على المفاوضات الأمريكية الإيرانية. التقارير تشمل مخاوف من أن إسرائيل كثفت جهودها للتنصت على كبار المسؤولين بمن فيهم كبير مفاوضي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف، كما كبير مسؤولي السياسة في البنتاغون ألبريت كولبي وأحد نوابه الرئيسيين مايكل ديمينو. فنيويورك تايمز أشارت إلى أن تقريرا لوكالة استخبارات الحرب الأمريكية أظهر أن أفرادا من البنتاغون في إسرائيل اكتشفوا برمجيات مزروعة سرا في هواتفهم للتنصت على اتصالاتهم. وعليه نفى المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن تلك الادعاءات، معللا أن إسرائيل لا تتجسس على المسؤولين أو الكيانات الأمريكية.
2: أكد الرئيس الأمريكي في مقابلة صحفية أنه على صفحة نفسها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخلال المقابلة قال: أتفاهم مع نتنياهو بشكل جيد جدا، لقد كنا حلفاء رائعين وحققنا إنجازا كبيرا جدا ضد دولة لم تكن سوى مصدر للمشكلات طوال 47 عاما. أضاف: أختلف معه في بعض الأمور وأود أن أرى لبنان يعيش حياة أفضل، كما أود أن تكون الهجمات على حزب الله أكثر دقة، يمكننا مساعدتهم في ذلك أو يمكننا أن نوصي سوريا. فسوريا تقوم بعمل جيد جدا في ترتيب أوضاعها، لديهم قائد جيد جدا، قائد أنجز الكثير خلال فترة قصيرة، وهو يود بالفعل تقديم المساعدة على حد قول ترامب.
0: وفي الأثناء نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار لأي أضرار تسببت أو قد تتسبب بها إيران، وبعد أن دفع لبنان كلفة حرب لم تتخذ دولته قرارها، يطرح كذلك سؤال التعويض والمحاسبة. للبحث في هذه القضية ينضم إلينا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. إذن أنتوني، هل بدأت فعلا واشنطن البحث في تحميل إيران كلفة الدمار الذي تسببت به أذرعها في المنطقة؟
1: جويس، إدارة الرئيس ترامب تبحث استخدام الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، حيث تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار الدول التي تضررت من هجمات طهران. وقد كلف وزير الخزانة سكوت باسنت فريقا بتقييم حجم الأضرار ووضع الآليات الممكنة للتعويض. وحتى الآن جويس، يتركز هنا في البيت الأبيض البحث على دول الخليج التي تعرضت لهجمات مباشرة، وفي مقدمتها الكويت والبحرين. لكن مصادر أمريكية للأم تي في تسأل وتريد، يعني هذا السؤال الذي بدأ يطرح هنا، لماذا لا يتقدم لبنان أيضا بطلب رسمي لإدراجه ضمن هذا المسار لكي يحصل على تعويض من الأصول الإيرانية المجمدة لإعادة الأعمار؟ فبحسب المصادر الأمريكية أن لبنان دفع ثمنا كبيرا نتيجة قرار حزب الله الانخراط في المواجهة دعما لإيران، وتعرض لأضرار واسعة بينما لم يكن قرار الحرب بيد الدولة اللبنانية. في موازاة ذلك، رفع السيناتور لينزي جراهام أيضا جويس سقف الموقف هنا داخل الكونغرس، محذرا من أنه أي اتفاق مع إيران لا يفرض عليها ثمن بسبب دعمها لحزب الله سيكون فرصة ضائعة. وقال أن الحزب لا يهدد إسرائيل فقط، بل يسعى إلى السيطرة على لبنان بقوة السلاح. بمعنى أوضح جويس هنالك اتجاه متصاعد هنا في واشنطن يقوم على معادلة جديدة، لا يكفي وقف النار، بل يجب تحميل إيران مسؤولية كلفة أذرعها في المنطقة ومنعها من استخدام لبنان مجددا كساحة تفاوض أو مواجهة. أما الكرة الآن اليوم فهي في ملعب الحكومة اللبنانية كي تطالب بحق لبنان في أي مسار للتعويض لإعادة الأعمار من الأصول المجمدة الإيرانية. هذه الصورة جويس من داخل البيت الأبيض.
0: أنتوني مرشاء، شكرا لك، حدثتنا من واشنطن.
2: قتيل وخمسة جرحى في عملية إطلاق نار داخل إسرائيل قرب الحدود مع الضفة الغربية، وحركة حماس تبارك العملية من دون تبنيها.
21: أعلنت السلطات الإسرائيلية أن مسلحا يستقل سيارة فتح النار في ثلاثة مواقع داخل إسرائيل قرب الحدود مع الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة آخرين. وأضاف الجيش أن أحد المشتبه فيهما لقي حتفه فورا بينما ألقي القبض على الثاني، وتضاربت الأنباء في شأن مقتله. كما أعلن تطويق عدة قرى فلسطينية في المنطقة وإغلاق المعبر القريب في الضفة الغربية. وعن هوية المنفذين، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه جرى تحييد منفذي عملية إطلاق النار داخل الخط الأخضر، وهما عربيان من مدينة الطيبة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العملية: للأسف تمكن الإرهابي قبل تصفيته من قتل مواطن إسرائيلي وإصابة آخرين.
22: أخبرني والدي أنه تعرض لإطلاق نار، فخرجت من المنزل على الفور، كنت آمل أن ألحق به قبل أن يصعد إلى سيارة الإسعاف، لكن للأسف لقد أصيب بجروح.
21: من جهته، فور وقوع العملية صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قائلا:
23: هنا نحتاج إلى رد فعل قوي في مواجهة أوكار الإرهاب هذه، والتي هي موجودة أيضا في الطيبة. نحن بحاجة إلى حظر الحزب السياسي العربي وإخراجه من الكنيست.
21: في المقابل، أشادت حركة حماس بالهجوم واعتبرته ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة من دون أن تعلن مسؤوليتها عنه.
2: بعد الإعلان الفن بالإزميل
21: وتعزيز فرص النجاة.
3: حوار حر
21: عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيري ضيف حوار حر من لبنان الحر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر. نجوم الظهر رسائل غرام من الأهرام
4: سلموني على مصر سلموني
21: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان كم من الحب وكم من الذكريات.
4: أحملها بعيني
21: رسائل غرام من الأهرام الثلاثة والجمعة 4

0: في بزنس هاب هذا الأسبوع: التداول عبر الإنترنت ثورة استثمارية أم مخاطرة محسوبة؟ الملاذات الآمنة تحت المجهر في زمن الركود والتقلبات. ومع تراجع الثقة بالأنظمة المصرفية، هل يرسم الأونلاين تريدينج مستقبل الخدمات المالية؟ مع مدير الأونلاين تريدينج في شركة AFC المؤسسة المالية العربية جان ميشيل عون. بزنس هوب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا، كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هوب، إعداد وتقديم هدى عيد. حوار حر.
1: الصحافي مروان الأمين ضيف حوار حر من لبنان الحر مع سابين يوسف، الاثنين الساعة 1 بعد الظهر.

0: المواقف، أعلن النائب فيصل كرامي في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي دعمه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مؤكدا أن الاستخفاف بموقع رئاسة الحكومة انتهى، وأنه لن يسمح بإعادة لبنان إلى المغامرات أو دفعه نحو المجهول. كرامي اعتبر أن أي محاولة لإسقاط الحكومة عبر الشارع ستواجه برفض واسع، ووجه انتقادا مباشرا لإيران قائلا: فلتترحم إيران على جنوب لبنان ولتتوقف عن استخدامه كورقة ضغط في مفاوضاتها، مضيفا أن أهل الجنوب ليسوا أوراقا في حقائب المفاوضين.
1: يخرج علينا البعض ليحدثنا عن إسقاط الحكومة وعن فرض الإيرادات في الشارع، وهنا أقول كلاما واضحا لا يحتمل التأويل، اسمعوني جيدا، إن التهديد بالشارع يستدعي الشارع، والشارع يقابله شارع، وفي ذلك كارثة الكوارث والعياذ بالله. وإذا كان في ساحاتكم الآلاف، فإن خلف الدولة والشرعية والدستور والجيش والقوات المسلحة اللبنانية مئات الألوف المؤلفة من اللبنانيين الذين يريدون الاستقرار والدولة والوحدة الوطنية.
2: وفي حريصة ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداس تكريس لبنان لقلب يسوع الأقدس قلب مريم الطاهر في مزار سيدة لبنان. الراعي رفع الصلاة على نية لبنان وشعبه، إضافة إلى شهداء الجيش اللبناني.
3: وفيما تتواصل المفاوضات والمباحثات والاتصالات على أكثر من مستوى، تبقى الأنظار متجهة نحو أن تنجح هذه الجهود في فتح أبواب الحلول وأبعاد شبح الحرب والتصعيد والمواجهات والهدم والنزوح ووقوع الأبرياء.
0: من ناحية ثانية، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رونيم عوض في القليعات يحمل أبعادا سيادية وإنمائية وخدماتية بالغة الأهمية. جعجع شدد على أن الخطوة ستساهم في الانتقال من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز، مشيرا إلى أن قوى الأمر الواقع التي كانت تتحكم بمفاصل القرار الوطني حالت دون تنفيذ المشروع الذي يصب في مصلحة اللبنانيين كافة. كما أكد أن المطار سيوفر فرصا استثمارية واقتصادية ووظيفية، ما سيؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية. وأنهى جعجع مهنئا رئيس الحكومة نواف سلام على هذا المشروع الذي وضعه ضمن أولويات البيان الوزاري.
2: في الثقافة، النحاتة رندا نعمي والفن بالإزميل، إعداد ميشيل معيكي.
4: هي لا تكتفي بتقشير الحجر، تريد وصولا لتعبير عن مشاعر إنسانية عبر استلهام الجسد البشري والانفعالات الداخلية. النحاتة رندا نعمي أسلوبها جامعا بين الصرامة التقنية والحساسية الرهيفة. روافدها من طفولة غرفين ومناجاة الحجر اللبناني واستيعاب تجارب الغرب الفرنسي، الطموح لا ينتهي في محترفها الطلق. هي في حوار عنيد مع الكتلة الصخرية قيد الترويض. بعض تحديات النحات: تحرير المنحوتة داخل الكتلة الحجرية من زوائد لا لزوم لها، أنوثة زند وإزميل وذاكرة حلم وتخيل، تلك هي حكاية نحاتة من لبنان.
5: على بالي انتمي للشعوب بتدعم المبدعين بشغلهم، لأنه شغلهم هن بجمل الحياة، شغلهم هن بينمي الأفق تبع الإنسان، والفنون بشكل عام بكل مجالاتهم بتجمل حياتنا اليومية، ومنتمنى أنه يكون لها اعتبار.
4: قال قال رودان: لا أنحت ما أراه بل ما أشعر. وأعقب نيتشه: لدينا الفن كي لا نهلك من مرارة الواقع.
0: في فقرة الصحة، من أجهزة التنفس الذكية إلى المراقبة الدقيقة على مدار الساعة، تشهد أقسام العناية الفائقة لحديثي الولادة تطورا متسارعا يعزز فرص النجاة ويحسن جودة الرعاية الطبية. تقرير ماريو دويري.
6: في عالم الطب تعتبر العناية الفائقة لحديثي الولادة والخدج من أكثر التخصصات حساسية ودقة نظرا إلى التعامل

0: تركيزنا على طريقة نعطيهم تنفس اصطناعي من دون ما نكون أجرسيف. الشغلة الثانية المجال اللي كتير متطور هلأ هالأيام هو عم نشارك عم نجرب نستخدم الاي الارتفيشال انتليجنس بتحسين الكير تبعنا، مثلا المونيتورز وكل هالشغلات ممكن تعطينا داتا ساعدنا قبل بكذا ساعة نتنبأ انه هذا الولد يمكن يلقط التهابات او يعمل مضاعفات.
1: كما ساهم التقدم الطبي في تطوير بيئة علاجية أكثر أماناً للأطفال عبر تحسين أساليب مكافحة العدوى وتقديم رعاية دقيقة تتناسب مع احتياجات كل طفل بحسب حالته الصحية.
0: من الأساسيات بالعناية الفائقة هو تواجد الأهل الأم والبي، لأنه دراسات أثبتت أنه تواجدهم هو بحسن الأوتكم على كل الأصعدة للطفل صحياً غذائياً ذهنياً. وشغلة تانية نحن من المؤسسات اللي منجرب قد ما فينا انه الاهل يضلوا متواجدين اكتر وقت ممكن حد اطفالهم بكل الظروف، وخاصة من اول لحظة من الولادة عبر شغلة بنسميها سكن تو سكن اللي صارت معروفة عالميا.
1: ومع استمرار الابتكار في طب الاطفال وحديثي الولادة تتعزز فرص التعافي لدى الاطفال وحديثي الولادة، ما يمنحهم بداية اكثر امانا للحياة.
2: بعد الاعلان ابتكار لمكافحة
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر، كلمات ألحان رامي شلهوب، توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.

0: حوار حر
1: الصحافي مروان الأمين ضيف حوار حر من لبنان الحر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1 بعد الظهر.

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مجمع أنفاق لحزب الله قرب قلعة الشقيف، وأشار إلى أن الحزب منع الجيش اللبناني من التعامل مع شبكة الأنفاق في محيط القلعة التي كانت تستخدم كمركز رئيسي للحزب في المنطقة. استهدفت غارة إسرائيلية ضحية الجنوبية لبيروت بثلاث صواريخ، واستهدفت شقتين في نزلة الموقف مفرق محطة الأيتام لجهة تحويطة الغدير. وتحدثت معلومات أولية عن سقوط قتيلين وأحد عشر جريحا، وأكد وزير الأمن الإسرائيلي استهداف غرفة عمليات في الضحية الجنوبية. أعلن القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أن الهدف من استهداف الضحية اليوم هو إرساء معادلة جديدة مفادها أن كل هجوم لحزب الله على الأراضي الإسرائيلية سيؤدي إلى هجوم في الضحية. نقلت يدعوت أحرنوت عن وزراء إسرائيليين تلقيهم إحاطات تفيد بأن إسرائيل تسيطر على 20% من مساحة لبنان. غار الطيران الإسرائيلي على طول وصريفة. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وفدا من كبار المستشارين القانونيين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وقادة في الجيش. أخيرا، رفع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف منسوب التصعيد السياسي تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا أن التطورات الأخيرة في المنطقة تؤكد فشل مسار الحوار واستمرار سياسة الضغوط العسكرية والأمنية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

بولي كلينيك. بين كورونا والحمى المالطية وهانتا وإيبولا وغيرها من الفيروسات، هكذا نحمي صحتنا من الأمراض الوبائية مع البروفيسور زاهي حلو الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والالتهابية. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع

قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني إن إيران تستخدم الساحة اللبنانية كورقة للتصعيد بهدف تخفيف أثار الحصار وزيادة التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مجمع أنفاق لحزب الله قرب قلعة شقيف، وأشار إلى أن حزب الله منع الجيش اللبناني من التعامل مع شبكة الأنفاق في محيط القلعة التي كانت تستخدم كمركز رئيسي للحزب في المنطقة. استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت بثلاثة صواريخ، واستهدفت شقتين في نزلة الموقف مفرق محطة الأيتام لجهات تحويطة الغدير، أدت وبحسب وزارة الصحة إلى سقوط قتيلين وعشرين جريحا. نقلت يديعوت أحرنوت عن وزراء إسرائيليين تلقيهم إحاطات تفيد بأن إسرائيل تسيطر على 20% من مساحة لبنان. تجددت المخاوف في بلدة القليعة بعد سقوط صاروخين أطلقا من قبل حزب الله بين المنازل السكنية داخل البلدة، ما أدى إلى أضرار مادية من دون تسجيل إصابات بشرية. استهدف حزب الله بمسيرة تجمعا للقوات الإسرائيلية في المرج والعديسي ودببت مركافة في محيط قلعة شقيف. رصدت تحركات لمنصات إطلاق صواريخ في إيران بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وفدا من كبار المستشارين القانونيين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أخيرا دعا قائد الجيش الباكستاني إيران إلى اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل إلى اتفاق. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: خطاب عيب ولو
1: عيب ولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع تسجيل استوديو جمال ياسين.

0: خبر جديد، خبر جديد من لبنان الحر.
1: في جديد الأخبار، دوت سفارة الإنذار في شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من إيران، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض التهديد من إيران ودعت إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية. ومنذ بعض الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي من جديد عن إطلاق دفع صواريخ إضافية على إسرائيل. وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية عن سماع أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران. وعلى الفور قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يجب أن تحترق إيران الليلة. هذا كل شيء.
0: خبر جديد، خبر جديد من لبنان الحر.
2: لبنان الحر، أكثر

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: الخبر أولا، سرعة دقة.

ردا على استهداف الضحية الجنوبية لبيروت، أطلقت إيران صواريخ على 4 دفعات على إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية عاملة على اعتراض كل الصواريخ ودعت إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية. وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية عن سماع أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران، كما سقط الشظايا في شمال إسرائيل ناجمة عن اعتراض الصواريخ. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: سنحرق الضحية وطهران. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال بدوره: يجب أن تحترق إيران الليلة. وأشار مصدر إسرائيلي إلى أن واشنطن تعهدت بمنح إسرائيل حرية العمل في ضرب إيران إذا استهدفتها بالصواريخ. ولفتت معاريف إلى أن إسرائيل على اتصال مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على ضوء أخضر لضرب منشأة الطاقة في إيران. قال الحرس الثوري الإيراني: لقد حذرنا سابقا بأننا سنستهدف الأراضي الإسرائيلية في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية، وعلى إسرائيل وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية. أضاف: سنبدأ هجمات مدمرة على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على إجرائنا. مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي قال إن طهران حذرت مرارا من أنها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات على لبنان. قائد القوى الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني قال بدوره: تم الوفاء بالوعد. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: في ناس بتغسل كل شيء قبل الطبخ وفي ناس ما بتغسل شيء أبدا، بس السؤال المهم شو لازم نغسل؟ شو الغسيل تبعه ممكن يكون غلط أصلا؟ أول شيء الخضرة والفواكه لازم نغسلهم أكيد، حتى لو شكلها نظيف عليها غبرة بكتيريا أو بقايا مبيدات، والأفضل طريقة مي فرق خفيف، مش ضروري صابون ولا مواد تعقيم قوية. بس هون المفاجأة، الدجاج الني ما لازم يتغسل. ايه نعم، كتير عالم بتفكر انه بس الدجاج بينطفه، بس الحقيقة المي بتنشر بكتيريا وين ما كان بالمطبخ. حرارة اثناء الطبخ قادرة تكون هي اللي عم تقتل البكتيريا مش غسل الدجاج. كمان نفس الشي بالنسبة للحم الني والسمك الني، ما في داعي لنغسلهم قبل الطبخ. طيب شو كمان لازم ننتبه له؟ معلبات، كتير ناس بيفتحوا العلبة مباشرة بس الغطاء الخارجي أوقات بيكون عليه غبرة وجراثيم من التخزين والنقل، فالأفضل نمسحه قبل الفتح. أما بالنسبة للبيض، إذا كان محفوظ بالبراد ما تغسله قبل التخزين، لأنه الغسيل ممكن يشيل طبقة طبيعية للتحميه، وساعتها البكتيريا رح تصير عم تدخل أسهل عبر القشرة. وأهم نقطة بالنهاية نظافة المطبخ بشكل عام، لأنه أوقات الغسيل الغلط ما بينظف الأكل، بيوزع الجراثيم بالمطبخ كله.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

0: أهلا بكم. أطلقت إيران صواريخ على 4 دفعات على إسرائيل، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية عملت على اعتراض كل الصواريخ. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رامات الجوية بصواريخ باليستية. وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية عن سماع أصوات انفجارات في وسط إسرائيل، كما سقطت شظايا في شمال إسرائيل ناجمة عن اعتراض صواريخ. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن رئيس الأركان يجري تقييما للوضع، ودفاعاتنا الجوية متأهبة، والنظام الإيراني حاول إرساء معادلة جديدة بعد استهدافنا الضاحية ولن نسمح له. أضاف جاهزون لإطلاق مزيد من الصواريخ من إيران علينا، والنظام الإيراني أخطأ عندما عاد إلى ممارسة الإرهاب ضدنا. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سنحرق الضاحية وطهران. وزير الأمن القومي الإسرائيلي قال بدوره يجب أن تحترق إيران الليلة. الحرس الثوري قال في المقابل لقد حذرنا سابقا بأننا سنستهدف الأراضي الإسرائيلية في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى إسرائيل وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية. أضاف سنبدأ هجمات مدمرة على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على إجرائنا، وتابع إن قبولنا بوقف إطلاق النار كان مشروطا بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات، والعملية تحذير والردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه إلى إيران بالقول لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، كنت سأعلن أن الاتفاق سيتم توقيعه يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء. أضاف عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا الصفقة، ولفت إلى أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب. ونقل أكسيوس عن ترامب قوله بأنه سيتصل بنتنياهو ويطلب منه عدم الرد لأنه لا يريد التشويش على المفاوضات، وتابع لست سعيدا بوقوع الهجوم الإسرائيلي على بيروت ولم تكن منسقة معنا. بعد الرد على إسرائيل بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تطورات مع ناظريه التركي والبريطاني وقائد الجيش الباكستاني. مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي قال إن طهران حذرت مرارا من أنها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات على لبنان. قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري قال بدوره تم الوفاء بالوعد. إلى ذلك رفع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف منسوب التصعيد السياسي تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا أن التطورات الأخيرة في المنطقة تؤكد فشل مسار الحوار واستمرار سياسة الضغوط العسكرية والأمنية. إلى ذلك دعا قائد الجيش الباكستاني إيران إلى اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل إلى اتفاق، وأشارت العربية إلى أن وزير داخلية باكستان حمل تحذيرا إلى طهران من التصعيد في الممرات البحرية. في الميدانيات المحلية استهدفت غارة إسرائيلية ضحية الجنوبية لبيروت ب3 صواريخ، واستهدفت شقتين في نزلة الموقف مفرق محطة الأيتام لجهة تحويطة الغدير، أدت بحسب وزارة الصحة إلى سقوط 22 جريحا. وأكد وزير الأمن الإسرائيلي استهداف غرفة عمليات في الضحية الجنوبية. وفي سياق أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن الهدف من استهداف الضحية هو إرساء معادلة جديدة مفادها أن كل هجوم لحزب الله على الأراضي الإسرائيلية سيؤدي إلى هجوم في الضحية. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أنفاق لحزب الله قرب قلعة شقيف، وأشار إلى أن حزب الله منع الجيش اللبناني من التعامل مع شبكة الأنفاق في محيط القلعة التي كانت تستخدم كمركز رئيسي للحزب في المنطقة. نقلت يديع تحرنوت عن وزراء إسرائيليين تلقيهم إحاطات تفيد بأن إسرائيل باتت تسيطر على 20% من مساحة لبنان. غار الطيران الإسرائيلي على تول وصريفة والبراك في الزهراني وعلى سحمر في البقاع الغربية. في المقابل استهدف حزب الله بمسيرة تجمعا للقوات الإسرائيلية في المرج والعديسي ودببت ميركافا في محيط قلعة شقيف. تجددت المخاوف في بلدة القليعة بعد سقوط صاروخين أطلق من قبل حزب الله بين المنازل السكنية داخل البلدة، ما أدى إلى أضرار مادية من دون تسجيل إصابات بشرية. إلى ذلك تفقد سفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا حارة صور القديمة المسيحية لطمأنة أهل الحارة واستمع إلى معاناتهم بعد الإنذار الإسرائيلي. الحملات الإيرانية على رئيس الجمهورية انتقلت إلى مستوى أكثر حساسية، فقد شن صحيفة تابعة للتيار المتشدد هجوما حادا على رئيس الجمهورية وصفة إياه بأنه مسؤول مكتب بنيامين نتنياهو في بيروت كما زعمت. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن توجه إلى رئيس الجمهورية بالقول: نحن نقول لك إن الشيخ نعيم قاسم هو قائد حزب الله وهناك 15 نائبا يمثلونه في البرلمان اللبناني. قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني إن إيران تستخدم الساحة اللبنانية كورقة للتصعيد بهدف تخفيف أثار الحصار وزيادة تكلفة على الولايات المتحدة، فلمدة 3 أشهر أضاف تقدر كلفة الحصار على إيران بنحو 30 مليار دولار مقابل 8 مليارات للولايات المتحدة، بينما قد ترتفع الكلفة خلال الفترة نفسها إلى نحو 100 مليار دولار لكل طرف إذا عادت الحرب. لذلك تسعى طهران إلى إعادة إشعال المواجهة بأي ذريعة للضغط على واشنطن مستخدمة حزب الله للتصعيد. دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأمم المتحدة إلى إعلان لبنان دولة حيادية بمفهومها الإيجابي النشط.
1: وفيما تتواصل المفاوضات والمباحثات والاتصالات على أكثر من مستوى، تبقى الأنظار متجهة نحو أن تنجح هذه الجهود في فتح أبواب الحلول وأبعاد شبح الحرب والتصعيد والمواجهات والهدم والنزوح ووقوع الأبرياء.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رني معوض في القليعات يحمل أبعادا سيادية وإنمائية وخدماتية بالغة الأهمية، فهو يشكل مؤشرا إلى التحول الذي بدأت تشهده البلاد مع استعادة الدولة الفعلية لدورها الطبيعي وقرارها الحر وانتقالها من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز. وبحسب الجاجع تكتسب هذه الخطوة أهمية إنمائية استثنائية بالنسبة إلى منطقة الشمال تحديدا وعكار، لما ستوفره من فرص استثمارية واقتصادية ووظيفية وما ستؤدي إليه من تنشيط للحركة التجارية والسياحية وتعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق اللبنانية. وسيساهم تشغيل المطار كما قال جعجع في تسهيل حياة المواطنين من خلال توفير بديل إضافي للنقل الجوي وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف الكريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

كثير هيك والله كثير ما كثير بس ها ما بكون غني ما بغني سمعونا انا كثير الله يشهد لا اله الا الله

بيكون مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.

0: صباح الخير، اليوم الأحد 7 حزيران 2026. برحب بكل يلي انضموا لنا تنجوجل سوا الأحداث يلي طبعت هالأسبوع. لا شك إنه كان في زحمة ملفات دسمة وضغطة، ومرقنا بأكثر من خضة، وفي أحداث علمت فينا وتركت بصمة كبيرة إن كان بعقلنا أو حتى بقلبنا. المفاجأة المدوية كانت الإمبلة يلي كبوها الرئيسين عون وسلام بوجه إيران ونعيم قاسم. فرئيس الجمهورية اعتبر أنه إيران عم تستخدم لبنان كورقة ضغط بمفاوضاتها مع أمريكا، وأكد أنه اللبنانية عم يدفعوا ثمن المصالح الإيرانية الخاصة، وأنه الحرس الثوري لازم يوعى أنه لبنان هو بلدنا ومنه بلده. وتوجه الرئيس عون لأمين عام حزب الله وقال له الشعب اللبناني منه شعبك. أما رئيس الحكومة نواف سلام فجدد قوله أن الجنوب وأهله عم يدفعوا ثمن قرار ما أخدوه وحرب منا حرب، وقال لإيران رحم الجنوب. وأكيد هالموقفين استرعوا رد سريع من الجهة المقابلة، والأفظع بيناتهم كان الموقف النافر يلي تجاوز كل اللياقات الدبلوماسية لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. اعتبر فيه أنه لو كان لبنان فعلا ورقة مساومة كانوا وصلوا لاتفاق مع واشنطن من زمان. واعتبر أنه بحسب تصريحات الرئيس عون يبدو أنه إيران هي يلي عم تحتل 5 الأراضي اللبنانية وتهجر ربع السكان وتقصف مناطقه يوميا. أما المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فسخر من الرئيس عون وكتب بيبيع اللي واقف حده وبيشتر اللي واقف ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه. للاطلاع أكثر على موقفه بسرنة الصديف عبر الهاتف رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب القوات اللبنانية ريشار كيومجان. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
1: صباح الخير
0: أستاذ ريشار. شفنا لأ مدوية أطلقها كل من الرئيسين عون وسلام بوجه إيران وحزب الله، وهالشي استرعى موقف إيراني وكذا موقف خصوصا لعرقجة وبقائي اللي تجاوزوا كل الخطوط الحمراء. بحب أعرف شو ردك على هالموضوع.
1: لأ يعني موقف طبيعي اللي أخذوا الرئيس عون والرئيس سلام، لأنه هيدي في تراكم مواقف سلبية إيرانية تجاه لبنان. يعني هيدي آن الأوان أنه أن ينتفض لبنان الرسمي. هي أول مرة بنسمع تصريح رسمي لبناني بوجه تصرفات إيران. بس بدنا نذكر نحن من يعني إلى إيران تستثمر بحزب الله حوالي 40 سنة، هالاستثمار ما أدى إلا إلى مزيد من الخراب ومزيد من الدمار للبنان. بس بدنا نذكر بتصريحات قاسم سليماني وقت اللي أعلن أنه إيران مسيطرة على 4 عواصم عربية بين لبنان. امبارح يعني بحرب الإسناد الأولى، بحرب الإسناد الثانية، قصة محور وحدة الساحات ومحور الممانعة يلي بزعامة إيران هو عم بيستعمل لبنان كورقة بإيده، ورقة عسكرية، ورقة أمنية، واليوم بده يستعمل ورقة تفاوضية. وبالتالي آن الأوان أن ينتفض لبنان، وهذا ما فعله الرئيسان. انتفضوا إذا بدك بوجه هالغطرسة وهالهيمنة الإيرانية اللي عم بتحاول تفرض حالة على لبنان. لا الرئيس عم بيقول اليوم أنه لبنان دولة، لبنان بحق إلا لهذه الدولة أن تجلس على طاولة المفاوضات، بحق إلا أن تعمل وفق المصلحة اللبنانية العليا. بيشوفوا وين مصلحة لبنان بدنا نعملها. ومشان هيك الرئيس اليوم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية عندهم تأييد غالبية اللبنانيين، لأنه كل اللبنانيين بدهم يطلعوا من هالمأزق. وعبر الرئيس عون أنه هي قلنا من سنة 69 يعاني لبنان حروب الآخرين على أرضه، آن الأوان أن يقول لبنان أريد أن يعود القرار إلى الدولة اللبنانية. الشعب اللبناني بده يعيش بهدوء وبسلام وبطمأنينة، وليس لإيران أن تفرض على لبنان توقيت المفاوضات أو إدارة المفاوضات أو المصلحة المتوخاة من هذه المفاوضات.
0: نعم. اللافت أستاذ ريشار أنه توجه للشيخ نعيم قاسم بالمباشر، قال له الشعب اللبناني منه شعبك.
1: طبعا، لأنه بالآخر سكان الجنوب يلي هن لبنانيين، وراح روح أبعد، يعني إخواننا الشيعة هن كمان مواطنين لبنانيين ومغلوب على أمرهم اليوم. طب هل هذا ما يريده الشيعة أنه يتركوا ضياعهم ومدنهم بالجنوب؟ بدهم أنه تنجرف قراهم، بدهم أنه يتحولوا لنازحين على أرصفة بيروت وعلى أرصفة المدن اللبنانية الأخرى؟ هل هذا ما يريده الشيعة في لبنان؟ بالعكس، الرئيس أنا برأيي اليوم عم بيطلع لمصلحتهم، لمصلحة شعبه، لمصلحة اللبنانيين، أنه آن الأوان لوقف هذا المسار الانتحاري يلي بعض القيادات تحديدا الثنائي عم بياخد هالمواطنين هودي إلى الانتحار. رئيس الجمهورية وجباته الأخلاقية والدستورية والسياسية والوطنية أن يوقف هذا الانحدار وأن يوقف هذا المسار الانتحاري يلي البعض أخذ اللبنانيين فيه.
0: نعم أستاذ ريشار كيومجيان، يعني عم نشوف الغطرسة يلي هو فيها حزب الله وحالة الإنكار وبيقعد بنصر ثالث إلى آخره، وهو متمسك بعده بإيران للأسف، وعم نشوف الدولة يلي عم تجرب تثبت فعلا حالة بشكل مباشر. نعم. لوين واصلين؟ لوين معقول بعد نروح؟ شو الأفق يلي موجود حاليا قدامنا خصوصا بظل يعني رفض المفاوضات؟
1: يعني ليس جديدا، حزب الله منه حزب لبناني، حزب الله هو فصيل، يعني أثبتت الأحداث اليوم ومن وقت حرب الإسناد الأولى والثانية أثبتت فعليا، نحن الشيعة عم نقوله من 40 سنة.
0: نعم.
1: بس اليوم حزب الله هو أثبت بنفسه أنه هو فصيل إيراني تابع للحرس الثوري، وبالتالي لا، في سلطة لبنانية، في دولة لبنانية عم تقله لا، في مسارين، إما مسار حزب الله الانتحاري أو مسار الدولة اللبنانية، مسار الخلاص.
0: نعم.
1: يعني حدا بالآخر، أنا اليوم قلت العبرة في التنفيذ. صحيح القرارات مهمة، والقرارات الحكومة، البيان اللي طلع، البيان المشترك اللي طلع بواشنطن، تصريحات الرئيسين عون وسلام، كله منيح هيدا، بس تبقى العبرة في التنفيذ، أن تكون الدولة دولة فعلية، أن تكون الدولة دولة سيادية وتثبت هذا الشيء على الأرض. خلص آن الأوان أن تضع خط فاصل بين ما هو دولة وما هو لا دولة. الدولة بدها تقول أنا موجودة هون وبدي أثبت سلطتي، بدي أفرض سيادة لبنان على كل الأراضي.
0: نعم، هل رح يكون في مخاض طويل وصعب ومتعسر؟
1: ما في شك نحن بمخاض اليوم، الخلاص ما رح يجي على الهين للأسف، لأنه في فريق مسلح موجود، في طرف خارجي إسرائيلي يقصف ويدمر ويستعمل مواقف حزب الله كذريعة.
0: نعم.
1: بالآخر أنه حزب الله هو اللي راح استجلب مزيد من الاحتلال وقال لإسرائيل تعي صفي وتعي احتلي وتعي سيطري على أراضي لبنانية. في سبب، يعني في سبب لكل الأحداث اللي عم بتصير، هو انخراط حزب الله في حروب عبثية، خطأ استراتيجي ارتكبه حزب الله بحق شعبه وبحق لبنان، وبالتالي آن الأوان للانتهاء من هذا الوضع. في مخاض ما في شك، بدأ هذا المسار بواشنطن.
0: نعم.
1: وسوف ينتهي بلبنان حكما، ينتهي بأن يؤكد لبنان سيادته، أن تتحرر أرضه، أن يتم وقف إطلاق نار حقيقي فعلي، ولكن هذا بمعية الدولة اللبنانية وحدها، هي اللي بتقرر وهي اللي بتنفذ على الأرض. هذا ما نأمله، العبرة. نعم. في التنفيذ، أعود وأكرر، الدولة اللبنانية مطلوب منها خطوات أكثر من الكلام. هذا ما نأمله وهذا ما نطمح إليه. اليوم كل الدول العربية، كل أمريكا، الدول الأوروبية، فرنسا وأوروبا كلها، كلهم داعمين الدولة اللبنانية بمواقفها. يبقى على هذه الدولة أن تضع هذه المواقف موضع التنفيذ، وعسى خيرا، مخاض طويل بس الخلاص آت لا محالة،
0: على أمل أنه نوصل لولادة قريبة للبنان الجديد، الحياة الثقافية اللي نحن منحلم فيه فعلا، بعيدا عن أي منظمة خارج القانون وخارج الشرعية اللبنانية. رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب القوات اللبنانية ريشار كيومجيان، شكرا لك على هالمداخلة. وبظل هالأجواء غادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل بيروت وتوجه لباكستان بدعوة من نظيره عاصم منير. وللاطلاع أكثر معي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يوسف دياب. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
2: أهلا بحضرتك.
0: أستاذ يوسف، ماذا في كواليس الزيارة وأهدافها وتوقيتها، خصوصا أنه بعض المصادر قالت ما رح يكون إلا علاقة مباشرة بالمفاوضات؟
2: طبعا هي ما لها علاقة بالمفاوضات، أكيد قائد الجيش اللبناني ما حيكون شريك بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية اللي عم ترعاها باكستان، ولكن أنا بعتقد لها علاقة بترتيبات الوضع في جنوب لبنان في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. واضح اليوم أنه قائد الجيش الباكستاني بعتقد إلى حد كبير في تنسيق ما بينه وما بين الجانب الأمريكي. هذه الزيارة إلى علاقة أو بمسألتين أساسيتين أنا برأيي، أولا بالاطلاع على جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في المناطق التجريبية بعد انسحاب الإسرائيلي منها. المسألة الثانية إلى علاقة أنا برأيي بالاستعانة بقوات دولية، استعانة الجيش اللبناني بقوات دولية لمساعدته بالتموضع وبالانتشار في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. وأنا بتقديري قد يكون هناك دور للجيش الباكستاني في المرحلة المقبلة، خصوصا وأنه باكستان اليوم هي عم تلعب دور الوسيط ما بين إيران و

0: اطلاق النار في جنوب لبنان.
1: نعم استاذ يوسف، ايضا ببحر الاسبوع كان في موقف لوزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو، قال فيه انه في بعض العناصر بالجيش اللبناني سهلوا او تعاملوا مع حزب الله المحظور امنيا وعسكريا. شو تعليقك على الموضوع؟
0: انا اول شيء برفض انه يتهم الجيش اللبناني بانه عنده ولاءات لغير المؤسسة العسكرية، لكن ما في شك انه اليوم نحن اولاد بلد متعدد، وهذه المؤسسة العسكرية تضم يعني ضباط وعناصر من كل الطوائف ومن كل الفئات اللبنانية، لكن أنا لا أعتقد أن هناك ولاءات في الجيش اللبناني أو بالمؤسسات الأمنية لحدا غير الجيش اللبناني. قد يكون هناك تعاطف من أبناء الطائفة الشيعية حيال ما يحصل لأبناء الجنوب من عملية تهجير وتدمير، وطبعا هودي أبناء الجنوب الموجودين بالجيش اللبناني أيضا عم تدمر قراهم وبيوتهم وممتلكاتهم وجنى عمرهم، لكن هذا لا يعني، وقد تكون لديهم عواطف إذا بدك متضامن مع أبناء الجنوب، لكن أنا لا أعتقد أنه هناك في ولاءات حزبية أو سياسية على حساب المؤسسة العسكرية. وأنا متأكد اليوم إذا خير الضابط الشيعي أو العسكر الشيعي ما بين ولائه للمؤسسة وما بين ولائه لحزب الله، بالتأكيد هو سيختار الولاء للمؤسسة العسكرية وللدولة اللبنانية، وخصوصا أنه كارلا الأحداث الأخيرة أثبتت أنه يعني عدم صدقية سردية حزب الله بأنه هو من يحمي لبنان وهو من يدافع عن السيادة اللبنانية، وبالتالي صار في إيمان راسخ لدى كل اللبنانيين وخصوصا لدى أبناء الطائفة الشيعية سواء كانوا مدنيين أو داخل مؤسسات الدولة، أنه ما في ضماني لحدا من اللبنانيين وبما فيهم الشيعة إلا الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وبالتالي هذا اتهام سياسي، وأعتقد أنه يأتي في سياق الضغط على المؤسسة العسكرية لتكون أكثر إذا بدك استقلالية وأكثر انفصالا عن إذا بدك التأثير أو التنسيق مع حزب الله سواء في هذه المرحلة أو المرحلة المقبلة.
1: نعم أستاذ يوسف، ماذا عن استهداف الجيش؟ يعني خصوصا شهدنا هذا الأسبوع أكثر من استهداف، وللأسف أيضا امبارح شهدنا على استشهاد ضابط مع مرافقينه أيضا على طريق النبطية على طريق الخردل الجرمة. تفضل.
0: طبعا هذه جريمة، هذه جريمة موصوفة وجريمة حرب تطال المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني اللي هو يعني جيش كل لبنان، وهذا بيدل على أنه إسرائيل يعني ما عندها تمييز بين لا الجيش اللبناني ولا مواطنين اللبنانيين ولا حتى مقاتلي حزب الله. أنا أعتقد أنه هذه تأتي في سياق الضغط على لبنان الدولي والمؤسسات، وكأنه إسرائيل عم تقول أنه هي لا تأمن لدور الجيش اللبناني في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
1: نعم.
0: لذلك أتت هذه العملية غير المبررة، وأنا بتقديري حتى لو الإسرائيلي طلع بعد شوي واعتذر وقال أنه هذه العملية خطأ ما بعتقد، لأنه اليوم الإسرائيلي اللي عبر مسيراته بيقدر يميز بين شخص والتاني أو بين سيارة والتاني ما ممكن يخطأ بإصابة آلية للجيش اللبناني ويؤدي إلى استشهاد هذا العدد من الضباط والعسكريين. أنا بعتقد هي هذه جريمة بحق الجيش اللبناني وبحق كل اللبنانيين، كما أنه مقتل كل لبناني سواء كان مدني أو عسكري هو جريمة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية. أتمنى اليوم أنه هذه العملية لا تؤثر على معنوية الجيش اللبناني الذي يبقى هو موضع رهان كل اللبنانيين في أن يكون هو من يحمي أمن الجنوب كما يحمي أمن كل لبنان.
1: نعم أستاذ يوسف، سؤال أخير، يعني شفنا من فترة عقوبات على ضباط بالأجهزة الأمنية ومن بيناتهم الجيش أكيد، وشفنا موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عم بيقول في ناس سهلوا أو تعاملوا مع حزب الله، وعم نشوف أيضا الاستهداف المباشر للجيش اللبناني. هل هناك عدم رضا على أداء الجيش أمريكي وإسرائيلي مشترك؟
0: إذا قلنا يعني عدم رضا إسرائيلي قد أتفهم، لأنه إسرائيل ما بتميز بين لبناني وآخر عندما تكون بعمل عدائية ضد لبنان، لكن أنا بعتقد أنه العقوبات الأمريكية على بعض الضباط في الجيش اللبناني وفي المؤسسات الأمنية، والتلويح بلائحة عقوبات قد تطال ضباط آخرين.
1: نعم.
0: مثل ما قلت لك في إطار رفع الضغط على الجيش اللبناني حتى يكون أكثر ابتعادا عن حزب الله والامتناع عن أي تنسيق يكون ما بينه وما بين حزب الله في المرحلة الحالية وفي المرحلة المقبلة. لكن برجع بقول لك الجيش اللبناني هو أكثر حليف بالداخل اللبناني للولايات المتحدة الأمريكية ولمؤسساتها الشرعية، والولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة تدعم الجيش اللبناني بالعتاد وبالأسلحة وبالأمور اللوجستية وحتى بالمال. ولا أعتقد أنه لا يزال الرهان الأمريكي كبير على الجيش اللبناني وعلى دوره. لكن برجع بقولك هذه العقوبات تأتي في إطار الضغط أو التلويح أو التحذير من أن لا يكون هناك تماهي أو تنسيق ما بين الجيش اللبناني وحزب الله في مرحلة مقبلة، خصوصا أنه تجربة جنوب الليطاني ما كانت إذا بدك تجربة ناجحة، لأنه تبين أنه الجيش اللبناني عندما تحدث عن سيطرة للجيش في هذه المنطقة و يعني خلوة من أي عناصر مسلحة وأي أسلحة لحزب الله، تبين أنه في كتير يعني بعد مقاتلين لحزب الله خصوصا من قوة الرضوان، في كتير مخازن أسلحة وصواريخ استخدمها حزب الله عند أول مواجهة بعد 2 أدار مع إسرائيل. وبالتالي ثم تخوف أمريكي من إعادة التنسيق أو أن لا يكون هناك محاذير من قبل الجيش اللبناني حيال دور حزب الله أو الأداء الذي يمارسه حزب الله. لذلك أتت هذه العقوبات كتحذير أو مثل ما تشبه البطاقة الصفراء بأن لا يكون هناك تماهي أو تنسيق للجيش مع أي مؤسسة أو تنظيم غير شرعي وخصوصا حزب الله في المرحلة المقبلة.
1: نعم. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يوسف دياب، شكرا على هالمداخلة القيمة وأهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لك. شكرا.
2: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
1: بالتوازي مع المسار السياسي كان لافت التصعيد الميداني بالجنوب، ورجع للأسف اسم بلدة القليعة يتصدر العناوين من بعد ما قدمت على مسبح الوطن الجريح هالأسبوع 3 ضحايا علقوا شهادتهم وسام على صدرهم بدل ما يعلقوا شهاداتهم الجامعية ويشتغلوا فيها. فالطبيب جيمس كرم يلي كان برفقة ابنه توني وبنته تيودوسيا على طريق الخردل النبطية راجعين من امتحانات الجامعة اللبنانية بصيدا، استهدفت سيارتهم إسرائيل فسقطوا بسبب حرب ما قالن فيها، وتفحمت الجتت وما بقي غير الإنجيل وكتاب صلاة تيعرف عنهم. غضب، ألم، صراخ، دموع، استغراب وأسئلة كتير انطرحت، ليه هن؟ شو ذنبن؟ ومن هون رح بلش مع خادم رعاية مارجيريس القليعة الأب أنطونيوس فرح. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
3: شكرا. أهلا وسهلا فيكم. مرسي.
1: أبونا بداية بدي عزيك وعزي أهالي القليعة بالمصاب يلي ألم فيكن، وبدي حييكن فعلا على صمودكن رغم الألم يلي عم بصيبكن. أنتو المقاومين الحقيقيين الأبطال يلي عم بتدافعوا عن أرضكن وعرضكن بسلاح الصلاة والمحبة، فعلا ترفع القبة على ألكن.
3: شكرا لك. يعني نحن أكيد بهيدي الفترة صامدين بأرضنا وبضيعتنا مع كل هالصعوبات اللي عم بتصير، يعني وخاصة هالاستشهادات اللي عم بتصير عنا بالبلدة، ومع استشهاد يعني جيمس ودكتور جيمس وولاده تيودوسيا وتوني.
1: نعم.
3: طلاب الجامعة. أكيد نحن هيدا الشيء عم بخلينا نكون يمكن هيك عايشين بحزن، عايشين بألم، ولكن هيدا الشيء كمان عم بحطينا أسرار أكتر أنه نحافظ على صمودنا، نحافظ على أرضنا، نحافظ على بيوتنا.
1: نعم. أبونا هل تكشفت أي تفاصيل جديدة حول هالاستهداف يلي صار، خصوصا أنه حسب ما تردد أنه طبيب جيمس كان سبق وحصل على تصريح من لجنة الميكانيزم؟
3: هلأ في كتير أقاويل أكيد وفي كتير إشاعات. مبارح عبر إحدى الوسائل الإعلامية الأجنبية حطوا أنه الجيش الإسرائيلي بعد بهالمنطقة يلي مرقت فيها السيارة هو مطرح غير آمن وفيه دايما تحديد تحركات وقصف هذه السيارة، ولكن بعدين بعد التحقيقات تبين أنه كان فيها مدنية. هيدا الشهيد يلي نحن قدرنا نحصل عليه من خلال الإعلام، يعني عبر إحدى الشبكات الإعلامية من أوروبا. ولكن هيدا الشيء كمان بضل ضمن خبر إعلامي، ما فينا نكون أكيدين من أي شيء. واتصال بميكانيزم هيدا ما عنا خبر فيه أبدا.
1: نعم، تردد أيضا ببعض التحقيقات يلي حصلت بخصوص هيدا الموضوع. أبونا اليوم إذا عرفت الحقيقة شو معقول يتغير؟ يعني نحن قدام زوجة وأم مكلومة فقدت كل مقومات الحياة، إذا بدي أقول لأنه عيلتها هي حياتها بالنهاية. إذا عرفت الحقيقة شو معقول يتغير؟
3: يعني إذا ما نطلع اليوم بأجاني ونشوف قديش هي مقهورة، قدي هي مجروحة، قدي هي متضايقة، قدي يعني هيدا المصاب ألمها، ولكن واجهته بإيمان كتير كبير. إذا بينت الحقيقة يلي هي عم تطالب فيها ويلي كلنا عم نطالب فيها، يمكن هيدا شوي ببل القلب، يمكن ما منعرف شو هي الحقيقة تبين. ولكن أكيد اللي بيتغير هو إذا بدك فكرة، ولكن القلب بضل مجروح، الموقف بضل قاسي، يعني على أجاني وعلى كل أبناء البلدة هون، وبعتقد على كل لبنان أنه يصير هيدا الاستهداف بهيدا الشكل.
1: صحيح أبونا، يعني مثل ما كلنا شفنا أنه ما بقى شيء بالسيارة للأسف، كل شيء تفحم، ولكن بقى الأهم يلي هو الإنجيل وكمان كتاب صلاة. كيف فينا نفهم حكمة ربنا هون؟
3: بدي أقول لك أنه هالإنجيل هو الوسيلة يلي خلت أجاني تعرف السيارة.
1: صحيح.
3: لأنه خبر الإعلامي وصل، أو عفوا خبر الأمني وصل بيقول أنه السيارة هي سيارة مرسيدس 320 لونها فاتح. هيدا المعلومة الوحيدة اللي كانت موجودة. بعدين الشباب الصليب الأحمر يلي كانوا عم بيشيلوا اكتشفوا انه بالسيارة في هيدا الانجيل وهيدا الكتاب الصلاة. اكيد ربنا يمكن اراد لأجاني انه ما تنطر كتير لتتأكد انه هيدا عائلتها، وما تضطر تعمل كل فحوصات الدي ان اي، وهيدا الشيء اللي بياخد وقت ويلي بيزيد الجرح وبيزيد الالم.
1: صحيح.
3: يمكن ربنا اراد انه تقدر تكتشف هيدا الشيء من خلال كلمته يلي هي الكتاب المقدس، وهي مرة كتير متسلحة بالصلاة وكل الوقت وقت الجناز، وهلأ وبعد لهلأ عم تقول يا يسوع أنت علمتنا المسامحة، يا يسوع أنت علمتنا نحب. فقداش يعني كلمة الله حاضرة بحياتها. كانت عم تقول انه أجاني وطوني يمكن ما كتير بيقدروا يحكوا بحديث عادي قد ما بيقدروا يصلوا، يمكن هن أشخاص معلمين على الصلاة. فأكيد ربنا أراد انه ما يكون عندها ألم إضافي. نعم. لحتى تكون عم تطور أكتر وتكتشف. وبالفعل من خلال كلمة الله وكتاب الصلاة قدر يخليها ترجع تعرف انه هو لعائلتها. يمكن هيدا شوي بيخفف ألم الانتظار.
1: صحيح.
3: وهيدا يمكن اللي ربنا.
1: نعم. بس أبونا شو اللي معقول يعزي هالإنسان اليوم أجاني يلي فعلا فقدت مثل ما ذكرنا كل شيء بحياتها؟ المرة بس تتجوز ويصير عندها عائلة، بيصيروا هن حياتها وهن الأولوية، فهيك بلحظة وبأبشع طريقة وهن ما زنبون شي فقدتهم. شو أي كلام تعزية بحس بيسقط قدام هيدا المشهد، ولكن شو معقول نقول اليوم؟
3: بالفعل يعني نحن منوقف بصمت كتير كبير قدام هالمرأة يلي عندها هالإيمان الثابت. ما في كلام ينقال صراحة، ما في كلام ينقال هالقد هي عندها إيمان كتير كبير. مش بحاجة نكون عم نقلها أنه استقوي بإيمانك، اتكلي على الله، يعني هدول الكلمات هي أصلا عم ترددهم. فنحن عم نوقف بصمت كتير كبير قدامها، قدام هالإيمان، قدام هالثقة. بالفعل ما في كلام ينقال لها أكتر ما في أنه وحضور وإصغاء لإلها هي، وهيك لحتى نكون نحن عن جد حاضرين حدا هذا الشيء الماكسيموم ممكن يكون عم ينعمل، يعني كان نحن وممكن أفراد عائلتها، خاصة قدام هيدا الظرف اللي كتير قليم. ما بتصور انه في كلمة عزة. يمكن هردات الفعل اللي كتير كبيرة اللي صارت على مستوى الوطن وعلى مستوى يمكن العالم اكيد أثروا، بيساعدوها، بيعطوها مثل دعم، ولكن المصاب والألم يلي بقلبها ما بعتقد أنه في كلمة ممكن تعزلها فيها.
1: أكيد بالنهاية رح ترجع تعيش حزنة لوحدها كل يوم للأسف. أبونا سؤال أخير، هل صار في أي تحرك على الأرض؟ يعني شفنا مثلا الجامعة اللبنانية أجلت الفحوصات، ولكن بالمنطقة تقريبا كيف الوضع التربوي خصوصا مع نهاية العام الدراسي اللي قربت؟
3: بالفعل يعني المنطقة عايشة حزن كتير كبير، ونحن نعرف أنه المدارس هون كانت كل الوقت أونلاين، الطلاب عم بيخلصوا تعليمهم بأجواء كتير حزينة. يعني شهدنا على أطفال عم بيودعوا رفقاتهم بالاتصالات يعني بالزوم وللتعليم أونلاين، وهن عم يبكوا، هن مقهورين وعم يتمنوا أمنيات. يعني نحن بنعتبرها حقوق الطفل الأساسية أنه يكون عم بيروح على مدرسته، يكون عم بتلاقى بمعلمته وبرفقاته. بهيدا الأجواء بشكل عام عم تكون وداع هيدا السنة، وفينا نقول أنه اليوم الجامعة اللبنانية مش بس أجلت الامتحانات ومشكورة، هي كمان يعني أخذت قرار أنه الطلاب اللي موجودين عنا بالمنطقة، وهيدا مش بس من عند الجامعة اللبنانية كمان من وزارة التربية، كل الطلاب اللي موجودين هون بالمنطقة بهالمنطقة المحصورة يلي ما فيها طريق آمن، وزارة التربية أخذت قرار أنه امتحاناتهم الجامعية يكونوا عم بيقدروا يقدموها أونلاين. وبالفعل بلشت الجامعات تلتزم بهيدا الشيء، وشفنا أنه طلابنا بقيوا بالمنطقة لأنه عن جد ما في طريق تاخدهم وتجيبهم. هيدا بالنسبة للجامعات. وبالنسبة لامتحان الترمينال، وزارة التربية كمان مشكورة عم تلاقي حل هطلابنا انه ما يضطروا يكونوا عم ينتقلوا على مناطق فيها خطر، مع انه بنعرف انه كمان اليوم بكل البلد عم بيصير في مطالبة انه بإلغاء امتحان الشهادة السنوية. وهذا الشيء عن جد فعلا يمكن اليوم نحن بحاجة له.
1: صحيح. خادم رعية مارجيريس لقلي على الأب أنطونيوس فرح، شكرا لك على هالمداخلة.

0: والأبرز سياسيا أيضا هالأسبوع كانت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، يلي صدر من بعد بيان مشترك أعلنت فيه الولايات المتحدة توصل لاتفاق وقف إطلاق نار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإخلاء كل عناصره من منطقة جنوب الليطانة، واتفق أيضا على الإسراع بإنشاء مناطق تجريبية بتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على الأراضي مع استبعاد كل الجهات غير الحكومية منها بخطوة بتهدف للتقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأكيد جدد لبنان وإسرائيل التأكيد على أنه ما عنده نوايا عدائية تجاه بعضهم البعض والالتزام بمواصلة المفاوضات المباشرة لمعالجة القضايا العالقة والعمل على اتفاق شامل بين البلدين. وشددت أيضا الولايات المتحدة على مواصلة دعم الجيش اللبناني لتعزيز قدراته وتمكينه من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، وتم الاتفاق على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع يلي ببلش ب 22 حزيران بهدف التوصل لاتفاق شامل على أنه تواصل الولايات المتحدة تسهيل التواصل بين الجانب اللبناني والإسرائيلي بالمرحلة الانتقالية. رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر أنه مسار التفاوض هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانية، أما الحرس الثوري الإيراني فوصف هالاتفاق بالمرفوض. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فوصف المسار الأمني المطروح بحلم إبليس بدخول الجنة ورفض أي ربط بين وجود المقاومة وبين وقف العدوان أو الانسحاب. أما الرئيس نبيه بري فأعلن موافقته على انسحاب الحزب من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. تفاصيل منسمعها بهالتقرير للزميلة هنا دي سمرة.
1: في أول تعليق له على اتفاق وقف إطلاق النار وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بالهجين والمفخخ، وقال كان يمكن أن نقرأ إجابة في بداية النص لو قرأت وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون هدم لكل ما هو قائم، ولكنه فخخ وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. أضاف وكان يمكن أن أقرأ إجابة لو قرأت انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة ولكنه فخخ بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة. وتابع رئيس المجلس بالقول ولكي لا أطيل أوافق على ما يلي: يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم لكل ما هو قائم، انسحاب الحزب من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها، وختم باقي النص جائر لا يستحق الذكر به. وفي لقاءاته عرض رئيس مجلس النواب مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل لآخر المستجدات الأمنية والميدانية، كما التقى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وبحث معه الشؤون المالية. وبعد الظهر استقبل بري نائب رئيس المجلس رئيس بوصعب الذي أكد أن رئيس المجلس طالب بتحضير الأرضية الملائمة للدعوة لجلسة عامة لإقرار القوانين التي وضعتها هيئة المكتب منوها بالجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الحالية. من عي التيني هنادي السمرة لبنان الحر.
0: من جهتها أكدت إسرائيل أنه أمنها ما بيتحقق إلا من خلال نزع سلاح الحزب وتفكيك بنيته التحتية بمختلف أنحاء لبنان، وأكد لبنان أنه هو ما في عداوة مع إسرائيل، وشدد على ضرورة الاحترام المتبادل للحدود المعترف فيها دوليا، وتعهد بتعزيز قدرات الجيش بدعم أمريكا لفرض سيطرة فعالة على كامل الأراضي اللبنانية. وبالحديث عن أنه لبنان وإسرائيل نفيوا العداء بيناتهم، هل هي خطوة سياسية أم إجراء أمني؟ الجواب بنسمعه بهالتقرير لسيمونة حتشيتي.
2: في خطوة لافتة أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عقب الاجتماع الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، تضمن إشارات سياسية جديدة تتعلق بمستقبل التهدئة بين لبنان وإسرائيل. بيان أكد أن الاجتماع الثلاثي ركز على تعزيز الاستقرار ومواصلة الاتصالات بين الأطراف المعنية، لكن اللافت كان تأكيد كل من لبنان وإسرائيل أنه لا يملك أي نية عدائية تجاه الطرف الآخر. في هذا السياق سألت لبنان الحر الكاتب السياسي سام منسة عما إذا كان هذا الموقف يشكل بداية مسار جديد بين بيروت وتل أبيب أم أنه يقتصر على إدارة التوتر القائم ومنع انفجاره.
3: بلبنان في صحيح إجماع على التفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل، إنما ما في إجماع لبناني على الوصول إلى معاهدة سلام نهائية. هذا بيوصل إلى يمكن إنهاء حال الحرب بين لبنان وإسرائيل، وهي خطوة رئيسية ومهمة ومطلوبة. يعني من الأفضل لو أعلن لبنان الرسمي منذ فترة طويلة إعلان نيات يقول فيه بوضوح نحن خرجنا من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العسكري ونريد إنهاء حال الحرب وندرس مع الإسرائيليين خطوات عملية على المستوى الميداني مثل ما هلأ هو عم بصير. موضوع تأخر، هلأ صدر بهالبيان، أنا بعتبره بيان ثلاثي أمريكي إسرائيلي لبناني، خطوة متقدمة جدا بهذا الاتجاه. إنما المطلوب كثير أشياء من لبنان لتحصينها ولترجمتها بشكل فعلي يضمن تنفيذها أو حسن تنفيذها للحد من نفوذ حزب الله، ونترك الأمور العسكرية الثانية إلى مرحلة تانية عم تنضج شوي شوي.
2: يبقى أن هذا التطور يأتي في ظل استمرار الجهود الأمريكية لمنع أي تصعيد جديد على الجبهة الجنوبية، وسط ترقب لما إذا كان هذا المناخ السياسي سينعكس خطوات عملية في خلال المرحلة المقبلة.
0: لهون منوصل لختام حلقتنا، بشكر كل يلي تابعونا وبشكر زميلي فريدي سابع على الإخراج الإذاعي. سبتوا موجتكن على لبنان الحر بنفس التوقيت من كل نهار أحد. ضلوا بخير، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم. أطلقت إيران صواريخ على 4 دفعات على إسرائيل، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية عملت على اعتراض كل الصواريخ. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رامات الجوية بصواريخ باليستية. وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية عن سماع أصوات انفجارات في وسط إسرائيل، كما سقطت شظايا في شمال إسرائيل ناجمة عن اعتراض صواريخ. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن رئيس الأركان يجري تقييما للوضع، ودفاعاتنا الجوية متأهبة، والنظام الإيراني حاول إرساء معادلة جديدة بعد استهدافنا الضاحية ولن نسمح له. أضاف جاهزون لإطلاق مزيد من الصواريخ من إيران علينا، والنظام الإيراني أخطأ عندما عاد إلى ممارسة الإرهاب ضدنا. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سنحرق الضاحية وطهران. وزير الأمن القومي الإسرائيلي قال بدوره يجب أن تحترق إيران الليلة. الحرس الثوري قال في المقابل لقد حذرنا سابقا بأننا سنستهدف الأراضي الإسرائيلية في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى إسرائيل وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية. أضاف سنبدأ هجمات مدمرة على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على إجرائنا، وتابع إن قبولنا بوقف إطلاق النار كان مشروطا بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات، والعملية تحذير والردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه إلى إيران بالقول لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، كنت سأعلن أن الاتفاق سيتم توقيعه يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء. أضاف عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة، ولفت إلى أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب. ونقل أكسيوس عن ترامب قوله بأنه سيتصل بنتنياهو ويطلب منه عدم الرد لأنه لا يريد التشويش على المفاوضات، وتابع لست سعيدا بوقوع الهجوم الإسرائيلي على بيروت ولم تكن منسقة معنا. بعد الرد على إسرائيل بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تطورات مع ناظريه التركي والبريطاني وقائد الجيش الباكستاني. مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي قال إن طهران حذرت مرارا من أنها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات على لبنان. قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري قال بدوره تم الوفاء بالوعد. إلى ذلك رفع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف منسوب التصعيد السياسي تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا أن التطورات الأخيرة في المنطقة تؤكد فشل مسار الحوار واستمرار سياسة الضغوط العسكرية والأمنية. إلى ذلك دعا قائد الجيش الباكستاني إيران إلى اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل إلى اتفاق، وأشارت العربية إلى أن وزير داخلية باكستان حمل تحذيرا إلى طهران من التصعيد في الممرات البحرية. في الميدانيات المحلية استهدفت غارة إسرائيلية ضحية الجنوبية لبيروت ب3 صواريخ، واستهدفت شقتين في نزلة الموقف مفرق محطة الأيتام لجهة تحويطة الغدير، أدت بحسب وزارة الصحة إلى سقوط قتيلين 20 جريحا. وأكد وزير الأمن الإسرائيلي استهداف غرفة عمليات في الضحية الجنوبية. وفي سياق أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن الهدف من استهداف الضحية هو إرساء معادلة جديدة مفادها أن كل هجوم لحزب الله على الأراضي الإسرائيلية سيؤدي إلى هجوم في الضحية. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أنفاق لحزب الله قرب قلعة شقيف، وأشار إلى أن حزب الله منع الجيش اللبناني من التعامل مع شبكة الأنفاق في محيط القلعة التي كانت تستخدم كمركز رئيسي للحزب في المنطقة. نقلت يديع تحرنوت عن وزراء إسرائيليين تلقيهم إحاطات تفيد بأن إسرائيل باتت تسيطر على 20% من مساحة لبنان. غار الطيران الإسرائيلي على طول وصريفة والبراك في الزهراني وعلى سحمر في البقاع الغربية. في المقابل استهدف حزب الله بمسيرة تجمعا للقوات الإسرائيلية في المرج والعديسي ودببت ميركافا في محيط قلعة شقيف. تجددت المخاوف في بلدة القليعة بعد سقوط صاروخين أطلق من قبل حزب الله بين المنازل السكنية داخل البلدة، ما أدى إلى أضرار مادية من دون تسجيل إصابات بشرية. إلى ذلك تفقد سفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا حارة صور القديمة المسيحية لطمأنة أهل الحارة واستمع إلى معاناتهم بعد الإنذار الإسرائيلي. الحملات الإيرانية على رئيس الجمهورية انتقلت إلى مستوى أكثر حساسية، فقد شن صحيفة تابعة للتيار المتشدد هجوما حادا على رئيس الجمهورية وصفة إياه بأنه مسؤول مكتب بنيامين نتنياهو في بيروت كما زعمت. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن توجه إلى رئيس الجمهورية بالقول: نحن نقول لك إن الشيخ نعيم قاسم هو قائد حزب الله وهناك 15 نائبا يمثلونه في البرلمان اللبناني. قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني إن إيران تستخدم الساحة اللبنانية كورقة للتصعيد بهدف تخفيف أثار الحصار وزيادة تكلفة على الولايات المتحدة، فلمدة 3 أشهر أضاف تقدر كلفة الحصار على إيران بنحو 30 مليار دولار مقابل 8 مليارات للولايات المتحدة، بينما قد ترتفع الكلفة خلال الفترة نفسها إلى نحو 100 مليار دولار لكل طرف إذا عادت الحرب. لذلك تسعى طهران إلى إعادة إشعال المواجهة بأي ذريعة للضغط على واشنطن مستخدمة حزب الله للتصعيد. دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأمم المتحدة إلى إعلان لبنان دولة حيادية بمفهومها الإيجابي النشط.
1: وفيما تتواصل المفاوضات والمباحثات والاتصالات على أكثر من مستوى، تبقى الأنظار متجهة نحو أن تنجح هذه الجهود في فتح أبواب الحلول وأبعاد شبح الحرب والتصعيد والمواجهات والهدم والنزوح ووقوع الأبرياء.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد روني معوض في القليعات يحمل أبعادا سيادية وإنمائية وخدماتية بالغة الأهمية، فهو يشكل مؤشرا إلى التحول الذي بدأت تشهده البلاد مع استعادة الدولة الفعلية لدورها الطبيعي وقرارها الحر وانتقالها من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز. وبحسب الجاجع تكتسب هذه الخطوة أهمية إنمائية استثنائية بالنسبة إلى منطقة الشمال تحديدا وعكار، لما ستوفره من فرص استثمارية واقتصادية ووظيفية، وما ستؤدي إليه من تنشيط للحركة التجارية والسياحية وتعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق اللبنانية. وسيساهم تشغيل المطار كما قال جعجع في تسهيل حياة المواطنين من خلال توفير بديل إضافي للنقل الجوي وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف الكريم. شكرا.

ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

0: everyone. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ريميكس. معكم من وراء الميكروفون ريم حرب شويح وعلى الإخراج الإذاعي فريدي سيبا. هاي فريدي. بهالأربعين دقيقة رح نعمل ريميكس ببرنامج منخلط فيه أخبار الأسبوع، ترندات السوشيال ميديا، الفن، المجتمع، التكنولوجيا ودراسات جديدة. طبعا بالآخر في نصيحة. تبتوا الموجة على 102.5 FM and let's mix with Reem. منبلش حلقتنا لليوم بأول فقرة، شو صار هالأسبوع؟ أكيد في أحداث كتير شغلت الناس خلال الأيام الماضية، بس اليوم ما رح نحكي عن الأخبار السياسية، إنما الاجتماعية، القصص الإنسانية، مبادرات شبابية يمكن أو أحداث تركت أثرها على الرأي العام. أكيد في كتير مواضيع استوقفت اللبنانيين والعالم، وتنعرف أكثر عنا وشو كانوا أبرز العناوين. بتنضم لنا زميلتنا من قسم الأخبار بالأم تي في بيرنا نعم جديد لتخدنا بجولة سريعة على أهم أحداث الأسبوع. هاي بيرنا.
1: هاي ريم.
0: يعطيك ألف عافية، أسبوع كان حافل من الأخبار. صحيح. ما رح نحكي سياسة، بس خبرينا شوفي عندك جديد ضج هالجمعة.
1: يعطيك العافية ريم، مزبوط هيدا أسبوع كان حافل بالمواضيع. هلا ترتبط شوي بالسياسة، بس نحن ما رح نحكي سياسة، بس كله مرتبط ببعضه. كان كتير لافت هيدا الأسبوع نحكي شوي عن حركة الوافدين على المطار، هالحركة اللي تراجعت نسبيا. شفنا حركة ما كان في يقول انها منيحة، شوي خجولة كانت بفترة الأعياد، ولكن حركة شوي رجع حسينا في ناس عم تنزل على لبنان مغتربين. هذه الحركة رجعت تراجعت بالأيام الأخيرة، هذا الأسبوع عم نحكي تحديدا، بانتظار نشوف إذا رح ترجع تتغير كل ما قربنا أكثر من الصيفية، لنشوف المغتربين اللبنانيين إذا حينزلوا، إذا رح يكون عنا سواح. هذا موضوع كتير مهم ومرتبط ارتباط مباشر ريم بحركة السياحة كمان. حركة السياحة اللي فيه يقول بعدها شوي خجولة على مطلع الصيف، لأنه بتتأثر كمان بعدد الوافدين. صحيح، يعني عم بتكون الحركة إذا بدك داخلية بالمنتجعات عم نحكي السياحية،
0: مع أنه بيرنا إذا بتتصلي هلأ على حيال منتجع بيقلك فولي بوكت، وهو فولي بوكت من اللبنانيين، يعني اسم الله على اللبنانيين.
1: صحيح ريم، ما تنسى شوي القرارات اللي اتاخدت آخر شيء، وقف إطلاق النار ريح اللبنانيين رجعوا يظهروا، يعني رجعنا نشوف أماكن السهر عم بتعجبي، بس اللبنانية ما عم نحكي ولا سواح ولا مغتربين للأسف. صحيح. عم نحكي الحركة الداخلية، إيه رجعت العالم تنفست، رجعت ترتاد المطاعم، المنتجعات السياحية، بس مش حركة اغترابية فيي أقول. هيدا كمان بعدنا عم نعول نرجع نشوف الحركة شوي عم ترتفع، لأنه برغم الأوضاع الصعبة ورغم الوضع أنه ما كتير تحسن يمكن، والعالم بعدها شوي خيفين ترجع تدهور الأمور مع رفض مبارحة حزب الله المبادرة، ولكن في بعض المغتربين نازلين على لبنان رغم كل الأوضاع، ما أنه عددهم مثل ما نحن معودين بالسنوات الماضية. هذا الموضوع كمان كنا عم نتابعه. صحيح، رح نكفي نتابعه بالأسابيع المقبلة، وما ننسى ريم أنه في بعض أماكن السهر تأثرت كتير بالمخيمات، مخيمات اللاجئين الموجودين تحديدا بوسط بيروت، فهنا التغى كتير أعراس واحتفالات كنا عم نحكي فيها هذا الأسبوع، في عدد كبير تأثروا، وما ننسى أنه هذا بيأثر كمان على العمال اليد العاملة اللي عم تشتغل بهيدي الأماكن اللي بتعتاش من هيدي الأماكن، هودي كمان تأثروا بهيدا الموضوع. رح كفي معك بعيدا عن السياحة، نحن تحديدا كام تي في كان عنا خبر كتير قليم هيدا الأسبوع، كان في خبر وفاة زميلتنا باميلا فنون اللي غادرتنا من بعد صراع طويل مع المرض.
0: تحية باميلا، فعلا يعني كان إلي الشرف خليني أقول تعرفت عليها لمدة 3 سنين بام تي في لايف. باميلا إنسانة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى.
1: صحيح، اليوم يمكن باميلا غابت ضحكتها عن الشاشة وما عادت تطلع على المشاهدين بضحكتها بطاقتها الإيجابية، ولكن هي أكيد باقية بقلوبنا ومكانتها خاصة.
0: عنا باميلا كانت تعطينا أمل وطاقة إيجابية بالرغم كل الألم يلي كانت عم بتعيشه، ما حدا كان يعرف أنه هي
1: والوجع.
0: صح، كانت تطلع على الهواء بحتى ببروك بضحكة، وهي كانت تكون مخلصة علاج أو تخلص حلقتها وتروح تركب أكسجين، كل هيدا مع ضحكة ما بتفرقها. رح نسمع سوا مقتطف صغير من مقابلة عملتها أنا وياها على الهواء ضمن فقرة في أمل، هيك بركة مساج تركته للعالم.
2: وإذا الله بيمكن يعطيني هالقد عمر هالقد وقت، خلينا على القليل يكون عم بستفيد. اليوم ما حدا بيعرف شو ناطره، يمكن واحد يظهر بالسيارة لا سمح الله يعمل حادث ويموت. اليوم مش بس هيدا المرض حياخدك، حيلا شي يمكن ياخدك. فاستمتعوا بحياتكم، حبوا بعضكم، امنوا، صلوا، كونوا قوية، وكل شيء بنقدر نتغلب عليه، كل شيء ما له عازب بالحياة. عن جد هي مشوار وبدنا نقطعه، كلنا رح نروح
3: بتلوعه وبنزوله، مهم نضلنا عاسبتي،
2: كلنا رح نروح يا ريم، مهم نقدر نكون من أشخاص شو بيقولوا تحط بصمة حلوة بحياتك، تكوني محبة، تكوني لويل، وتكوني وين ما تكوني موجودة عن جد هيك تسبريد بوزيتيفيتي حواليك، وهيك تحطي بصمة حلوة العالم تتذكرك بشي حلو. الخناقات والحكي والمشاكل كلهم هولي ما قالون عازل.
1: ريمو هيدا المقتطف كنا عم شوفه كمان على شاشات الام تي في كل هيدا الأسبوع، وألف تحية لروحها لباميلا. بتابع بأيضا المواضيع اللي كانت مهمة هذا الأسبوع، ويمكن من الأهم اليوم عم نحكي عنه هو الامتحانات الرسمية، شهادة الترمينال، وهل كيباش إذا بدك بين مجلس النواب وبين وزارة التربية، يعني عم نشوف أصوات تحديدا من لجنة التربية اللي بتقول أنه لازم إلغاء هذه الشهادة، لأنه الطلاب بتعرفي عم يقطعوا بظروف كتير صعبة نفسية إنسانية، منهم محضرين مثل ما لازم لهذه الامتحانات الرسمية، مقابل إصرار من وزارة التربية. بعد فعلا ما عم نقدر نفهم خلفيات هيدا الإصرار على إجراء الامتحانات. هذا الموضوع كمان بعدنا عم نتابعه، إن شاء الله يبين أي شيء جديد بالأسابيع.
0: بعد عم تقول الوزيرة أنه بعد في وقت، بعد في شهر.
1: صحيح، بالنسبة لنا بعد في وقت. صحيح صحيح، وبننسى أنه هذا عامل الوقت هو عامل ضغط نفسي أكبر على الطلاب. فهذا الموضوع رح نتابعه، وكمان هذا الموضوع تزامن مع استشهاد الطبيب جيمس اللي بيرتبط ارتباط مباشر بموضوع الامتحانات يلي بنته كانت رايحة تتقدم فحص بالجامعة. فهيدا الموضوع لا بخلينا شوي نرجع نعيد النظر، يعني ولا الظروف الإنسانية بتسمح، ولا الظروف الأمنية بتسمح، ولا الظروف يمكن اللوجستية بتسمح لإجراء الانتخابات، على أمل أنه الوزيرة تبدل رأيها بالأسبوع المقبل، ورح يكون كمان هيدا الموضوع أساسي عنا. بتابع معك ريم كمان في موضوع أساسي، نحن ختمنا الشهر المريمي في يقول نهاية الأسبوع الماضي أول هيدا الأسبوع كمان هيدا كنا عم نتابعه كمحطة أم تي في بنشراتنا، بالإضافة للمواقع الأثرية اللي تعرضت للقصف والدمار. هيدا كان موضوع خاص أيضا تبعناه طيلة الفترة، لأنه كل القصف اللي تعرضنا له بحربي الأسناد 2023-24 و 26 تعرضت عدد كبير من البلدات الجنوبية والبقاعية لقصف لمواقع أثرية تراثية، وهذا كنز لبنان وهذا غنى لبنان، رغم أنه هذه المواقع أدرجت على لائحة التراث، لائحة اليونسكو لحمايتها من أي تعرض. شفنا عدد منها كبير تأذى بشكل كبير، فصلناهم أيضا بنشراتنا يوم السبت.
0: برنا أخبارك كلها سلبية، ما عندك خبر حلو
1: للأسف؟ يعني شوف لي خبر كريم، بركي بتحكينا أسبوع المقبل حركة الوافدي. طيب للأسف عايشين بوضع، يعني نحن عم نخلق الطاقة الإيجابية ومنضل نبتسم ونضحك، وكل يوم منطل على المشاهدين وأنتوا على المستمعين بطاقة حلوة، ولكن للأسف أخبارنا ما عم تقدر تواكبنا. إن شاء الله أسبوع
0: جاي بدنا نخلق الفرق وبدنا هيك بريمة نخبر الناس قصص حلوة. هلأ اليوم نهار أحد، العالم على أنا بالعزاء، يمكن جاي من البحر من الجبل، بدنا نقول لهم بالرغم من كل شيء لبنان عايش بحب الحياة، وأنتوا الخبر الحلو.
1: صحيح ان الخبر حلو، وما ننسى نحن خبرنا انه بعضهم عم يرتادوا المطاعم والحركه، فيك تيجي على منطقه البترون وجبال وجون اللي كمان عم ترجع هول المناطق، فيكم تنبسطوا فيهم تتسلوا وتشوفوا انه شوي بعدها بقلب.
0: هيدا التنوع، هيدا الريمكس بلبنان، يعني هيدا الحياه المزدوجه
1: بدنا نعيش بلاه
0: 100%. يعطيك الف عافيه بارنا، نعمل جديد لكل الاخبار. يعني للاسف كانوا اخبارك مش عم ان شاء الله الاسابيع اللي جايه تكون خبر حلو، بس انبسطنا سمعنا صوتك، ويعطيك الف عافيه.
1: مرسي، ويعطيكم الف عافيه ريم، وتحيه لكل المستمعين لبنان الحر.
0: من نشرات الأخبار للأونلاين، شو كان ترند هالأسبوع وشو الخبر يلي أخذ أكبر ضجة أونلاين؟ السوشيال ميديا كانت مولعة هالأسبوع بصور أول الإربانات، خصوصي أنه الكنيسة المارونية بلبنان بتحتفل بهالمناسبة خلال شهر أيار، أي شهر العذراء. بين فرحة الأولاد وصور التذكارية المباركات والفيديوهات المؤثرة، طلع خبر هز اللبنانيين وأثار نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر بيتعلق باجتماع سينودوس أساقفة الكنيسة المارونية برئاسة غبطة البطريرك الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي، ويلي عم بيناقش مجموعة من الملفات الرعوية والكنسية والوطنية. من بين هالمواضيع يلي تم تداولها إعلاميا هو اقتراح يتعلق بإلغاء الاحتفال التقليدي بالمناولة الأولى بالشكل المعتمد حاليا، واعتماد ما تتبعه بعض الكنائس الشرقية بحيث ينال الطفل سر الإفخارستية مباشرة بعد المعمودية والميرون خلال طفولته المبكرة. هالخبر خلق موجة كتير كبيرة من التعليقات بين مؤيد ومعارض، وضجت الدنيا وقامت وما قعدت. أما الخبر الثاني يلي أخذ ضجة كتير كبيرة كمان هالأسبوع هو أنه لبنان من بين الدول الأعلى عالميا بتأخر سن الزواج. وصل متوسط عمر الزواج الأول بلبنان إلى مستويات غير مسبوقة، ما يضع البلاد بصدارة دول المنطقة من حيث تأخر سن الزواج، ويجعل اتجاهات الديمقراطية أقرب إلى تلك السائدة بدول أوروبا الغربية. يعني تبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وظروف الاقتصادية الصعبة بهالبلد، زيادة سنوات الدراسة والتعليم، ويمكن كمان توجه الناس إلى التركيز على بناء المسار المهني والاستقرار المالي قبل الزواج. كل هالأسباب عم تدفع الشباب والصبايا إلى التأخر بسن الزواج. شو رأيك يا فريدي؟ أنت عريس الموسم ورايح نحو الزواج، بس في أشخاص واعيين أكتر بعدهم يتأخروا. عنا خبر فني كمان ضج هالأسبوع السوشيال ميديا، وهو ظهور الفنان وائل كفوري بملامح مختلفة ونحافة لافتة أثارت قلق جمهوره وفتحت باب التكهنات حول وضعه الصحي. لكن مصادر مقربة من الفنان وائل كفوري نفت كل الشائعات وأكدت أنه خسارة الوزن ناتجة عن دايت غذائي وممارسة الرياضة بشكل منتظم. يعني كل المتابعين تداولوا فيديوز لوائل كفوري وهيك صاروا يقولوا أنه كتير ضعفان، نص خاف عليه خاف على صحته، نص صار يقول إبر منجارو إبر سكري، كله عتل الهم وائل. بالمقابل وائل عم بيواصل نشاطاته الفنية وعم بيحضر لحفلاته المقبلة بشكل جدا طبيعي. أما الخبر الأخير يلي ضاج السوشيال ميديا هالأسبوع فهو خبر رياضي. خطف اللاعب اللبناني الفرنسي الشاب دانيال جاد الأضواء ببطولة رولان غاروس بعدما حقق مفاجأة كبيرة بفوزه على المصنف السابق 21 عالميا وهو بعمر 17 سنة بس.